وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفالة، تقديم فاتن الرحمون.

في الثالث من جوان عام 99 و800 ألف وخلال حفل خيري في فيينا، اقترب رجل من قائد الفرقة الموسيقية وهمس في أذنه ببضع كلمات. توقفت الفرقة عن العزف لحظة، ثم وبإشارة من قائدها انطلقت في معزوفة أخرى. وما إن ميز الجمهور النوتات الأولى حتى هب واقفا بمهابة وخشوع، فقد فهم الجميع أن ابن الموسيقار يوهان شراوس قد مات. كانت المعزوفة التي وشوش الرجل باسمها أشهر أوبرا على إيقاع الفالس، بل إن أهل النمسا كانوا يعدونها نشيدهم الوطني الثاني. فالز الدانوب الأزرق أشهر مؤلفات يوهان شتاوس الإبن. ولد يوهان شتاوس في فيينا عام 25 و800 ألف لأب كان موسيقارا أيضا ويحمل الاسم نفسه، فصار المؤرخون يعرفون الأب باسم يوهان شتاوس الأول والابن بيوهان شتاوس الثاني. لم يرد الأب لابنه أن يمشي على خطاه، فمنعه من تعلم الموسيقى، فبدأ يوهان الصغير بتعلم العزف سرا، ولم يتحرر من الرقابة إلا بعد أن هجر والده العائلة. بدأ شتاوس الابن التأليف الموسيقي عام 44 و800 ألف، وارتبط بعلاقة وطيدة بالأسرة المالكة في النمسا، فألف بعض المعزوفات العسكرية تكريما للإمبراطور فرانسوا جوزيف الأول. بعد هزيمة عسكرية منيت بها النمسا على يد جارتها الألمانية بروسيا حينها، كلف شتراوس بتأليف قطعة موسيقية تحمل طابع الفرح والسعادة، فألف المعزوفة أولا سنة 66 و800 ألف، ولكن لم تلقى النجاح المرجو، فخاب أمله. لكن فكرة خاطفة لمعت في ذهنه، إذ تذكر قصيدة ألفها شاعر مجري غير معروف استلهمها من أيام صباه في قرية مجرية صغيرة على ضفاف الدانوب. في نهاية كل مقطع من تلك القصيدة كان يتكرر هذا البيت: بقرب الدانوب، الدانوب الأزرق الجميل. إذن فنهر الدانوب ألهم الشاعر المجري المغمور، وبيت الشعر الذي تكرر في القصيدة ألهم شتراوس، فحول معزوفته التي لم تلقى رواجا إلى مغنات مستعينا بالشعر. وبعد أن ذاع صيتها كتب لها نصا مختلفا للأوبرا لا علاقة له بالقصيدة الأصلية. وبعد 32 سنة وضع قاضي عضو في المحكمة النمساوية

أوريا نصا أرقى لمقطوعة الفالس تتكرر فيها جملة شعرية شبيهة بذلك البيت الملهم: أيها الدنوب الأزرق جدا الأزرق جدا، والغريب ألا أحد ولا حتى القاضي الجليل اعترض على وصف الدنوب بالأزرق، رغم أنه لم يكن أزرق إلا في مخيلة ذلك الشاعر المجهول. ولكن ما الشعر في النهاية إن لم يكن رؤية أجمل للعالم؟ منذ عام 67 و800 وألف، حين عزفت الدنوب الأزرق في معرض باريس العالمي، ملأت أنغامها أسماع الدنيا. وها هي تسبقنا هناك إلى تلك القرية المجرية الوادعة والغابات الضليلة والحدائق الغناء والمدن المتلألئة أنوارها على صفحة الدنوب الأزرق جداً.

من براديسلافا، بودابست وبلغراد، وهو اتحاد لنهري بريك وبريغار اللذين ينبعان من الغابة السوداء في ألمانيا. وعند نقطة الالتقاء في دونا واشنغن تبدأ مسيرة النهر على امتداد حوالي 2860 كيلومترا، يقطع فيها 10 دول حتى يصل إلى مصبه في البحر الأسود.

على مدى قرون لعب الدانوب دورا حيويا في الاستقرار والتطور السياسي وسط وجنوب شرق أوروبا، وعثر فيه على بقايا متحجرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. وخلال القرن السابع قبل الميلاد وصل اليونانيون إلى أسفل النهر وأبحروا في منبعه. لقد كانوا على دراية بكامل مجرى النهر السفلي، وأصبح الدانوب فيما بعد بمثابة الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية الشاسعة، وكان يطلق عليها اسم دانوب، واستخدمته الإمبراطورية العثمانية أيضا لأغراض دفاعية في القرون اللاحقة. ومع بداية القرن السابع عشر اعترفت ملكة المجر وبوهيميا ماريا تيريزا بدور الدانوب كممر تجاري، وبهذا بدأ تشغيل القوارب التي تحمل البضائع على النهر، وأسست إدارة للإشراف على الملاحة النهرية. ومثل عام 3800 نهاية استخدام النهر كخط دفاعي وبداية الرحلات التجارية بأول رحلة من فيينا إلى بودابست. وتلا هذا الحدث الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات التجارية بين ألمانيا والنمسا وتركيا وبريطانيا العظمى ورومانيا وغيرها من الدول. وخلال الحرب العالمية الثانية توقفت أعمال الملاحة الدولية المجانية على طول مجرى النهر، وكان على الجميع انتظار عام 48 و900 ألف تاريخ التوقيع على اتفاقية الدانوب التي نصت على أنه يسمح فقط للدول التي تحد الدانوب بالوصول إلى مصادر مياه النهر. وفي عام 94 و900 ألف تم أعلان الدانوب كأحد ممرات النقل الأوروبية العشر. وفي عام 99 و900 ألف أصبحت الملاحة في النهر صعبة بسبب قصف الناتو لثلاثة جسور في صربيا خلال حرب كوسوفو، ولم يتم الانتهاء من إزالة الحطام الناتج إلا في عام 2000.

يدعم نهر الدانوب النظام الحيوي للعديد من الأنظمة البيئية مثل الغابة السوداء في ألمانيا، جبال الألب في النمسا، سهول البوستا في المجر، الأراضي الرطبة في دلتا الدانوب وجزر الدانوب في بلغاريا. ويعيش أكثر من 100 نوع من الأسماك في مياه الدانوب، أما حوض النهر فتعيش به أنواع نادرة من الطيور مثل اللقلق الأسود والبجع الأبيض والنسر ذي الذيل الأبيض. ولهواة الطبيعة وركوب الدراجات الهوائية أنشئ مسار كبير للدراجات ممتد على طول نهر الدانوب، يبدأ وينتهي من حيث يبدأ وينتهي نهر الدانوب نفسه. أما أعماق النهر فهي مقبرة للكثير من السفن الألمانية.

عندما ترى جبالا يغطيها الضباب وبحيرات عميقة صافية ووديانا شديدة الانحدار ومروجا خضراء خصبة، فاعلم أنك في الغابة السوداء أم نهر الدانوب ومنبعه. سميت الغابة السوداء بهذا الاسم بسبب كثافة أشجارها التي تحجب أحيانا نور الشمس لدرجة أنه يصعب تحديد الزمن داخلها أو التفريق بين ليلها ونهارها، ولا يقف كرم تلك الأشجار عند ظلالها الوارفة أو أغصانها وجذوعها التي تتخذها السناجب والطيور مساكن لها، بل تفيض بخيراتها على سكان المنطقة لتكون مصدر عيش ورزق لهم. فما إن تسقط شجرة حتى تستلمها أنامل حرفيين مهرة فتتحول إلى أثاث ودمى وآلات موسيقية وتحف خشبية، أشهرها ساعة الوقواق التي تصنع يدويا. وتأخذ ساعة الوقواق أو الكوكو الناظر إليها في رحلة من التأمل والسلام والهدوء، فيسافر بخياله إلى شلالات تريبيرك الواقعة على طرف الغابة السوداء حيث يعيش طائر الوقواق. ورغم وفرة الطعام يقوم الطائر بدفع البيضات التي تضعها أمه إلى حافة العش للتخلص منها حتى لا تزاحمه في الطعام. هذه الحقيقة تجملها ساعة الوقواق، فيظهر الطير ذو الطبع المخادع لطيفا وهو يخرج من باب خشبي كل ساعة فاتحا من قارة خافتقا بجناحيه رافعا ذيله مزقزقا منبها للوقت. وتعد ساعة الكوكو التي تعلق على حيطان المنازل أيقونة ألمانيا بلا منازع، كأن الشعب الألماني لا يمل من تذكيرنا بأنه لا يحترم الوقت فحسب بل يقدسه. ومن محاسن الصدف أن أعظم عالم في العصر الحديث ألبرت أينشتاين ولد في مدينة أولم الألمانية على ضفاف الدانوب، وأعظم أعماله نظرية نسبية تتمحور حول الوقت أي الزمن، وهي النظرية التي قلبت الفيزياء التقليدية رأسا على عقب وقدمت قراءة عبقرية لمفاهيم المكان والزمان والكتلة والطاقة. وحين طلب من أينشتاين أن يشرح النسبية بطريقة يفهمها الجميع قال: ضع يدك على صفيح ساخن لمدة دقيقة وستشعر أنها ساعة، اجلس مع محبوبتك لمدة ساعة وستشعر بأنها دقيقة. هذه هي النسبية. من المؤكد أن التمثال النصفي لأينشتاين لا يشعر بمرور الوقت، وهو يحدق بنظرته الرخامية إلى نهر الدانوب من قاعة المشاهير يؤنسه في وحدته تلك ثلة من عباقرة ألمانيا: بيتهوفن، غوتنبرغ، غوتا، كابلر ولوثر. كلهم عرفوا الدانوب، بعضهم سكن على ضفتيها والآخر عبر مياهه. أما الدانوب فلا شك أنه فخور بأنه ينتمي وإياهم إلى نفس المكان.

0: كان نهرا هنا وله غفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف.
1: عبر فترات التاريخ اكتسب نهر الدانوب المتدفق وسط الضباب في مسار متعرج طابعه من ميزات الشعوب والأماكن التي يمر بها، وللنهر ألوان مختلفة باختلاف عدسة المشاهد، فإن بدا أزرق اللون لذلك الشاعر المجهول في تلك القرية المجرية، فإن المجريين أنفسهم يصفونه بالنهر الأشقر لأن الرمال الذهبية تتكدس على طول ضفتيه في المجر، أما في بلغاريا فيوصف بالأبيض. وبالقرب من مدينة رام الصربية تبدو مياهه فضية ونقية. هذا هو الدانوب، نهر واسع الأفاق متعدد الثقافات، ومنذ القدم اتبعه التجار والمهاجرون والمغامرون إلى قلب القارة حاملين البضائع والأفكار والابتكارات، فقد سافرت فنون المعادن والزراعة عبر النهر قادمة من الأناضول إلى أوروبا منذ 5000 سنة قبل الميلاد. وفي وقت لاحق جلب الأتراك الأشجار الجديدة والزهور والفواكه والخضروات إلى الأراضي التي احتلوها في أوروبا الشرقية، وجمع السفراء الغربيون في القسطنطينية الذين فتنوا بالحدائق هناك البذور والمشاتل ونقلوها إلى بلدانهم، وهكذا انتشرت أنواع جديدة من الزهور في أوروبا مثل زهرة التوليب.

كما جلب الأتراك الفلفل الحار الذي انتقل في القرن السادس عشر من العالم الجديد مرورا بالإمبراطورية العثمانية إلى المجريين الذين كانوا يعرفون الفلفل الحلو فقط. وبفضل الفلفل الذي زرعه العثمانيون اكتشف الكيميائي المجري ألبرت جورجي فيتامين جيم في بداية سنة 1930. ويوجد اليوم متحف شهير للفلفل الحلو بجانب نهر الدانوب في مدينة كالوتشا المجرية. في القرن الثامن عشر في فيينا وتحديدا في ناش ماركت أكبر وأعرق أسواقها الشعبية، كان الباعة يتوافدون من الشرق عبر النهر يجلبون معهم الحلوى والخبز والفواكه المجففة والمكسرات من سمرقند والنبيذة من رومانيا وبلغاريا والكافيار من بحر قزوين. ففي العصر الروماني كان سمك الحفش وفيرا في نهر الدانوب، لذلك مثل الكافيار طعام الفقراء، لكنه لم يعد كذلك الآن، فالرطل منها يباع بآلاف الدولارات. على أطراف النهر في بلغراد تتناثر أثار مذهلة لحضارات العصر النحاسي من وادي الدانوب السفلي، ويسعى علماء الآثار اليوم لفك رموز وحروف ما يصفه البعض بنص الدانوب الذي يعد أقدم من الكتابة السومرية. وقد وجد منحوتا في الحجارة ومرسوما على الأواني في منحدرات فينسا. وفي جانب آخر تعرض متاحف نوفي ساد وبلغراد المطلة على نهر الدانوب في صربيا أنواعا مختلفة من السيوف التي استخدمت في المعارك بين أوروبا المسيحية والإمبراطورية العثمانية، ولكننا لا نجد أثرا لاتفاقيات السلم أو التحالفات بين السلاطين والملوك سواء عن طريق الزواج أو الصلح. تتشارك الشعوب التي تعيش على ضفاف الدانوب فن قراءة مزاج النهر. ففي المجر مثلا يدرك الصيادون أن الضباب الذي يحف بنهر الدانوب في شهر مارس يؤشر على قدوم فيضانات بعد 100 يوم، أي وقت الحصاد. وفي كل الحالات لا يجب الاستهانة بتقلب مزاج الدانوب، فهو لطيف هادئ معظم فترات السنة، شرس عنيف

بودابست هي لؤلؤة دانوب وملكته كما يصفها المجريون. تكونت من مدينتين هما بودا القديمة المقامة على تلال الضفة الغربية من الدانوب، وبست أو بشت كما ينطقها أهلها التي تطل على الضفة الشرقية من النهر.

عندما تنظر جهة الغرب تتراءى لك بيدا التي أحاطتها التلال المكسوة بالأخضر، وعلى تل غير بعيد تمثال لطير طرول الأسطورية يحلق عاليا. إنه الطير الذي أرشد القبائل المجرية إلى هذا المكان حيث استقرت وبنت دولتها.

ومن المعالم المميزة أيضا جسر السلسلة الذي كان يربط بين مدينتي بيدا وبيستا. معظم هذه المعالم يعود إلى القرن التاسع عشر الذي يعد العصر الذهبي للمجر وعاصمته بودابست التي لقبت بباريس الشرق. ويعد البرلمان المجري أحد أجمل المباني المطلة على الدانوب، خاصة عندما يضاء ليلا، وهو ثالث أكبر برلمان في العالم والأعلى كلفة، لأن معظم جدرانه مطلية بذهب من عيار 24. ويتوسط إحدى قاعاته التاج الملكي مفخرة المجريين، ويحاط بحماية فائقة ويمنع تصويره أو الاقتراب منه.

وعلى الرغم من أن بودابست خلعت ماضيها الشيوعي، إلا أن الماضي القريب ما زال حاضرا في منزل الرعب، مثلا مقر البوليس السري الذي تحول إلى متحف تعرض فيه طرق التعذيب وأدواته في عهد ستالين، أو في مقهى بامبسبريسو الذي حافظ على ديكوره الخارجي والداخلي منذ افتتاحه قبل 50 عاما، وما زال الإقبال عليه كبيرا حتى اليوم. ويفسر المجريون ذلك بالقول إنه يذكرنا بالجوانب الإيجابية للفترة الشيوعية، لما كانت حاجتنا الأساسية من وظائف ورواتب تقاعد وتعليم مجاني ومنتجات استهلاكية متوفرة. ليضيف بحنين تخالطه السخرية، لقد كان المجر أسعد ثكنة في الكتلة الشرقية. واللافت في الشعب المجري اعتزازه بإرثه الحضري مع بعض المبالغة أحيانا، إذ يردد المجريون أنهم اخترعوا الكمبيوتر وإنهم أصحاب منهج كودالي لتعليم الموسيقى ومبتكروا مكعب روبيك أكثر لعبة بيعت في العالم وقلم الحبر الجاف بيرو، كما أن منشئ جائزة بوليتزر العريقة هو جوزيف بوليتزر المجري الأصلي وأكبر ناشر للصحافة الأمريكية في التاريخ.

كانو في أحد أروقة الكتب القديمة بالرباط. هناك ذات صيف اكتشف دليلنا المغربي بالصدفة ديوانا للشاعر المجري يوجيف أتيلا بعنوان قصائد مختارة. يقول: لم أكن أعرف هذا الشاعر، اقتنيت الديوان الذي لم يتجاوز ثمنه الدراهم الثلاثة. لم يحوي أي إشارة إلى دار النشر أو المترجم، كان عاريا إلا من رسمة حزينة بالأسود، وفي الغلاف الخلفي صورة للشاعر بنظرة ثاقبة وشارب أسود على شفتين صارمتين. هكذا التقيت يوجيف أتيلا وأنا في الطريق إلى شيء آخر، قابعا بين عشرات الكتب الحزينة التي لم تجد قراء في حينها، أو التي باعها أصحابها لأسباب أو لأخرى. هذا اللقاء بالشاعر المجري العظيم كان لائقا تماما، لأن أتيلا لم يكن شاعر الواجهات والرفاه، كان شاعر الطرقات وحواشي المدينة. أليس هو القائل: هناك على حافة المدينة حيث أعيش تطير ذرات السخام كالخفافيش الصغيرة. ولد أتيلا في بودابست عام 1995، وهو في الثالثة من عمره هجر أبوه الأسرة وتركها لحياة البؤس، معتمدة على القليل مما تجنيه الأم من عملها كخادمة وغسالة ثياب. كان أتيلا يساعدها ما استطاع، كان يبيع المياه في دور السينما ويعمل حمالا في السوق. عام 1901 توفيت باربلا، المرأة التي احتفظ لها أتيلا في أشعاره بالحب والذكريات الحزينة. كانت أمي وماتت صغيرة، فأعمار غسلات ثياب قصيرة، قدم الغسالة ترجف من حمل الأثقال، والرأس تصدعها المكواة.

ركب أتيلا شعرا يشبه مهاشة. كان ذاتيا وهو يكتب عن شعبه الذي تسهر أيامه في البؤس والتعب، بدا شفافا وهو يكتب عن كل شيء في الآل نفسه، عن الحب والذكريات الحزينة، عن الفلاحين وشاطئ الدنوب، عن أمه والرفاق وليالي الشتاء. وأراها تتوقف وبيدها المكواد والجسم الهش وقد حطمه رأس المال فازداد نحولا، لا تنسوا ذلك أيها الكادحون. بدأ أتيلا بنشر محاولته الشعرية، رأى فيها بعض النقاد تأسيسا لمدرسة جديدة في الشعر المجري، وسخر منها قسم من القراء، فكيف لمعدم مثله أن يصبح فنانا أو أديبا؟ تلك السخرية جعلته يسعى للالتحاق بالجامعة لدراسة الأدب المجري والفرنسي والفلسفة. ظل محافظا على بساطة لغته، وظلت مواضيعه تدور حول شقاء نفسه وأمه ومجتمعه. قال عنه بعض النقاد: لقد أصبح أتيلا شاعرا كبيرا وهو في 17، وجميعنا كنا نعرف أنه عبقري، ومع ذلك تركناه يذوي أمام أنظارنا. أما هو فيقول عن نفسه: اعتبروني طفلا معجزة، لكني كنت يتيما لا غير. انتهى به نضاله السياسي إلى المحاكمات والسجن بتهم التحريض المبشر في شعره، فتراجعت كبريات الصحف عن نشر أعماله، وتم لاحقا طرده من الحزب الذي ينتمي إليه. لم يحتمل أتيلا واقعه القاسي ولا ماضيه الشقي، فأراد أن يضع حدا لبؤسه، فاختار طريقة انتحار كان قد وصفها في أحد أشعاره: سأقرفس في طريق القطار المندفع. وبالفعل قرفس الشاعر الهش الحزين في 3 ديسمبر 1937 و900,000 أمام القطار في المحطة التي عمل بها في طفولته حمالا للفحم، شاعرا كبيرا بقلب ثري وجيب مفلس.

0: لقد كان يوجيف أتيلا شاعر البؤس الثائر من أولئك الذين لاحقتهم الحياة بشتى المحن، فتألموا واشتكوا وتمردوا وثاروا، فاستجابت لهم نفوس البشر. واليوم يحظى أتيلا بشعبية واسعة، لا في المجر فحسب بل في معظم بلاد العالم، وأصبحت ذكرى مولده اليوم الوطني للشعر في المجر. هو الذي رحل ولم يتجاوز سن 32 على أول حجارة المرفأ. جلست أبصرت كيف يطفو القشر، سمعت ما يكفي، واستغرقني التفكير في مصيري. عندما يثرثر السطح تسكت الأعماق. صاخبا حكيما عظيما كان الدنوب، كما لو أنه جرى من قلبي أبعد فأبعد. هكذا انطلقت، هكذا أنشدت، وهكذا ارتخت كل موجة وكل حركة. ومثل أمي الطيبة غسلت كل أقذار المدينة. هكذا أنا، كما لو أنني منذ 100,000 سنة أبصر الذي أراه فجأة لحظة واحدة، ويكتمل الزمن كله، الزمن الذي يرقبه معي 100,000 من أسلافي.
1: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة. إعداد فوزية ضفالة. تقديم فاتن الرحمون.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

قالت لي بكرة. قالت لي بكرة وادحنا بكرة. قالت لي بكرة وادحنا بكرة. لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني. لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت

وليه الحيرة بتسبق في قلبي وفايتة بتمسك

كان بدي تستنى شوية وعرفك بيها وتشوف الفجر على أصله في خدودها.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: ألم تردني رسائل اليوم؟
1: بل ورد ما هو خير من الرسائل يا أماندا.
0: ما هذا الذي ورد؟
1: ستردك قريبا أخبار من رجل يهتم بك كل الاهتمام.
0: كيف ذلك؟ لعلهم سألوك عني.
1: هو ذاك.
0: من الذي سألك؟ لعله جميل.
1: كلا يا سيدتي، فإن الذي سألني عنك رجل حمال، ولكن الذي أرسله لابد أن يكون من الظرفاء وأهل الكرم.
0: ماذا سألك؟
1: سألني متى تخرج العاملات، ثم سألني عن الساعة التي تخرجين فيها أنت للغداء، وعن ساعة انصرافك من المعمل.
0: فهل أجبته على سؤاله؟
1: دون شك، وقلت له كل ما تحبين أن يقال عنك.
0: إني أشكرك وأعيدك وعدا صادقا أني إذا ظفرت بما أرجوه من هذا الرجل أهديتك هذه الساعة والسلسلة الذهبية.
1: أنا واثقة من الهدية يا سيدتي، أنا واثقة.
0: مع السلامة سيدتي.

0: هذا الرجل يتبعني. هو؟ لا لا لا يمكن أن يكون هو، فإنه أشيب الشعر، يناهز 50 من عمره، لكنه أنيق المظهر. إنه ما زال يتبعني. سأتوقف قليلا أمام هذه الواجهة البلورية لأنظر إلى تلك الملابس.
1: مساء الخير سيدتي.
0: مساء الخير.
1: أليست الآنسة أماندا التي أتشرف بمحادثتها يا سيدتي؟
0: نعم يا سيدي، ولكني لم أتشرف بمعرفتك من قبل.
1: ذلك لأن المعجبين بك كثيرون يا سيدتي، فلا تستطيعين أن تعرفيهم بجملتهم.
0: إنه ظريف على ما يظهر.
1: أنا البارون دافيد سيدتي.
0: دعني وشأني أرجوك.
1: إن الطريق إلى شارع المارتير حيث تقيمين متعبة يا سيدتي، فهل تريدين أن تتوكئي على ذراعي؟
0: قلت لك دعني وشأني أرجوك، كيف أستطيع أن آذن لك بذلك يا سيدي؟ وقد قلت لك إني لا أعرفك.
1: ولكني قلت لك يا أنستي إني أعرفك، أعرفك من عهد بعيد، ولكني شديد الحياء كثير الجبن، فلم أجسر على لقائك قبل اليوم.
0: ولكن ما حاجتك؟ ولماذا تريد لقائي؟
1: لأني أحبك.
0: لكن جميع الرجال يقولون هذا القول للنساء.
1: سيدتي إنهم قد يكذبون، أما أنا إخلاصي أكيد لا ريب فيه.
0: إن كنت تحبني يا سيدي كما تقول، فما هي مقاصدك؟
1: شريفة، إنها شريفة فلا ترتابي بها، ولكن يستحيل علي الإعراب عن مقاصدي في قارعة الطريق. قولي لي، لم تتعشي بعد في الغضن؟
0: كلا.
1: أنا أيضا

0: لك أن تصحبيني إلى مطعم قريب لنجلس سمعا على مائدة ونتحدث قليلا؟
1: ولكن ذلك يضر بسمعتي.
0: لا خوف يا سيدتي على سمعتك مع رجل بلغ عمري وهو شريف المقصد. اقبلي.
1: لقد وثقت بك ورضيت، لكن أقترح تأجيل هذا الموعد غدا.
0: غدا؟
1: في نفس الوقت وفي نفس المكان.
0: حسن،

0: جئتك الآن حسب الموعد ورجعة. فإني مضطرة إلى الذهاب بثوب للرقص إلى إحدى العاملات كي تنجزه في أقرب وقت.
1: هل منزلها بعيد؟
0: إنه في شارع بوربون.
1: أتأذنين لي أن أرافقك؟
0: لا بأس، فاستأجر مركبة وانتظرني فيها على مسافة 20 خطوة من المطعم.
1: أماندا، هل يوجد كثير من العاملات عند مدام أوغستين يشتغلن في بيوتهم؟
0: كلا، فإن مدام أوغستين لا تأذن بذلك لأحد. ما خلى الفتاة لوسي؟
1: ماذا؟ لوسي؟ من هي لوسي هذه؟
0: هي العاملة التي سأذهب إليها الآن.
1: هي صبية؟
0: نعم.
1: لا أعتقد أنها أجمل منك.
0: ليست حسناء ولا هي قبيحة، ولكنها تتظاهر بالطهارة والعفاف حين تكون معنا، غير أني لا أنكر أنها ماهرة في صناعتها، ولذلك ميزتها مدام أوغستي علينا، فإنها فوق مهارتها سريعة في عملها.
1: أوه أماندا، أهي ممتازة إلى هذا الحد؟
0: نعم، مثال ذلك أن هذا الثوب الذي أحمله إليها يجب أن تذهب لقياسه بعد غد في كارينج كولومب، وهي ستذهب به في الساعة المعينة دون إبطاء.
1: ثوب رقص في كارين دي كولومب؟
0: هو ذاك، فإن هذا الثوب لامرأة المحافظ.
1: وهذه الفتاة تذهب لتجربة ثوب في هذا المكان البعيد؟
0: ولكن سكة الحديد تقرب البعيد يا سيد دافيد. وقد ذهبت أنا مرات كثيرة إلى منزل هذه السيدة. فإن المسافر يركب القطار من محطة سان لازا وينزل في محطة غابة الكولومب، وهناك يسير ماشيا إلى منزل المحافظ، وهي نزهة جميلة في النهار، وأما في الليل فإنها مخيفة.
1: لعلك سلكت هذا الطريق في الليل.
0: نعم، فإني ذهبت مرة مع لوسي فأبقتنا عندها إلى الساعة 10، بحيث اضطررنا أن نصبر إلى منتصف الليل لقدوم القطار.
1: أماندا، ستذهبان إليها أيضا بهذا الثوب؟
0: هذا الذي أخشاه، إنها مهنة جائرة.
1: صبرا أماندا، صبرا، فإن قلبي يحدثني بأنك ستتخلصين من هذه المهنة قريبا إن شاء الله.
0: أرجو ذلك من كل قلبي.
1: أكيد أكيد،
0: إن الوقت يمر من حيث لا أشعر. لا شك أن لوسي الآن في انتظاري على أحر من الجمر. هيا لنستقل مركبة.
1: هيا هيا بنا أماندا.

0: اسمحي لي، اسمحي لي، أعتذر عن الذهاب معك.
1: لماذا؟
0: تذكرت موعدا مع أحد الأصدقاء لإنجاز بعض الأعمال تتعلق بشأن. اسمحي لي.
1: إذن ملتقانا بعد غد.
0: أماندا، الأفضل أن يكون اليوم يوم السبت في مثل هذا الموعد بالضبط.
1: اتفقنا.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مستعد لخدمتك بهذا الذكاء في كل ما تريد يا جيلت.
1: وأنا لا أساومك بالأجرة يا أوفي.
0: دون شك دون شك، ولكننا سنبحث في هذا الأمر بعد زواج لوسيان بماري.
1: ولكنك لم تخبرني ماذا فعلت بعد أن فارقت أماندا.
0: في صباح اليوم الموالي ركبت القطار المؤدي إلى الجهة التي يقيم فيها محافظ كولومب، وراقبت الطريق المؤدي إلى المنزل مراقبة دقيقة، وكانت كما قالت أماندا طريقا ضيقة تختلفها الأدغال، ولا طريق سواها من المحطة إلى ذلك المنزل. لكن من حسن الصدف أنني التقيت بليوسي وحدها، كانت تقيس الثوب لزوجة المحافظ، واتفقت معها على أن تعود إليها يوم السبت بالثوب نفسه.
1: حسنا، والآن هل أنت محتاج إلي؟
0: نعم، إني لم أخبرك بعد بالشأن الذي أتيت لأجله.
1: ما هو؟
0: وأنه يجب أن تتذرع غدا بحجة تقضي عليك بالبقاء في المعمل إلى انتصاف الليل.
1: ذلك سهل ميسور.
0: وأن تسهل لي سبيل القدوم إليك دون أن يراني أحد.
1: وهذا سهل أيضا، فأني أعطيك مفتاحا خاصا تدخل به.
0: جيرود، أريد أن تكون المركبة واقفة أمام الباب لتعود بي إلى باريس، بحيث يتوهم الجميع أني قضيت الليلة عندك، فهمت؟ وإننا كنا نشتغل معا. إنما أقترح ذلك مو لدرء الشبهات عني لا غير.
1: إنك تستطيع أن تحضر إلي في الساعة السادسة مساء، فتدخل إلى معملي أمام الجميع، وتخرج من باب سري. سأعطيك مفتاحه بحيث يتوهم الجميع أنك لا تزال باقيا عندي.
0: حسنا،
1: وعندما تفرغ من قضاء مهمتك تعود إلي من ذلك الباب، ونخرج معا من الباب الكبير إلى المركبة، فلا يبقى أدنى مجال للشك بأنك قضيت السهرة معي في المعمل. إننا لا نحتاج إلى هذا الاحتياط، ولكنه حسن من قبيل الحذر.
0: صحيح، إذن جيرود أودعك على أمل اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: مع السلامة.

0: تلك هي الخطة التي وضعتها للقضاء على لوسي. فما رأيك؟
1: رأيي أنها خطة مثلى وأنك من أهل الذكاء.

0: غدا يزول الحائل بين لوسيان وماري.
1: ماري ابنتي، ابشري ابشري يا ابنتي.
2: ابي ماذا؟
1: لقد وردتني انباء من لوسيان.
2: ماذا كتب لك؟
1: كتب لي من بلغراد امورا تسرك.
2: امور تسرني؟ أحقيقة ما تقول؟
1: خذي يا ابنتي واقرأي هذه الحاشية، فقد كتبها عنك.
2: ورجائي يا سيدي أن تتفضل بإبلاغ الآنسة ماري عبارات امتناني وأخلاصي، فإنها ماثلة في ضميري على بعد المسافة بيننا، ولا أنسى أني مدين لها بتلك الثقة التي شرفتني بها، فإنها كانت واسطتي إليك أبي. لكن هذه السطور لا تتضمن كلمة تدل على الحب أو على بدء الحب. إنه لا يحبني ولا يمكن أن يحبني، يا سمعت، هو يحب سواي.
1: ماري ماري يا ابنتي، ولكنه لا يستطيع أن يكتب أكثر مما كتب. هو فتى مهذب لا يسعه أن يتجاوز حد الاحترام. اجلسي يا ابنتي.
2: نعم.
1: إنه تمعن كثيرا فيما دار بيني وبينه من الحديث، ففطن لخطئه وأدرك أنه يخسر كل مستقبله إذا تزوج تلك الفتاة التي أحبها.
2: ولا يزال يحبها؟
1: كلا كلا كلا يا ماري، إنه تخلص منها.
2: كيف عرفت ذلك؟
1: من خلال السطور.
2: إنك منخدع أبي، منخدع. هذه الفتاة حائل عظيم بيني وبينها.
1: بل أنت المخطئة يا ابنتي، وأني أقسم لك بشرفي إن ما كتبه لوسيان يدل أعظم دلالة على أنه ثاب إلى رشده. فثقي يا ابنتي بما قلته، واعلم يقينا أنه لا يوجد حائل لا يزول. ماري، ماذا تريدين أن أكتب له؟
2: أبي إنك لا تستطيع أن تكتب أني أحبه.
1: حسنا

بائعة الخبز. تشخيص المنصف الشواشي عبد اللطيف الغربي سلاح مصدق أنور العياشي محمد السياري فاطمة الحسناوي بشير الغرياني ومحرزي الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أصدقائنا، مع بداية لقائنا الجديد تتفتح أمامنا دنيا التأملات في الدقائق القادمة،
1: وإليها ندعوكم لتأملات تجوب الأرض وتتجول بين طرقاتها ودروبها،
0: علنا نقدم خلالها إشارات واضحة في رحلة طويلة وكبيرة هي الحياة.

0: أعزائنا، يقول الأستاذ عبد الله الجفري: مقدار الفرحة لا يعرف بالكلمة أو بحجم الابتسامة،
1: وقدرة الألم لا تحدد بالبكاء أو بوقت العبوس. إن الإنسان يفر من المقاسات ومن لحظة التعبير عن إحساسه،
0: إنه يجري داخل نفسه ولا يريد أن يراه الآخرون، بل هو يحاول التمثيل أمامهم ويرفض أن ينقاد لانطباع الناس. ذلك هو الإحساس بالفرح أو بالحزن.
1: ويضيف أن الفرحة في حياة المرء نسبية، وهي لا تنعكس في وجوه من تراهم، وهكذا هي الحياة.
0: ورغم ذلك فالحب موجود، والعاطفة لم تفقد من وجدان الإنسان، والخير من الممكن أن نعثر عليه ولو لم يكافئك الذين منحتهم الخير والمحبة.
1: الحب في نظر الأستاذ الجفري موجود إذا كنت لا تنتظر مقابلا له، ولا تتوخى أصداء تأتيك ممن تحب.
0: الحب قدرة على التضحية، ومقدرة بهذه الخفقة المتواصلة التي لا تضعف. فإذا كانت النفس مليئة بهذه العاطفة الجميلة فلن ترى إلا أحباء.
1: والعاطفة موجودة إذا كنت تربي ابنك ليكون عضوا عاملا ومفيدا لوطنه وللمستقبل.

0: رجل في العمل.
1: طبيعي أيها الأعزاء أن العمل هو مصدر طعامنا وشرابنا وحياتنا بشكلها العام والخاص، لكننا نتأمل في هذه الوقفة العمل من زاوية أخرى.
0: نتأمل العمل كقيمة اجتماعية وكانتماء لهذا المجتمع الإنساني الذي نعيش فيه.
1: العمل صار للإنسان وجودا وتحقيق ذات وتأصيلا وتجذيرا لوجوده في هذه الحياة.
0: العمل نبض يومي، بتوقفه تتوقف الحياة وتموت الأشياء حين تفقد خصائصها.
1: الفرد الذي لا يعمل ولا يمارس أي عمل لا يشعر مطلقا بإيقاع الأيام باختلافها بين يوم العمل ويوم الإجازة وبين التعب والراحة.
0: إن العمل كما قال وينستون تشرشل هو حياتنا، وبدون عمل تتمدد الخلايا ويشوبها الكسل العقيم.
1: العمل يدعونا للغوص في الحياة والتعامل معها من خلال الإحساس بأن للفرد قيمة إنتاجية مهما ضئلت.
0: العمل وجود وخلق وإبداع، وهو في البداية والنهاية حياة.

0: عمل عمل عمل بالهمة يكبر هالوطن
1: يا وطن يا وطن.
2: تأمل في الحكمة المعاصرة.

0: أصدقائنا في تأملات سابقة قلنا ما أشد حاجتنا إلى عيون الحكمة نستبد منها بعض عبر في عصر صعب كهذا.
1: وفي تلك التأملات تأملنا الحكمة الإنسانية لدى أحد الحكماء القدامى، واليوم نتأمل الحكمة في عيون المعاصرين.
0: ألبير كامي فيلسوف معاصر يقول: كان في قلبي فرح غريب، فرح لا يتأتى إلا من الضمير المرتاح.
1: ويقول هذا الفيلسوف: إنني لا أتخلى عن شيء في ذاتي ولا أتحجب بأي قناع، يكفيني أن أتعلم بالصبر علم الحياة الصعب.
0: الضمير المرتاح وعدم لبس الأقنعة عملتان نادرتان في عصر العجب،
1: لكن رغم الندرة فإنهما موجودتان في القلوب الطيبة والأنفس البريئة، هنالك حيث الضمير النقي والوجه الحقيقي الذي لا يتوارى وراء ألف قناع وقناع.
0: فكم أنتم أنقياء أيها الطيبون في كل مكان.

0: إلى الغد مع رحلة للتأملات جديدة. لكم أجمل الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة. كنا قد تناولنا في الحصة السابقة موضوع الأمانة، ولطول هذا الموضوع قسمناه إلى حلقتين حتى نبين هذه المعاني أكثر. تكلمنا في الحصة الماضية عن أهمية الأمانة كخلق جاءت به الديانات السماوية كلها، وكخلق تخلق به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أبرز وأعظم من اتصف بهذا الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نعت عند قومه بأنه الصادق الأمين، كان على مستوى عالي بل أعلى مستوى في أداء الأمانة، فعليه صلاة الله وسلامه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة لكل مؤمن في الأخلاق والقيم، فقد وصانا الله بذلك وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن كان يؤمن بالله حق الإيمان ويؤمن باليوم الآخر حق الإيمان، فعليه أن يتأسى ويقتدي بهذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي وصف به في القرآن الكريم في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الحلقة نريد أن نتكلم عن أنواع الأمانة، ذاك أن الأمانة هي تشتمل على كل حياة الإنسان، تشمل كل حياتنا بداية من عباداتنا ثم معاملاتنا، فكل المجالات تتعلق بها الأمانة. فمن الأمانة أن يلتزم المسلم بالتكاليف فيؤدي فروض الدين كما ينبغي، يحافظ على الصلاة والصيام وبر الوالدين وغير ذلك من الفروض التي يجب علينا أن نؤديها بأمانة لله رب العالمين. الأمانة حتى في أداء الوضوء، أن يؤدي المسلم صلاته متوضئا وغير متوضئ، أن يتقن أداءها ويخشع فيها ويؤديها حق الأداء، أن يؤدي الزكاة كما ينبغي، يعطيها كاملة لا ينقص منها شيئا في وقتها المحدد، أن يصوم رمضان صيام الذي يريده الله بإخلاص وصدق وأمانة. وكل أنواع الفروض هي أمانة في عنقه يحاسبه الله تعالى عليها. كذلك على المسلم أن يعلم أن الجوارح والأعضاء كلها أمانات يجب عليه أن يحافظ عليها ولا يستعملها فيما يغضب الله سبحانه. فالعين أمانة يجب عليه أن يغضها عن الحرام، والأذن أمانة يجب عليه أن يجنبها سماع الحرام، واليد أمانة والرجل أمانة، وهكذا. هذه الأعضاء التي خلقها الله للإنسان ائتمنه عليها وأمره بأن يكفها عن المحرمات وأن يؤديها في الأمور المشروعة، فهي أمانة عنده. قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومدام مسؤولا عن هذه الأعضاء فإنها أمانة عنده، فليس من حقه أن يتلفها، وليس من حقه أن يعتدي عليها، وليس من حقه أن يتسبب في إيذائها، وليس من حقه من باب أولى أن يقطعها كلها فينتحر من هذه الحياة ويخرج منها بإرادته وبمزاجه، فيكون منتحرا وسيحاسبه الله عن هذه الحياة. ومن الأمانة حفظ الودائع وأداؤها لأصحابها عندما يطلبونها كما هي بغير أن ينقص منها شيء، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. قال سبحانه وتعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. ومن الأمانة إخوتي الكرام أن يؤدي المرء ما عليه على خير وجه، فالعامل يتقن عمله ويؤديه بإجادة وأمانة، والطالب والتلميذ يؤدي ما عليه من واجبات ويجتهد في تحصيل علومه ودراسته ويخفف عن والديه الأعباء، وهكذا يؤدي كل امرئ واجبه بجد واجتهاد وهو مؤتمن على ذلك. ومن

أمانة أيضا أن يلتزم المسلم بالكلمة الجادة، فيعرف قدر الكلمة وأهميتها، فالكلمة قد تدخل صاحبها الجنة وتجعله من أهل التقوى، كما قال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد ينطق الإنسان بكلمة الكفر فيصير من أهل النار، وضرب الله سبحانه مثلا لهذه الكلمة بالشجرة الخبيثة فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فأحيانا تكون الكلمة بسيطة يقولها الإنسان بكل تلقائية ولا ينتبه إلى ما فيها من خير، وبسبب هذه الكلمة الطيبة التي لم ينتبه إلى أهميتها يدخل الجنة، لأن يعني فيها خير وفيها إيمان وفيها حب للناس وفيها تعبير عن القلب الطاهر النقي، يقول هكذا من قلبه بتلقائية يدخل للجنة. وآخر ينطق بكلمة سواء متعلقة بالعقيدة أو متعلقة بحقوق الآخرين أو متعلقة بالآخرين من سخرية واستهزاء وشتم وغير ذلك، فيدخل النار بسبب تلك الكلمة حتى لو لا ينتبه إليها. أن يقول مثلا: لماذا الله تعالى أمرنا بها بهذه الأمور؟ لماذا أوجب علينا هذه الواجبات؟ لماذا شرعنا هذه الشرائع؟ فهذه كلمات لا يلقي الإنسان لها بالا أحيانا وتكون سببا في دخوله النار، فهو مؤتمن على ما يتكلم به ومحاسب على ذلك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والمسلم يتخير الكلام الطيب ويتقرب به إلى الله سبحانه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث: والكلمة الطيبة صدقة، لأن المؤمن إذا كلم كلمة طيبة تكتب له ثواب الصدقة. فكل إنسان أيها الإخوة الكرام مسؤول عن شيء يعتبر أمانة في عنقه، سواء كان حاكما أو والدا أم ابنا، وسواء كان رجلا أو امرأة فهو راع ومسؤول عن رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أن من الأمانة أن يحفظ المسلم سر أخيه ولا يخونه ولا يفشي أسراره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. ومن أكبر الأمانات في قضية حفظ الأسرار هي السر الذي بين الزوج وزوجته. أعظم الأسرار وأخطرها وأهمها هي السر بين الزوجين في علاقتهما ببعضهم. ولذلك لأن الزوج يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من أسرار في زوجته، والزوجة تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها من أسرار في زوجها، فكل واحد مطالب أن يحفظ السر الآخر ولا يتحدث بها إلى الآخرين، حتى لو كان أقرب الأقربين، حتى لو كانت الأم، حتى لو كان الأب، إلا إذا كان هناك ضرورات محددة في نطاق ضيق. أما أن يتكلم الإنسان عن أسرار الزوجية فهذه من المخاطر. ولذلك نحن نحذر إخواننا في مجالات متعددة وخاصة المجالات الإعلامية أن لا يتركوا للناس الفرصة أن يتكلموا عن أسرارهم الزوجية، لأن هذه الأسرار حرام أن تنتهك وحرام أن تخرج إلى الناس ويطلع عليها الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، واعتبر أن الذي يفشي الرجل الذي يفشي سر زوجته والمرأة لتفشي سر زوجها، يعني هما يعني لهما الوزر العظيم ولهما الإثم العظيم. هذا إذا كان بين الناس نطاق ضيق، فكيف إذا خرج الأمر وأصبح الأمر يعلمه الملايين من الناس كيف سيكون ذلك؟ كأن المسلم لا يغش أحدا ولا يغدر به ولا يخونه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن

0: يكلم المشتري بكل عيوبها وتفاصيلها هذا من الأمانة أن يخبر الآخرين. لذلك ذكر مرة في ميدان الغش وذكر هذا الحديث أيضا في الأمانة. فنسأل الله سبحانه ونستعين به على أداء الأمانة. اللهم اجعلنا من الأمناء ولا تجعلنا من الخائنين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا اؤتمنوا لم يخونوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الدين المعاملة. الدين المعاملة. كنتم مع برنامج الدين المعاملة.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم وندعوكم إلى مرافقتنا في هذا اللقاء، حيث نطوف وإياكم في حدائق المعرفة والعلم، فأجمل الأوقات وأروعها نتمناها لكم برفقة هذا اللقاء.
0: في مستهل حديثنا سنخبركم عن محتويات لقائنا لهذا اليوم. جمانة، ماذا لدينا؟
1: سنتحدث عن طرق المواصلات وكيف بدأت وتطورت. النباتات والحيوانات أهم أوجه الاختلاف بينها.
0: لقد اخترنا لكم من تراثنا العربي الشاعر طرفة بن العبد البكري، شاعر الحكمة والشباب.
1: الأطفال حديثو الولادة، لماذا يبكون؟
0: ماذا تعرف عن علم البيونيك، العلم الذي يستوحي من أجسام الحيوانات إنجازاته في مجال الآلات الصناعية؟

قبل أن نبدأ معكم سنطرح عليكم سؤال اليوم، وهو: هناك دولة يوجد فيها حوالي 96 ألف بحيرة، هل هي فيتنام أم السويد أم أندونيسيا؟ الجواب في آخر الحلقة.

0: اعتمد الإنسان القديم الترحال والتنقل من مكان إلى آخر وسيلة من وسائل حياته القاسية، وذلك طلبا للعيش الرغيد والراحة والأمان.
1: ومنذ آلاف السنين كان الناس يسافرون ويتنقلون، فقد وجدت آثار لدروب تعود إلى ما قبل التاريخ، وهي طرق كانت مكونة بشكل بسيط من أرض ممهدة وتراب مداس، ولكنها كانت تمتد إلى مئات من الكيلومترات.
0: ومن بين هذه الطرق الطويلة التي كانت مشهورة عبر التاريخ طريق الحرير الطويلة التي كان تجار الحرير يسلكونها، وهم يأتون محملين بالحرير من الصين فيمرون بآسيا الوسطى فإيران ثم يعبرون إلى أوروبا.
1: إن أولى الطرق المرصوفة ظهرت في أيام الإمبراطورية الرومانية، وتلك الطرق صممها مهندسون وشقها وبناها آلاف العبيد والعمال، وكانت هذه الطرق مخصصة للأغراض العسكرية، فالطوابير العسكرية كان عليها أن تتمكن من الوصول بسرعة إلى حدود الإمبراطورية المترامية الأطراف للدفاع عنها.
0: ومنذ بدايات القرن التاسع عشر بدأت أوروبا تنشئ شبكة من المواصلات بين دولها ومدنها، والآن هناك ملايين الكيلومترات من الطرق التي تشق أوروبا في كل الاتجاهات، إضافة إلى سلسلة من شبكة الخطوط الحديدية التي بدأت تلعب دورا مهما في حياة الإنسان الأوروبي.
1: وابتداء من عام 1850 أقيم أكثر من 40,000 كيلومتر من الخطوط الحديدية في العالم، وفي عام 1910 بلغ طول هذه الخطوط حوالي 1,000,000 كيلومتر. ولكي تبلغ القطارات المكان المقصود اقتضى ذلك حفر الأنفاق الضخمة في الجبال وحتى تحت مياه البحار.
0: ومنذ بداية القرن العشرين أصبحت شبكة المواصلات في العالم معقدة، فهي لم تعد برية وبحرية بل أصبحت جوية أيضا، بعدما أدخلت الطائرات في نقل الإنسان وبضائعه من مكان إلى آخر. وكلما تطورت طرق المواصلات أصبح عامل الوقت مهما للإنسان،
1: فهذا الإنسان كان يقضي عشرات الأيام فوق البحر ليصل في طريقه من باريس إلى نيويورك. أما مع وجود الطائرات الحديثة فأصبح بمقدوره قطع المسافة بين المدينتين بأقل من 10 ساعات.

0: كيف تختلف النباتات عن الحيوانات؟ إننا نعرف أن النباتات والحيوانات تقع تحت تصنيف الكائنات الحية، فجميع الكائنات الحية تتكون من خلايا لا حصر لها، كما أن جميع نشاطاتها ناتجة عن عمل مترابط لهذه الخلايا الدقيقة.
1: يوجد حوالي 3 ملايين نوع من النباتات والحيوانات التي درست ووضعت أسماء لها، فهل تعرف ما الفرق بين النباتات والحيوانات؟
0: تختلف النباتات عن الحيوانات من نواح كثيرة، فالنباتات تستطيع أن تصنع غذاءها عن طريق عملية تسمى التركيب الضوئي أو التخليق الضوئي،
1: ولكن الحيوانات لا تستطيع أن تصنع غذاءها، فهي تعتمد على كائنات أخرى.
0: بعض الحيوانات تأكل النباتات وهي تسمى آكلة العشب، وبعض الحيوانات لا تأكل إلا اللحم فهي تسمى آكلة اللحوم.
1: وهناك بعض الحيوانات التي تأكل النباتات والحيوانات الأخرى أيضا، وهي تسمى القوارث ومفردها القارث.
0: في عملية التركيب الضوئي أو التخليق الضوئي تستخدم النباتات ثاني أكسيد الكربون الذي تأخذه من الهواء والماء الذي تأخذه من التربة لتصنع الغذاء والأكسجين.
1: وتستخدم الحيوانات الغذاء والأكسجين لتصنع ثاني أكسيد الكربون والماء.
0: معظم النباتات تظل ثابتة في مكان واحد طول حياتها، إلا أن معظم الحيوانات تستطيع التحرك من مكان إلى آخر.
1: يمكن أن تنمو النباتات لأي حجم، لكن الحيوانات لا تصل في نموها إلا إلى حجم محدد. خلية النبات تختلف عن خلية الحيوان، فالمادة الكيماوية الموجودة في خلية النبات غير موجودة في جسم الحيوان.
0: وبينما لا تستطيع النباتات أن تتناول الغذاء إلا على شكل محلول، فإن الحيوانات تستطيع أن تتناول غذاء صلبا أيضا، على عكس معظم الحيوانات ليس للنباتات أعضاء للحركة.
1: وبناء على هذه الصفات فإنه من السهل علينا أن نميز بين النباتات والحيوانات. طبعا علينا التذكير بأن هناك الكثير من أوجه التشابه بين الحيوانات والنباتات.
0: تابعوا معنا بعد هذه المحطة الموسيقية طرفة ابن العبد، شاعر الشباب والحكمة.
1: لماذا يبكي الأطفال في أيامهم الأولى؟
0: علم البيونيك ماذا نعرف عنه؟

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في لقاء المعرفة. فؤاد، ما رأيك لو نذكر بسؤال اللقاء لهذا اليوم؟
1: نعم لا بأس. إذن هناك دولة يوجد فيها حوالي 96,000 بحيرة، فما اسمها؟ هل هي فيتنام أم السويد أم أندونيسيا؟ الجواب في آخر اللقاء، انتظرونا.

0: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهند.
1: كم هو جميل هذا البيت يا جمانة، الذي أصبح يجري على ألسنة الناس مجرى المثل.
0: والأكثر من ذلك، فإن هذا البيت يدل على حس مرهف لصاحبه،
1: بل ويعبر عن حكمة بالغة في مضمونه.
0: والآن من هو صاحب هذا البيت يا فؤاد؟
1: إنه طرفة بن العبد البكري، الشاعر الجاهلي الكبير.
0: أحسنت، نعم إنه طرفة، صاحب إحدى المعلقات المشهورة.
1: في البداية يا جمانة، من المناسب أن نشير إلى أن طرفة هو لقب هذا الشاعر، أما اسمه الحقيقي فهو عمرو بن العبد البكري، وقد ولد في البحرين في بيت اكتنفه الشعر من طرفيه.
0: نشأ طرفة على حب الشعر، فنظمه فتيا ونبغ فيه شابا.
1: توفي والد طرفة وهو صغير، فقاس من ظلم أعمامه الذين هضموا حقه وحق أمه، مما ترك أثرا أليما في نفسه، الأمر الذي سيطر على شعره.
0: وبعد سنين من السعي في المطالبة بحقه، استعاد طرفة ميراث أبيه وعاش عيشة لهو وعبث لا يبالي بشيء، حتى بدد ثروته فهام متشردا، إلى أن اتصل بعمر بن هند ملك الحيرة أنذاك، حيث كان خاله المتلمس من خاصة الملك.
1: فأقام طرفة يمدح هذا الملك هو وخاله، حتى حصل أمر أغضب الملك عليهما، فأمر هذا الأخير بإرسالهما إلى البحرين، وزودهما أمرا إلى عامله هناك من خلال كتاب خاص يأمر بقتلهما إذا وفدا عليه.
0: لكن المتلمس خال طرفة شك في الأمر، فأمر أحد غلمانه بقراءة محتوى الكتاب، فعرف مكيدة الملك وأدرك الخطر الذي يحمله الكتاب، ففر إلى الشام. أما طرفة فأكمل دربه وحبس حال وصوله، ثم قتل، وكان ذلك عام 569 ميلادية، وقد عرف بالغلام القتيل، وكان عمره لا يتجاوز 30 سنة.
1: لنعد إلى شعر طرفة بن العبد الذي تميز بروح متمردة عالية وبنفس طواقة إلى الحرية. نحن أكثر ما نتعرف إلى شعر طرفة بن العبد من خلال معلقته الكبيرة التي مطلعها: لخولة أطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. فلنستمع ماذا يقول في بعض مقاطع هذه المعلقة.
0: ألا أي هذا اللائم أشهد الوغى، وأن أحضر اللذات هل أنت مخلدي؟
1: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، فدعني أبادرها بما ملكت يدي.
0: فذرني أروي هامتي في حياتها، ستعلم إن متنا صدى أين الصدي.
1: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه في اليد.
0: أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى، بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي.
1: أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي.
0: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهند.
1: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوده.
0: لعمري إن شعر طرفة بن العبد لرائع وجميل،
1: فلو كتب له العمر أكثر لكنا قرأنا شعرا غزيرا وأكثر روعة.

0: إنه أمر شائع أن الأطفال حديثي الولادة يبكون كثيرا في الشهور القليلة الأولى من حياتهم، ولكن حين يبدأ الطفل بالنمو فإن هذه الظاهرة تأخذ في التضاؤل، وحين يبلغ العامين من العمر فإن هذه العادة تنتهي. فهل تعرف لماذا يبكي الأطفال كثيرا؟
1: إن البكاء يشكل أول رسالة صوتية يستخدمها الطفل، وهي أشبه ما تكون بالاتصال الحيواني، فلأن الطفل لا يستطيع أن يصنع مشاعره ورغباته في كلمات فإنه يتصل مع من حوله بالبكاء.
0: ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الممارسة لا تعبر فقط عن الرغبات والضيق مثل الجوع أو المرض، فالدموع لا تظهر إلا حين يكون الطفل متضايقا فعلا.
1: إن معظم الأمهات يستطعن التمييز بين أنواع البكاء، سواء الذي يدل على الجوع أو الغضب أو الألم، وهن يستطعن أن يعرفن بدرجة كبيرة من الدقة ماذا يريد الطفل. فإذا كان الطفل جائعا مثلا فإنه يواصل البكاء حتى عند التربيت عليه وتدليله، لكن إذا كان يبكي نتيجة الملل فإنه يتوقف عن البكاء حين يحمل أو ينقل إلى مكان آخر مثير له.
0: لقد أظهرت الدراسات أنه إذا كانت الأم حساسة لهذا الأمر وتستجيب بسرعة فإن الطفل سيبكي أقل مع نهاية العام الأول من عمره بالمقارنة مع طفل آخر لا يلقى مثل هذا الاهتمام.
1: حين يبلغ الطفل من العمر 4 شهور أو 5 فإن معظم الأطفال يبدأون بإصدار أصوات معينة، وهذه الأصوات تسمى الخرخرة، وقد لوحظ أن الأطفال يستمتعون بهذه الأصوات.
0: لا يمكن دائما أن نعرف لماذا يبكي الطفل، فقد يحدث أن طفلا يبكي مع أنه ليس جائعا أو متعبا أو متضايقا أو سائما أو خائفا، ولكنه يواصل البكاء. على أي حال فإن بكاء الطفل يعني إيصال رسالة معينة، على الأهل أن يفهموا فحواها.

0: في بداية القرن السادس عشر كان ليونارد دافنشي أول من طور ذاك الاختراع العبقري المستلهم من طيران الخفاش لتطبيقه في خدمة الإنسان الطامح إلى الطيران كما الطيور، وبقي حلم دافنشي حبرا على ورق لم يتحقق.
1: لكن هذه الرسومات والتصورات الأولية لعملية تقليد الحيوانات في بيئتها الطبيعية وفي حركاتها وضعت الأسس العامة لعلم جديد وهو علم البيونيك. فما هو هذا العلم يا جمانة؟
0: البيونيك استعمل هذا المصطلح أول مرة عام 1960، فهو علم حديث يتناول علم الكائنات الحية أو الظواهر البيولوجية لإيجاد تطبيقات صناعية لها، ويستهدف هذا العلم حل المشاكل الصناعية بوحي من التركيبات البيولوجية لأجسام الحيوانات.
1: ويتم ذلك من خلال المراقبة والدراسة واستنتاج الوسائل المناسبة وإخضاعها للقوانين الميكانيكية. وهكذا نلاحظ يا جمانة أن الكثير من الاختراعات الموجودة في عالمنا مستوحاة من نماذج لبعض الحيوانات كالطيارة والغواصة والسيارة والأجهزة الإلكترونية والميكانيكية.
0: فعلى سبيل المثال، فإن العلماء استفادوا من الخفاش في اختراعهم للرادار، فالخفاش يطير ليلا مهما كان الظلام دامسا، وهو يحدد موقع فريسته وينعطف ليتجنب ما يعيق طيرانه بسهولة مذهلة، وهو لا يعتمد في ذلك على البصر بل على حاسة السمع المرهفة لديه.
1: هذه الحاسة تتلقى أصداء أصوات فوقية يبثها الخفاش فتصطدم بالأشياء وترتد إلى مسمعه. وعلى غرار هذه الظاهرة في الخفاش اخترع العلماء الرادار. وإذا كان الخفاش يعمل من خلال الموجات الصوتية في الاستشعار عن بعد، فإن الرادار يأخذ المبدأ نفسه لكنه يعتمد على الموجات الكهروطيسية.
0: والكمبيوتر في مبادئه العامة اعتمد بشكل مباشر على دماغ الإنسان وآلياته المتعددة في حفظ المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج. وقص على هذا المنوال يا فؤاد الكثير من الاختراعات التي تملأ عالمنا اليوم.

0: نعود إلى سؤال اللقاء وهو: دولة يوجد فيها حوالي 96 ألف بحيرة، فما اسمها؟ هل هي فيتنام أم السويد أم أندونيسيا؟
1: الجواب هي السويد. والسويد هي مملكة تقع في أوروبا الشمالية، وهي من البلاد الاسكندنافية، تقع على بحر البلطيق ومضايق بحر الشمال، عاصمتها ستوكهولم، وهذه الدولة مشهورة أيضا بأنهرها الجليدية.

0: في الختام نشكر لكم حسن متابعتكم لنا في هذا اللقاء.
1: نأمل أن نكون قد أضفنا بعض المعلومات الجديدة إلى ذاكرتكم.
0: لقاؤنا معكم يتجدد في الأسبوع المقبل وفي مثل هذا الوقت.
1: حتى ذلك الحين لكم منا أفضل التحيات وأطيب التمنيات، وإلى اللقاء مع
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس أعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل من

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

لننظر كيف تعملون.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. هذا الحديث الشريف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عرف عبد الله بن عمرو بن العاص باجتهاده في التقرب إلى الله بخير زاد، فقد كان رضي الله عنه من الصحابة العباد الصوامين القوامين المنصرفين بكل همتهم إلى الدار الآخرة، المعرضين عن الدنيا وبهارجها وزينتها، مكتفين منها بالكفاف الذي لا يطغي ولا يهلك. وهذا الحديث الذي يرويه رضي الله عنه أورده الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين، وقل ربي زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من آيات قرآنية استدل بها وجعلها فاتحة كتاب العلم من رياض الصالحين، وجعل إثرها حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآيات التي صدر بها الإمام النووي كتاب العلم من رياض الصالحين، ثم الأحاديث التي أوردها بعد ذلك، تبين المنزلة الرفيعة والمكانة المتقدمة التي أعطاها دين الإسلام للعلم، وهي مع بعضها البعض وكثير آخر معها من آيات الكتاب العزيز وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤكد هذه الحقيقة، وهي أنه ليس فوق منزلة العلم والعلماء منزلة إلا منزلة النبوة والرسالة، والعلماء ورثة الأنبياء والمرسلين عليهم من الله الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي نقرب بعض معانيه الواردة فيه، يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، بما سيصير إليه أمر الدين في آخر الزمان، هذا الزمان الذي لا يعلم نهايته إلا الله. والمسلم مدعو إلى أن يعمل لدينه ودنياه إلى آخر رمق في حياته، يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما سأله جبريل عليه السلام الذي جاء على هيئة رجل وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، عندما سأله عن الساعة قال عليه الصلاة والسلام: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فلما عاد جبريل عليه السلام السؤال بصيغة أخرى: أخبرني عن أماراتها أو علاماتها، أجاب عليه الصلاة والسلام وأخبر وذكر بعض العلامات، وهي علامة صغرى تغيب وتحضر حسب تمسك الناس بهدي الدين. أما العلامة الكبرى والتي ذكر بعضها في القرآن: خروج الدابة التي تكلم الناس، وذكرت السنة بعض الآخر كظهور المسيح الدجال وخروج الشمس من مغربها، فتلك علامات إذا ظهرت لا تنفع التوبة بعدها. هذا الحديث يمكن أن يكون من العلامة الصغرى، كما يمكن أن يكون من العلامة الكبرى. وفي هذا الحديث تحذير للمسلمين من الاستهانة في تحصيل العلم الشرعي والتفقه في الدين، والذي هو علامة حب الله لعباده. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا بد للمسلم ذكرا كان أو أنثى، مهما كانت مجال اختصاصاته، لابد للمسلم، كل مسلم، من تحصيل المعلوم من الدين بالضرورة، وهو لا يعذر، إذ الجاهل لا يعذر بجهله. ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا أصوبها، ما وافق الصواب أي ما كان صحيحا. سبيل أن يكون عمل المسلم في عباداته ومعاملاته صحيحا إنما يكون بالتلقي من أهل الذكر وسؤالهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم طائفة من الأمة ينفرون لتحصيل علوم الدين والتمكن منها، ينذر بها قومهم إذا رجعوا إليهم. فعلى هذه الطائفة واجب التبيين للناس أمر دينهم، لا تبيننه للناس، إنه عهد أخذه الله عليهم، فلا يجوز لهم أن يكتموا ما علمهم الله. ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. والعلماء الفقهاء في الدين هم من اختصوا بوراثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ما اختصوا بذلك إلا لقيامهم بالتبليغ والبيان للحق من الباطل والصواب من الخطأ والحلال من الحرام. يبدأ الحديث بالتذكير بحقيقة لا يختلف حولها إثنان، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء. فلا يتصور عاقل أن هنالك علماء نزع منهم العلم الذي اكتسبوه عندما أخذوا بالأسباب. والإسلام دين الأخذ بالأسباب واحترام النواميس، إنه دين التوكل للتواكل والتكاسل، دين التشمير على الساعد والعمل الجاد من أجل تغيير ما بالنفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإسلام دين العمل والسعي في طلب العلم وتحصيله والتزود به، واكتسابه ضرب من ضروب العمل الذي سرعان ما ترى نتائجه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. فإذا كان هناك علماء بأجيال متعاقبة يأخذونه عن بعضهم البعض بسند متصل، والأمة الإسلامية عرفت باتصال السند في العلم والعمل وسائر مظاهر النشاط البشري، في ذلك السند متانة ونفي للدخيل، وفي السند بركة وخير لا خوف عند ذلك على الأمة. فالعلماء يرثون بعضهم البعض، وطالما أنه يوجد بين ظهراني الأمة هذا الصنف من العلماء فهي بخير، فلا يخشى على الأمة من الضياع والضلال والانحراف وما يترتب عنه عن كل ذلك مما لا يريده الله تبارك وتعالى ولا يحبه لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا يخشى على الأمة إلا عندما يقبض العلماء المحققون الحقيقيون، ثم لا يخلفهم من بعدهم من هم على شاكلتهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فكل نفس ذائقة الموت. والعلماء يموتون، وإذا لم يبق بين الناس عالم فعند ذلك يلتفت الناس إلى أشباه العلماء ممن ليسوا بعلماء، لأنهم لم يحصلوا العلم وإنما اكتفوا بالادعاء بالأقوال والمظاهر. والأنكى والأمر والأخطر أن هؤلاء إذا سئلوا فإنهم يفتون بغير علم، أي عن جهل، فيضلون ويضلون، إنهم مضللون والعياذ بالله. وتلك هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، نسأل الله اللطف والسلامة والهداية.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح.

يا صباح الورد يا خدود الورد الورد الورد يا عيني على الورد يا خدود الورد.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

من أخبار الورد في الجاهلية أنه ذكر على لسان طرفة ابن العبد في معلقته إذ يقول: ما ينظرون بحق وردة فيكم. أما عنترة ابن شداد فإنه يصف الورد بقوله: ويزهو بأحمر كالعقيق وأصفر كالزعفران وأبيض كالشنجل. وحسر النويري أشهر ألوان الورد بالأحمر والأبيض، وجمع أشعاره وحكاياته في فصل عنوانه الورد وما قيل فيه. ويعتبر النويري من أشهر مؤرخي الزهور والنبات. شهاب الدين النويري في نهاية الأرب في فنون الأدب، وكذلك الطبري الذي تحدث عن أخبار الورد في حياة الخلفاء.

ما خلت حديقة من أشجار مثمرة، فمثلما اشتهرت الزهور بذكر أصنافها وجمال منظرها ورائحتها الفواحة، فإن الحديقة في دواوين الأشعار العربية والفارسية كانت قد نالت من المديح والوصف ما شاع ذكره في كتابات الشعراء والمؤرخين. فالأشجار المثمرة شكلت في مجمل الكتابات الوصفية أطروحات تناولت خصائصها وأشكالها وألوانها ومذاقها، وكانت غلالها وثمارها تحصى لقربها من يد الإنسان، فلا عجب إذن في وصفها. وقد حفلت دواوين الشعراء بمدح الثمار، ومن الثمار التي أطنب الشعراء في مدحها الرمان واللوز والتين، الذي وصفه أبو الحجاج يوسف ابن الشيخ البلوي المالقي بقوله: مالقة حييت ياتينها، الفلك من أجلك يأتينها. وبمالقة بالأندلس يضرب به المثل ويجلب حتى للصين والهند، وقيل إنه ليس في الدنيا مثيلا له.

وقال ابن المعتز في الدين: في برد ثلج، في قفا تبر، وفي ريح العبير، وطيب طعم السكر، يحكي إذا ما صب في أطباقه خيما ضربنا من الحرير الأخضر.

عرفت أشجار التين منذ أقدم العصور، ذكرت في الكتب المقدسة وتعيش بالمناطق المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، ولها أشكال متعددة وألوان مختلفة، وهي توفر نفس القيمة الغذائية من الماء والسكر والألياف، ويؤكل رطبا وجافا، غني بالبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والصوديوم، والتين مضاد للإمساك ويقي من التهابات الأعصاب.

ومن أشجار الواحات والجنائن الكبرى النخيل، ويقال إن النخلة منقولة من الحجاز، نقلها النماردة إلى المشرق، ونقلها الكنعانيون إلى الشام، ونقلها الفراعنة إلى مصر. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الشجر شجرة مثلها مثل المسلم، أخبروني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي فقال: هي النخلة. وقال أيضا: أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين. كما أن الأشعار التي وصفت النخلة فهي كثيرة، فقد قيل فيها إنها أقرب إلى الغريب في وحشته.

نروي تاريخ الزهور والحدائق منذ القدم، وكيف اهتمت الشعوب بفنون البستنة، وكيف كانت الحدائق مصدر إلهام للشعراء الذين أطنبوا في وصف بدائع الزهور والورود. فإذا اهتم الغربيون اهتماما متأخرا بها، فإن العرب كتبوا في علوم الحياة وفي مادة النبات والزهور منذ القدم. ومن أشهر الحدائق في التاريخ حدائق بابل المعلقة، إحدى عجائب الدنيا، بناها الملك نبوخذنصر، بنيت قبل 600 سنة من الميلاد في بابل بالعراق، وكان لها 8 بوابات، وكان أفخمها بوابة عشتار. كانت أجمل حديقة لنزهة الإنسان وانشراحه، زرعت بها جميع أنواع الأشجار والفواكه والزهور لتظل مثمرة طوال أيام السنة. وقد استخدم الملك نبوخذنصر الأسرى الذين جلبهم من بلاد الشام في خدمة هذه الحديقة.

ومن الفواكه أو الغلال الشهيرة بالمشرق العربي وببعض بلدان إفريقيا غلة المانجا ملكة الفواكه، فهي لذيذة الطعم، تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومهدئة للمعدة، فهي تحتوي على الكثير من فيتامين سي. وفي الهند تستخدم لإيقاف النزيف والتقوية القلب وتنشيط الذهن، فالمانجا تساعد في حالات الإصابة بالأنيميا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد، كما تساعد كمية البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودة في المانجا على علاج تقلص العضلات وإزالة التوتر، وهي تساعد في الهضم وعلاج الإمساك.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: الصحراء
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. يحيي الشعب التونسي اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية، ففي مثل هذا اليوم أعلن رسميا قيام الجمهورية التونسية لتقطع مع نظام حكم ملكي استمر في بلادنا لمئات السنين. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. تم أمس تدشين محطة الطاقة الشمسية بمجمع أجيم، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في البحر الأبيض المتوسط، وقد انطلق الشهر الماضي. تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان الدولي للإسفنج بجريس في دورته 54 لتتواصل إلى غاية 8 أو 8 من أوت القادم. أخيرا وفي العالم، استشهد أمس 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، 3 منهم بحالة حرجة برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في قرية تل جنوب غرب نابلس خلال التصدي لهجوم لمستوطنين في البلدة. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العياشي، بعد قليل ليلى السحنون في ورود الصباح.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح صباح يشيده حب.

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: ستة واربع دقائق هنا من الإذاعة التونسية بتطوين، حيكم صباح عليكم، أسعد وأمتع الأوقات نرجوها للجميع، وعلى بركة الله ينطلق وإياكم المشوار مع ورود السبت بتاريخ 25 جويلية 2026 الموافق للعاشر من صفر من عام 1448. وكنقول 25 جويلية نقول عيد الجمهورية التونسية، كل عام وتونس بألف خير. أعلنت الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957 إثر قرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع إلغاء الملكية، وبدأت الجمهورية التونسية.

شاء الله ربي يحفظ بلادنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن, وإن شاء الله ديما تونس بألف خير. مجموعة من المواكبات والاستضافات, الأخبار المتفرقة, التنويعات الموسيقية, المحطات الخارجية, وبرجة برجة أجواء جميلة نحضرها لكم إن شاء الله حتى للعشرة. أهلا وسهلا بالجميع معنا في الاستماع.

0: أحلى صباح لكم الناس الكل مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، ونأخذ معكم فكرة عن الوضع الجوي، خاصة يعني الفترة الأخيرة اللي كانت فيها درجات الحرارة قياسية وموجة حر شديدة، وحسينا من البارح الحقيقة فما انفراج نسبي ونسمات منعشة، ربي رحمته كبيرة ورحمته واسعة. التفاصيل كل بعد الشارع.
1: أحوال الطقس، أحوال الطقس.
0: الطقس عامة، طقس اليوم السبت 25 جويلية في سحب قليلة على كامل البلاد، وسحب هذه تكون أكثر كثافة خاصة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع أمطار مؤقتا رعدية، إن شاء الله ديما ربي يرحمنا برحمته الواسعة. الريح تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب سواحل الشمالية، تدريجيا قرب سواحل ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق، والبحر مضطرب شديد الاضطراب بالشمال، متموج فمضطرب في بقية السواحل. أكثر تفاصيل أكيد جينا خلال ورود الصباح إن شاء الله حول الوضع الجوي مع الموعد اليومي والقار مع أحد مهندسي المعهد بعد موجز الثامنة صباحا، وكل المعلومات نأخذها من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي هاترود بلدي نقطة متيو نقطة تأني. يوم سعيد للجميع.

ونهاركم فل الناس الكل. 16 دقيقة بعد السادسة صباحا، أهلا وسهلا بالناس الكل معانا اليوم السبت 25 جويلية الموافق للعاشر من صفر من عام 1448 هجري. موعد الشروق كان في 5:25 دقيقة والغروب في 7:24 دقيقة. مش ناخذوا فكرة مستمعينا عن مواقيت صلاة بالنسبة لهذا اليوم. أذن لصلاة الصباح في 3:48 دقيقة، صلاة الظهر في نص النهار 2:32 دقيقة، العصر 4:07 دقائق، صلاة المغرب في 7:26 دقيقة، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 9 ليلا ودقيقة واحدة. نذكر بتبيع كل السادة المستمعين القاطنين خارج ولاية تطاوين بواجب مراعاة الفارق في التوقيت. نواصل معكم مستمعينا دائما بالإيقاعات والأنغام في ورود الصباح.

خطوة بخطوة الحل يتغير والخيرات تكتر وتزيد. كل كبير كان أصله صغير، كل قريب كان أصله

0: إذن معكم مستمعينا 22 دقيقة بعد السادسة صباحا، نمشي معكم إلى فقرة كما اليوم. الفقرة نرجع فيها على أهم الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم اللي هو 25 جويلية.
1: كما اليوم كما اليوم
0: نرجع بكم العام 1603، تنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس على عشر انجلترا باسم جيمس الاول ليكون اول ملوكها من أسرة ستيوارت. في 1790 مولاي اليزيد يأمر بأعدام محمد العربي قدوس كبير وزراء السلطان المغربي محمد الثالث بن عبد الله. عام 57 تاريخ الغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية وتنصيب لحبيب بورقيبة رئيسا لها، وهي ذكرى عزيزة على كل التونسيين، ونحتفي اليوم بذكرى 69 لعيد الجمهورية تاريخ إلغاء النظام الملكي بوضع حد للنظام الحسيني اللي استمر لأكثر من قرنين ونصف، ودخلت تونس بعدها مرحلة جديدة بإقامة النظام الجمهوري. عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر. نواصل إذا معكم عام 82 بشير الجميل يعلن ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية. في 2004 ليتوانيا وقبرص سلوفينيا سلوفاكيا إنغاريا إستونيا تشيك لاتفيا بولندا ومالطا ينضمون رسميا إلى الاتحاد الأوروبي. في 2007 في 25 جويلية باراتيبا باتيل تتولى رئاسة الهند لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. في 2009 إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان العراق وسط حضور مراقبين دوليين، وكانت نسبة المشاركة 78.5%. في 2016 افتتاح القمة العربية في دورتها 27 بمدينة نواقشط. في 2018 مقتل 221 شخص على الأقل وجرح 200 آخرين خلال هجمات متفرقة داخل محافظة السويداء قام تنظيم داعش بتنفيذها. في 2021 كما اليوم اليونسكو تصنف منطقة حماة الثقافية في جنوب السعودية ضمن مواقع التراث العالمي. ونختم ب 2025 تاريخ إخلاء سبيل المناظر اللبناني جورج إبراهيم عبد الله بعد 41 سنة قضاها في السجون الفرنسية. هذه أهم الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم 25 جويلية.

حمزة نمرة 39 دقيقة بعد الستة. نتحدث معكم على احتفاء تونس بأبطال تحدي القراءة العربي في ختام دورته العاشرة، وكان يوم أمس الجمعة 24 جويلية بفضاء المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس، الحفل الختامي الوطني لمسابقة تحدي القراءة العربي. وأكيد مشاركة تونس مهمة وفعالة خاصة فيما يخص القراءة اللي ديما يبقى لها الأثر العميق في بناء الإنسان، ووزارة التربية التونسية ماضية دائما في دعم كل مبادرة تعيد للكتاب مكانته لدى الأبناء وتميز التوانسة خاصة وتلامذتنا في القراءة والمطالعة، هو ثمرة تكاتف المدرسة والأسرة والمجتمع المدني معا. ومجموعة من الفقرات كانت في إطار الحفل الختامي هذية، ونعطيكم فكرة على أهم المتوجين. كرم في الحفل 3 تلاميذ من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، روان عشبولي حاملة لإعاقة بصرية من المدرسة الإعدادية شارع بورقيبة ببنزرت، أيضا زكريا حجلاوي حامل إعاقة بصرية من المدرسة الابتدائية النور للكفيف بسوسة، عمر الفادع عنده طيف توحد من معهد كركر بالمهدية. بالنسبة لتتويج أبطال التحدي العشرة اللي هي من أهم محطات الحفل، العشر الأوائل على المستوى الجمهورية، تصدر المرتبة الأولى بهاء ميموني من المدرسة الابتدائية نهنت ببنزرت، ثم عبد الهادي أديب من المدرسة الإعدادية منزل النور بالمنستير، بلقيس فزعي من المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة غردي ما جندوبة، آيات الجيتوني من المدرسة الابتدائية نهج نابل بسليانة، إسلام مجول المعهد النموذجي سليانة، فريد الطريفي المعهد النموذجي بنزرت، رؤى حرابي المعهد النموذجي مدنين، سيرين بن همال من المدرسة الإعدادية النموذجية سليانة، تسليم بنجاجي معهد بورقيبة النموذجي تونس واحد، نور الإسلام فرحاتي من المعهد معهد الطاهر عاشور بنفزة ولاية جابس، وتوج منير الفرجي من دبية سليانة بجائزة أفضل مشرف على مستوى الجمهورية، وتوجت مدرسة سيدي عامر التابعة لمندوبية سليانة بجائزة أفضل مدرسة. كما قلت هو يعني حفل اختتامي كانت فيه أجواء طيبة، وتجاوزت المشاركة التونسية فيه 232 ألف تلميذ وتلميذة، وهذا تميز جديد ويأكد أن بلادنا ديما حاضرة وبقوة في كل المواعيد الثقافية خاصة تحدي القراءة العربي، وهذا يأكد النجاحات المتكررة حتى في الدورات السابقة ويعزز مكانة القراءة واهتمامنا واهتمام أبنائنا بها، واللي هي طبعا تظل رهان المدرسة وأجيالها القادمة.

مواصلين ديما معكم مستمعينا ورد صباحها حتى للعشرة، تليها حصة خاصة متابعات في مواكبة لفعاليات الاحتفالات بعيد الجمهورية وطنيا وجهويا من عشرة حتى نص نهار مع زميل شكري العيدودي. بعد الأخبار سلسلة الموسيقيون العرب يليها نهورة الطبوع في الواحدة، وثائقيات عين، مسلسل عروس الجبل للإذاعة الوطنية ومجموعة من الأغاني. من ساعتين لثلاثة أغاني عربية تتغنى على تونس، ثم في ثلاثة حماة الوطن حصة خاصة ب 25 جويلية، في الأربعة أغاني في البال انتقاء واختيار حبيب هدية وصلاح الدين الرفاعي، في العشوية منوعة ويكند على الكيف مع زميلة عفاف البرهومي من الخمسة حتى الثمانية انتهى الليل، وفي الثامنة إعادة للوثائقيات يليها ساعة ترب، ثم السهرة تكون مع زميلة فيروز جباهي مع منوعة جهرة القمر من العاشرة وعشر دقائق ليلا إلى حدود منتصف الليل. وهذه باقت برامجنا على موجات إذاعة تطاوين لهذا اليوم السبت 25 جويلية، متابعة طيبة ورائقة لكم جميعا.

0: اليوم قالت لي زين زين 52 دقيقة بعد السابعة نمشي إلى فقرة رقم اليوم في علاقة بالحرائق في بلادنا، إن شاء الله ربي يلطف بتونس.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
0: رقم اليوم هو 4400 هكتار، هي المساحة متاع الحرائق من الغابات للأسف، واللي أكيد نفذت فيها الإدارة العامة للغابات 917 تدخل لإخماد الحرائق. شملت الغابات مساحات زراعات كبرى ومصابات مقابل 620 تدخل خلال نفس الفترة في السنة الماضية، وتزامنت الحرائق هذه مع موجة الحر الشديدة اللي شهدتها بلادنا واللي ما زالت الحقيقة الليمات هذية وإن شاء الله في انفراج، واللي تجاوزت فيها درجات الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية. كيف كيف نفذ جيش الطيران التونسي 55 تدخل خلال الفترة الممتدة بين 22 و24 جويلية في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق، وأنجزت مجموعة من التدخلات على مستوى طائرات النقل العسكرية والمروحية، دورات إطفاء، شملت عمليات التدخل مناطق كاب نيجرو ولاية باجة، ساقية سيدي يوسف، جبل الطويلة، منطقة تكرونة، دوار سويعية، دشرة نبر في ولاية الكاف، وهذه بطبيعة ديما تندرج في إطار تدخلات الجوية ودعم العمليات الميدانية اللي تأمنها مختلف الهياكل للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. إن شاء الله هذاك حد الباس، وإن شاء الله يا ربي يتم السيطرة عليها نهائيا. الحرائق هذه مشاهد موجعة، ولكن بحول الله إن شاء الله يتم السيطرة عليها في أقرب الأجال، وخاصة أنه نحمد ربي أنه ما فماش خسائر في الأرواح البشرية. اليوم كما قلت يعني تونس تحتفي بعيد الجمهورية، ويوم عزيز على قلوبنا، جدد حبنا لتونس واعتزازنا برايتنا الوطنية، وإيماننا أيضا أن تونس باقية رغم كل التحديات، قوية بأبنائها شامخة بتاريخها وماضية نحو مستقبل أفضل. بكل ثبات عاشت تونس حرة مستقلة، أبياء المجد لتونس، الرحمة لشهدائها، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس شعبا وأرضا.

0: فوق جبينك الأسمر رأيت المجد والفخر.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، السابعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. الشعب التونسي يحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. مكاتب البريد تؤمن استثنائيا اليوم حصة عمل. اليوم انطلاق المهرجان الدولي للإسفنج بجريس. وفي العالم، الجيش الإيراني يقصف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن ردا على العدوان الأمريكي الغاشم على إيران. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. يحتفل الشعب التونسي اليوم بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وبالمناسبة تنتظم مواكب رسمية وطنية وجهوية احتفاء بالذكرى. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر بالمناسبة عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. وبالعودة بالتاريخ إلى هذا الحدث، فقد عملت الدولة الناشئة منذ الأيام الأولى لإعلان الجمهورية على تحقيق سيادتها على الأرض التونسية في مختلف القطاعات، وانطلقت مرحلة التأسيس لتشمل كل مقومات عيش المواطن التونسي. تقرير يرصد مراحل التأسيس الأولى للجمهورية التونسية مع الزميلة تبرى الشيباني.
4: في 25 من جويلية سنة 1957 أعلنت تونس قيام النظام الجمهوري لتبدأ مرحلة بناء الدولة الوطنية وترسيخ مؤسساتها. أستاذ التاريخ المعاصر بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين فيصل جميل.
5: على الصعيد الأول واستكمال السيادة الوطنية في تلك المرحلة، البلاد خاضت يعني عديد المعارك من أجل جلاء القوات الفرنسية عن المراكز اللي كانت منتشرة فيها هذه القوات، كما نعرف معركة رمادة في ماي 58 أو معركة بنزرت في صائفة 1961. كذلك لاستكمال سلطة البلاد على مجالها وأرضها، توجهت يعني الدولة الوطنية في تلك الفترة إلى تأميم يعني الزراعة ومصادرة أملاك المعمرين وإعادتها إلى الملك التونسي. على الصعيد آخر، شهدت البلاد إصلاحات كبيرة في تلك الفترة، سواء عن طريق تونس تطويرها فيه. كذلك يعني إصلاح التعليم اللي وقع في 1958 عبر تعميمه ومجانيته، حتى في النظام القضائي وحد القضاء، وحدت يعني القوانين التي تجمعه في ذلك، إلى جانب عديد الإصلاحات ربما الأخرى خاصة الترابية والإدارية في تونس.
4: كما تعزز البناء المؤسساتي في تلك الفترة بإصدار دستور غرة جوا عام 1959، علاوة على وضع أسس الاقتصاد الوطني، كما يوضح أستاذ إدارة الأعمال بجامعة باريس محمد كريم الكافي.
6: مرحلة 1957-1961 وهي بناء الدولة والاقتصاد الوطني، في إنشاء المؤسسة الدولة، الاستثمار في التعليم، وأيضا الاستثمار في الصحة والبنية التحتية، وأيضا تشجيع القطاع الخاص. في ذلك المرحلة كان معدل النمو كان بين 3% إلى 5% سنويا. الاستثمار العمومي كان موجها أكثر للمواني، للمدارس، المستشفيات. هذه الفترة عرفت تأسيس البنك المركزي في سنة 1958 لبناء ما يسمى بالسياسة النقدية التونسية، أيضا كان إصدار العملة الوطنية التونسية اللي هي الدينار التونسي في 1960.
4: بين بناء مؤسسات الدولة وإرساء أسس الاقتصاد الوطني، شكلت السنوات الأولى للجمهورية محطة مفصلية في تاريخ تونس الحديث.
3: ومع توالي السنوات تأسست دعائم الجمهورية وقيمها لدى التونسيين بمختلف شرائحهم، ويستحضرون اليوم قيم عيد الجمهورية ومعانيها التي أرساها مؤسس الدولة الحديثة وتدعمت عبر السنين. نقل إذاعي مع مواطني ولايات الجنوب الشرقي تطاوين ومدنين وجابس يجمع أبعاد الاحتفال بعيد الجمهورية لدى التونسيين.
7: 25 جويلية 57 في تاريخ البلاد التونسية ما كانش يوم عادي، هو ذكرى هامة ومحطة تاريخية في رحلة الوطن، عيد أعلن فيها

0: عن بداية نظام جمهوري نحو بناء دولة مستقلة.
1: هو تاريخ فارق في التاريخ المعاصر للبلاد التونسية، إعلان الجمهورية بعد تقريبا حوالي سنة ويزيد بقليل من نيل الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي والقطع مع الملكية. طبعا قيام الجمهورية كان حقق عديد المكاسب للشعب التونسي وشرع حال إعلان قيام الجمهورية في بناء مؤسسات دستورية. الخيار الجمهوري خيار مهم على الشعب التونسي أن يعزز بناء مؤسساته وأن يحافظ على استقلال بلده. على الشعب التونسي في اعتقادي أن يحافظ على هذه المكاسب ويعززها، خاصة في ظل الظروف اللي مر بها العالم، لأن تحقيق السيادة وبناء المؤسسات الوطنية في المرحلة الحالية صعب وصعب جدا، يتطلب الكثير من انتباه من الشعب ومن فاعلين السياسيين والمدنيين أيضا.
0: إن شاء الله الناس اللي عايشة تو تتفكر لها تضحيات الجسام اللي صارت، ويمشيش دم العزيز والغالي اللي مشي باش يحرر أرض الوطن من البراثن الاستعمار، ويمشيش دمهم هدر.
2: 25 جويلية ماهوش تاريخ للاحتفال فقط، بل هو تاريخ نجدد فيه العهد مع وطن يستحق منا العمل والعطاء والوفاء. فالسيادة الوطنية تبنى بسواعد أبنائها وبعقول شبابهم وبإيمانهم بأن تونس تستحق الأفضل دائما. ومن هنا نحب نوجه رسالة أمل لشباب جيبس وشباب تونس بصفة عامة، ونقول لهم اللي أنتم القوة التي تحيي الأمل، وأنتم القادرون على تحويل الأحلام إلى إنجازات والتحديات إلى فرص.
3: وفي العام 2021 ارتبط عيد الجمهورية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد لإصلاح الأوضاع السياسية في البلاد، التي شهدت أنذاك مرحلة حادة من التجاذبات السياسية التي أعقبت مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة الحرية والكرامة سنة 11 و2000، لينطلق مسار إصلاحي جديد للأوضاع في البلاد. تقرير للزميلة بثينة الخرس.
4: في تونس تاريخ 25 من جويلية لم يكن تاريخا عاديا، تاريخ أعلنت فيه البلاد إلغاء النظام الملكي ودخلت بعده مرحلة جديدة بإقامة نظام الجمهورية، ثم تتالت سنوات بعده ليحمل هذا التاريخ مجددا في طياته أحداثا فارقة غيرت مجرى الحياة السياسية في تونس سنة 2021 في مسار يختاره الرئيس قيس سعيد بتفعيل التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان ثم حله. فريد العليبي المحلل السياسي يعود على أسباب هذا القرار.
5: 25 جليلة لا ينبغي أن نفهمها فقط في صلة بقرارات رئيس الجمهورية في ذلك اليوم، وإنما ينبغي أن نفهمها ونحللها في علاقة بهبة شعبية كبرى في حقيقة الأمر، وكان الشعار ربما الأساسي هو حل برلمان، وذلك في علاقة بالتناحر تحت قبة البرلمان وصول الأمر إلى يعني حد أعلى إن شاءنا من سوء التدبير.
4: تبع مسار 25 من جويلية سلسلة من القرارات والإجراءات أعلن فيها الرئيس قيس سعيد تنظيم استفتاء شعبي أفضى إلى إقرار دستور جديد للبلاد، ورسخ نظاما رئاسيا عاد جمع السلطة التي كانت مشتتة في السنوات الفارطة وفق المحلل السياسي فريد العليبي.
5: السلطة التي أتى بها دستور 2014 هي سلطة مشتتة، حتى أننا أصبحنا نتحدث عن رئاسات ثلاث، كأنما الدولة المركزية نفسها لم تعد موجودة، كأنما لدينا نظام سياسي بدون رأس، وهذا كانت من نتائج اضطراب الحياة السياسية.
4: أجريت انتخابات تشريعية جديدة وفقا لقانون انتخابي جديد، ثم انتخابات محلية مكنت من تركيز مجلس وطني للجهات والأقاليم وهي غرفة نيابية ثانية. ويرى المحلل السياسي فريد العليبي أن المسار السياسي الذي اختاره الرئيس قيس سعيد لم يكتمل بعد، فالشعب مدعو إلى العودة للمشاركة في الحياة السياسية.
5: اليوم الشعب ينبغي يعني تشجيعه على ذلك، إحادة الروح للحياة السياسية. اليوم الحياة السياسية التونسية معنية باستثمار تلك النقاط، خاصة في علاقة بالحكومات، أقصد في علاقة أيضا بالإدارة التونسية، على النحو الذي يتحقق فيه التطابق بين الانتفاضة 14 ديسمبر وأيضا هبة 25 جويلية والعودة إلى شعارات الانتفاضة التونسية المؤجلة التي لم تتحقق بعد.
4: إجراءات عديدة ميزت المسار السياسي منذ 25 من جويلية عام 2021، لكن المسار الاجتماعي ما زال بطيئا، فهل تشهد الفترة القادمة تسريعه وبأي إجراءات؟
3: تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم حصة عمل من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار وخمس عشرة دقيقة لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية ينطلق مساء اليوم المهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس في دورته 54 ليتواصل إلى غاية 8 أوت القادم. مدير الدورة فارس سعيد يستعرض برنامج اليومين الأول والثاني.
6: نفتخر ونعتز انه عندنا في جنوبنا مهرجان بالمعناها الكيفيه والنوعيه للمحافظه على التراث البحري خاصه الاسفنج، واخترنا ان نحتفل بعيد الجمهوريه على طريقتنا على طريقتنا الخاصه في احتفال يكون بالالعاب والشماريخ الناريه، ثم عرض فيلم تم تصويره في سنه 1982 مخرج فرنسي ان شاء الله باش نعرضوه للعموم، وهو يهتم بالتراث البحري وبصيد الاسفنج في كورنيش ساحة الثقافة، معرض المنتجات الصيد البحري والموروث البحري اللي هو الاسفنج ان شاء الله باش يكون حاضر وموجود في على عين المكان في ميناء الصيد البحري، عديد الانشطة الثقافية فيها المجورات فيها الدمى العملاقة فيها فرقة جوجل اصيلة المتأصلة اللي هي جزء من موروثنا الشعبي في مدينة جرجيس، مع الخرجة البحرية اللي بعدها نعمله محاكاة لعملية صيد الاسفنج اللي تتبرع مجموعة من البحار الغواصين اللي يشاركوا في البحث على الاسفنج انهم يعملون محاكاة لعملية صيد الاسفنج.
3: بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء الأمس سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ إن كاتب الدولة عبر عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية، وأكد أنه لا يمكن التنصل من تلك المسؤولية بذريعة استقلال الخط التحريري أو التحجج بحرية الأعلام، مضيفا أنه محمول على السلطة الفرنسية أن تبادر من تلقاء نفسها ووفقا لتشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير المقبولة. في الملفات العالمية استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، 3 منهم بحالة حرجة أمس برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في قرية تل جنوب غرب نابلس خلال التصدي لهجوم لمستوطنين في البلدة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت ما لم تتحقق المطالب بشأن مضيق هرمز. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الإيرانية استشهاد 59 شخصا وإصابة 666 جراء الهجمات الأمريكية على البلاد منذ 27 جوان حتى الآن. من جهته أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري عن استهداف قواعد الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق في الأردن، إضافة لقواعد الدوحة وعربجان والعديري وعلي السالم الجوية في الكويت. وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس استكمال أحدث جولة من الضربات التي نفذها ضد إيران. في الأثناء حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة ويقترب من مرحلة اللا سيطرة، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات الراهنة وأن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لإحراز تقدم ووقف الانزلاق نحو مواجهات أوسع نطاق. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة. في الختام له هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: الشعب التونسي يحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، مكاتب البريد تؤمن استثنائيا

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: القبة الحرارية ظاهرة مناخية تحدث عندما يتمركز نظام قوي من الضغط الجوي المرتفع فوق منطقة معينة، فيعمل كغطاء يمنع الهواء الساخن من الارتفاع والتبدد، ونتيجة لذلك يبقى الهواء الحار محبوسا بالقرب من سطح الأرض، فتزداد درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وقد تستمر هذه الحالة عدة أيام أو حتى أسابيع. سميت هذه الظاهرة بالقبة لأن الهواء المرتفع الضغط يشكل طبقة تشبه القبة تغطي المنطقة وتحبس الحرارة تحتها. تتفاقم القبة الحرارية بسبب أشعة الشمس المستمرة التي ترفع الحرارة على سطح الأرض يوما بعد يوم، بينما يمنع الضغط المرتفع تشكل السحب أو هطول الأمطار التي قد تساعد على تخفيف الحرارة. تسبب القبة الحرارية آثارا كبيرة على الإنسان والبيئة، إذ تزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لدى كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المفتوحة. لذلك تنصح الجهات المختصة باتباع إجراءات وقائية مثل شرب كميات كافية من المياه وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس الخفيفة والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للخطر. كما تؤدي القبة الحرارية إلى زيادة استهلاك الكهرباء بسبب استخدام أجهزة التكييف، وقد تتسبب في اندلاع حرائق الغابات وتلف المحاصيل الزراعية ونقص الموارد المائية. يرى العلماء أن تغير المناخ الناتج عن ارتفاع تركيز الغازات الدفيئة يجعل موجات الحر المرتبطة بالقبة الحرارية أكثر تكرارا وأشد قوة في العديد من مناطق العالم، وتعد القبة الحرارية من أبرز الظواهر الجوية التي تستدعي الاستعداد والتخطيط لما لها من تأثيرات صحية واقتصادية وبيئية واسعة، مما يجعل فهمها والتكيف مع أثارها أمرا ضروريا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: حلقتنا الآن تمام 7:30 صباحا، أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم مع عبد الكريم حمدي ولانفو سبور. صباح النور.
1: صباح النور ليلى، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام.
2: لانفو سبور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. البداية ببلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص الأندية التي لم تستكمل الشروط القانونية المستوجبة للمشاركة في البطولة الوطنية للموسم الرياضي 26-27. تعلم فيه هيئة الدرجة الأولى كافة النوادي المعنية أن آخر أجل إتمام الشروط القانونية وخاصة شرط الخلاصة النهائي والتسوية للديون المتخلدة بذمتها قد حدد يوم 10 أوت القادم. أخبار الملعب الجبسي، وفي انتظار انطلاق التحضيرات مع المدرب الجديد شاكر مفتاح الهيئة المديرة لهذا الفريق، تعلن أمس عن انتداب زوز ملاعبية كل من محمد أمين بن مسعود يشغل خط الظهير أيسر قادما من فريق مستقبل القصرين، والمدافع المحوري عفيف الجبالي قادما من تجربة ليبيا مع تجديد عقد المهاجم وسيم زغدود لمدة موسمين. بلاغا الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، تعلم فيه جماهير النادي والرأي العام أن اللاعب أشرف بن ضياف قد أعلم الفريق بنيته تفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده والمحدد بمبلغ 100,000 دينار، وذلك طبقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين، وبناء على ذلك يغادر اللاعب أشرف بن ضياف لينتقل إلى النجم الرياضي الساحلي في انتظار استكمال بقية الأجراءات القانونية. فريق ترجي جرجيس ينهي اليوم التربص المفتوح بجرجيس في انتظار برنامج تربص خارجي ومجموعة من المباريات الودية. كما حكيت في النجم الرياضي الساحلي انتداب أشرف بن ضياف لموسمين مع انتداب اللاعب السابق لفريق الاتحاد الرياضي ببنجردان عبدالله العامري أيضا لمدة موسمين. في المقابل مجموعة من اللاعبين تم فسخ عقدهم في فريق الإتوال، هيئة الفريق أنهت رسميا ارتباطها بالثلاثي الجزائري زين الدين بوطمان، زين الدين بن أحمد ومحمد سعيد بن معزوز عقب اتفاق بالتراضي بين طرفين. الترجي الرياضي التونسي، وأخيرا يغلق ملف يوسف البليلي بخروجه من الفريق، حيث أعلن فريق مولودية الجزائر اتفاقه الرسمي مع البليلي على عقد مدته سنتين مع تفعيله مباشرة بعد رفع عقوبة الإيقاف من الفيفا. الترجي المتربص بعين دراهم لعب أمس أولى المباريات الودية، انتصر أمام النجم الخميري 2-0 ثنائية رائد الشيخوية. أيضا من أخبار الترجي، المهاجم عادل بلطيب رسميا في الفريق بعد عديد المحطات والتجارب الأوروبية آخرها في البطولة الرومانية. وديت نهاية هذا الأسبوع لفرق الرابطة الأولى اليوم مستقبل مرسى ضد الحزمة لسعود انطلاقا من الساعة 5 مستقبل مرسى. من أخبار انتداب هدف الرابطة الثانية الموسم الفارت نورماني بعقد لمدة 3 مواسم، غدوة وديا الترجي الرياضي للتقدم سقيطة الدير. أختم بخبر يهم الجامعة الإيطالية لكرة القدم، والاتفاق والتوصل اتفاق مع لاعب الوسط السابق أندريا بيرلو لتولي تدريب المنتخب بعقد يمتد ل4 سنوات بعد عدم وجود صيغة اتفاق مع عديد المدربين هم بيبي غوارديولا. بيرلو لاعب سابق عنده عديد المباريات والأرقام والتتويجات مع المنتخب الإيطالي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، موعد رياضي قادم 10 دقائق في أنفو سبور. إلى اللقاء.

ذي حمود الخضر 37 دقيقة بعد السابعة صباحا. غنية تكون فضوليا جميلة أن إنسان يكون فضولي وحب يفهم وحب يطلع وحب يعرف ما حوله. طبعا نواصله معكم ونمشي بكم مباشرة إلى الفقرة الموالية، فقرة عين على الحدث مع سي الحبيب السماوي.

0: والحدث اليوم في تونس هو ذكرى الإعلان عيد الجمهورية. بطبيعة كل عام وتونس بألف خير، ذكرى اللي فيها ألغي النظام الملكي وأعلنت الجمهورية التونسية وكلف الرحل زعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. مجموعة من المكاسب ومن المحطات المهمة في تاريخ تونس المعاصر، تحدث عن بعضها على الأقل، مش الكل سي لحبيب، ولكن أكيد ما نجموش نمر مرور الكرام على ذكرى مهمة في تاريخ بلادنا. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح المحبة لكل أوفياء إذاعة تطاوين ولكل الفريق العمل معك أختي ليلى.
0: شكرا لك. 25 جويلية 57 أعلنت الجمهورية التونسية، واليوم بطبيعة نحتفي بهذه الذكرى.
1: بالفعل هو نترحم على شهداء الوطن،
0: نعم،
1: سواء قبل الاستقلال وقبل عيد الجمهور حتى بعد خلال فترات متتالية، سواء سقيط سيدي يوسف وغيرها من الأحداث. الحدث هذا هو إعلان الجمهورية، معناها وإلغاء النظام الملكي. النظام ما عادش يتوارث في عائلة واحدة، ولا أنا ركن أساسي دولة جمهورية من أركان الحكم الديمقراطي. و بعد ماشي يجي دستور 59 اللي ماشي يفسر كيفاش الانتخابات والأمور الدستورية، وهذا جانب هام بالنسبة للأجيال الجديدة، أنه تعرف أنه البلوغ الحكم الجمهوري ليس بالهين، كان نتيجة تضحيات. ونحن ننعم بالحكم الجمهوري الحالي يعني، وننتخب في رؤساء معناها خاصة الفترات الأخيرة، يعني هذا هو الحكم الديمقراطي. وثم فصل بين السلطات، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، وهذا مكسب هام مهم جدا.
0: والرئيس يختاره الشعب يعني بكل شفافية وبكل ديمقراطية،
1: وهذا هام جدا. وأن ما ننساوش أنه زاد معنا 25 جويلية نترحم على الشهيد الإبراهيمي اللي فترة اغتيال سياسية 2019، اللي أنا ماذا بينا ما عاش ترجع لتونس الفترة هذه، اللي فترة أني يعني كانت كلها سلبيات، وجيت المسار التصحيحي في 25 جويلية 2021، وقت وصلت تونس إلى معناها يعني وصلت معناها إلى فترة من الانحطاط السياسي والتنزل العمل البرلماني، وجاءت انقاذ تونس يوم ذكر 25 جويلية 2021. معناها هو يعني انقاذ تونس من الفساد، من التمويل الاجنبي، من هدر واموال وثروه الدوله. الدوله ما عادش عندها قيمه، ومحاوله لاسترجاع السياده الوطنيه واسترجاع من العداله الاجتماعيه. اكيد المرحله هذه معناها لخصها الجندي الذي وقف أمام البرلمان يوم 26 جويلية عندما توجه النواب ورؤساء البرلمان بعد إعلان رئيس الدولة تطبيق الفصل 80. قال النواب احنا معناها نحن أقسمنا على حمى الدستور، فقال لهم نحن أقسمنا على الدفاع عن الوطن.
0: نعم.
1: وهذه الكلمة التي ستبقى خالدة مدى الدهر، يعني نحن معناها ندافع عن الوطن، ندافع عن السيادة الوطنية. وأكيد أنه العديد من الحصيلة بعد 5 سنوات من أنقاض تونس فيها إصلاح سياسي، دستور جديد، وقع استفتاء شعبي، انتخابات تشريعية، انتخابات رئاسية، وقع بعث الغرفة الثانية، وقع انتخابات محلية، وبعث المجلس الوطني للجهات والأقاليم. هذا كله مسار سياسي، تلاه مسار اقتصادي، ثم خيارات سيادية جديدة، تعويل على الذات في إدارة الشأن الاقتصادي، ورفض إملاءات صندوق النقد الدولي بما فيها من يعني محاولة لرفع الدعم والتفويض في المؤسسات العمومية وغيرها من الإملاءات. لكن تونس معناها اقترضت، اعتمدت على ذاتها. وأكيد أنه ثم العديد من النجاحات على المستوى الاقتصادي، ولاحظنا طائرة في ميزاننا الغذائي بفضل التصدير للمواد الفلاحية وخاصة زيت الزيتون، وثم الإصلاحات الاجتماعية وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، وإلغاء كل أشكال العمل الهش، إلغاء المناولة، زيادة في الأجور وغيرها من الأجهزة الاجتماعية. أكيد ثم إصلاحات تشريعية، ثم المخطط التنموي اللي وقع المصادقة عليه في الأسبوع اللي فات، وختمه رئيس الدولة. أكيد المسار الوطني معناها صامد معناها خلال الفترة رغم التهديدات الداخلية والخارجية. وشفناها في الفترة الأخيرة ثم الناس اللي تخدم على أجندات أجنبية تحاول ترجع تونس إلى مربع التبعية إلى مربع التفويت في السيادة الوطنية. وشفنا ثم صفحات مأجورة وتمويلات. والأحداث الأخيرة الحرائق المفتعلة معناها هو ما رافقها من انقطاع في الكهرباء وغيرها. وهذه وحتى التحرك بعض التحركات المشبوهة أكيد أنه تونس عصية على هذه الأطراف ولن يعود التاريخ إلى الوراء يعني
0: طبعاً.
1: وإن شاء الله تونس الناس الكل توقف يد واحدة مع بعضها. وأكيد المسار مازال صعيد. ما هوش إحنا ما نقولوش إحنا المسار وردي. أكيد أنه ثم العديد الإصلاحات الواردة في المخطط. إصلاحات إصلاح التربوي، مجلة الصرف، مجلة الاستثمار،
0: برشا ملفات تستدعي بطبيعة أنه الناس كل اليد في اليد سي الحبيب. اليوم صحيح يمكن نختلفوا في توجهاتنا في آرائنا في أفكارنا، ولكن تونس تجمعنا وحبنا لبلادنا يجمعنا واعتزازنا برايتنا الوطنية تجمعنا. أنا نشك أنه مواطن تونسي يقدم على أنه يحرق مثلا غابة ولا يحرق بلاده. له تونسي وله مواطن يعني بالفعل. إذا تونس ما تجمعناش وإذا حب الوطن هذايا ما يجمعناش كل حتى باختلافاتنا، يظهر لي هنا الطامة الكبرى. يعني ينزم نتفقوا ونتحدوا ونوقفوا لبلادنا فترة حساسة في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، وليد وحدها ما تصفقش، يلزم وقفة جادة من الشعب التونسي كل أولا حماية البلاد هذه والذود عنها والحفاظ عليها، وكذلك العمل نحو مستقبل أفضل لنا ولولادنا. وهذه هي التحديات الحقيقية اللي أمامنا اليوم. إن شاء الله ربي يحفظ تونس من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. كل عام تونس حيا بألف خير، وربي يرحم كل الشهداء. ذكرى مهمة وعزيزة على قلوب كل التونسيين، نتحدث عن التونسيين الصحاح اللي يحبوا البلاد هذية. نمشيو للموضوع ثاني سي الحبيب، ونتحدث على تسديد تونس لأكبر قرض خارجي في شهر جويلية بالأرقام وبالدلالات حسب تصريح وزيرة المالية.
1: صرحت وزيرة المالية يوم الاثنين 20 جويلية أنه تونس قامت بخلاص قسط كبير ياسر سنة 2016 من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه، واللي قيمة 740 مليون أورو. يعني وبذلك تونس اختارت خطوة هامة على طريق تقليص التزاماتها الخارجية وماضية قدما. أنه هذا القسط هذا يمثل 30% من إجمالي خدمة الدين الخارجي المبرمجة لسنة 26. تونس منذ 1956 وفية بالتزاماتها تجاه مختلف الأطراف الدولية. الدلالات والأبعاد لتسديد الدين هذه أنه قلنا يعني الإيفاء بالالتزامات الديونية، معناها الدولة قادرة أن تدير السيولة وتلتزم بالأجل التعاقدية مع شركائها ومؤسسة المالية الدولية، وكيف جانب الائتمان أنه سمعت تونس طيبة على مستوى المؤشرات الدولية. ونرجع للتصنيف الائتماني الهام جدا، اعتمادها على الموارد الذاتية متاحة يعني قاعدة تسدد. هذا يأكد أنه توفر رصيد من العملة الصعبة، خطر تخلصوا بالعملة الصعبة. من جاء العملة الصعبة؟ لعائدة السياحة، تحويلات التونسيين بالخارج، وسياسة تصدير المنتجات الصناعية والفلاحية، وخاصة في صادرات الزيتون. نعرفوا هذا ماشي يأكد أنه تعافي الاقتصاد التونسي ويمكن جلب الاستثمار، ويجب نقترض بشروط مؤثرة.
0: نعم، هو أصلا تعافي الاقتصاد بأنه نقللوا من الاقتراض ونسددوا ديوننا، وهذا يخلينا نتنفسوا على الأقل اقتصاديا.
1: مهم جدا أنه في مرحلتين وقع تحسين من تصنيف تونس في سبتمبر الفارط من سي سي سي سلبية إلى بي بي من سي سي سي إيجابية إلى بي بي سلبية، ومع نظرة مستقبلية مستقرة. وكيف تحسن في جانفي الفارط إلى بي بي مع نظرة مستقرة مع الأفاق إيجابية، معناها ومعناها وغلاء تونس من الدول المراقبة. كيف نجاح السياسة الاقتصادية المتبعة أنه التوجه نحو الاقتراض الداخلي، يعني وخصص تونس من الديون الخارجية، معناها من جملة الدين عموما كانت 70% 2019 ولات 50% 2025.
0: نعم، فارق واضح.
1: وهذا يدل على التعافي الاقتصادي. كيف هذه ماشي يشجع على الاستثمار، ورسالة قوية لأعداء تونس من الداخل والخارج. تونس ماضي يقود من نحو تحسين الوضع الاقتصادي. أكيد ثم صعوبات في الاستثمار في جميع المجالات، يعني نحاولوا باش ندركوها. ثم ضد في بعض الإصلاحات، ولكن إن شاء الله من هنا تصاعدا إن شاء الله بتحرك مختلف الأطراف الوطنية إن شاء الله تتحسن الوضع الاستثماري ونحاول نقص من نسبة الأقل البطالة ونسبة الفقر.
0: بيجي حتى في مرة شيئا فشيئا أكيد باش يتعافى اقتصادنا نحو الأفضل لأنه فما رؤية وفما توجه نحو ذلك. شكرا لك سي الحبيب, يعطيك الصحة ونلتقي إن شاء الله في قادم مواعيد إذاعية بإذن الله.
1: شكرا,
0: إلى اللقاء. من السيرسدا أيضا أنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 23 جويلية عفو خاص شمل 2439 سجين وتمتيع 490 سجين إضافي آخر بالصراحة الشرطي. نوصلوا بالإيقاعات والأنغام.

هذا يا صلاح مصباح يا مسواعد سمر من أجمل وأروع أغنيات صلاح مصباح. وأكيد تونس في حاجة لكل سواعد أبنائها في الداخل ولا خارج. الحياة مهيش وردية، الحياة صعبة وفما إرث ثقيل بالفعل، شيئا فشيئا نتخلصوا منه إن شاء الله نحو مستقبل أفضل بإذن الله. كل عام وتونس حرة منيعة، وكل عام وتونس بألف خير، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في ورود الصباح إن شاء الله حتى للعشرة متاع الصباح. نحيي الناس الكل النشطين معانا والمصحصحين في الصباح بكري، الناس اللي يفيقوا في راحتهم، وخاصة أنه اليوم يوم عطلة رسمي، يعني صحيح سبت وحد برشة في الإدارات وفي بعض الوظائف يتحوا سبت وحد، ولكن زادة فما اللي يتمتع بالعطلة هذه. إن شاء الله عطلة طيبة ليكم ونهاية أسبوع مريحة للجميع. نحي هادي الغريبي في هندسة هذا اللقاء تقنيا، وكل زملاء في غرفة الهاتف والكواليس. بعد شوية عمر بودربهلة في تقديم موجز الثمينة، ورجعين معكم في استكمال ورود الصباح.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. رأست صباح اليوم ساد باخرة قرطاج بالميناء التجاري بجرجيس وعلى متنها 1672 مسافرا و643 سيارة وفق ما نقلت الزميلة شعل المجعي عن مصدر مسؤول. تم أمس تدشين محطة الطاقة الشمسية بمجمع أجيم، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في البحر الأبيض المتوسط، وقد انطلق الشهر الماضي. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم حصة عمل من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار وخمسة عشر دقيقة لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. تقدمت عمادة المهندسين التونسيين إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. دوليا، قالت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب اجتمع بكبار مستشاريه وأعضاء إدارته لدراسة ما إن كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران، مشيرة إلى أن ترامب عرضت عليه مجموعة واسعة من الخيارات وقائمة بأهداف محتملة في إيران. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 59 شخصا وإصابة 666 جراء الهجمات الأمريكية على البلاد منذ 27 من جوان حتى الآن.

0: نهاية الموجز في أمان الله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: أثر عبر الأثير.

0: صوت نقدي ظل وفيا للكلمة الحرة وللثقافة التي تصنع الوعي.
1: أطلقنا عليه اسم الإمبراطور لأنه كما نقول إحنا يحكم بحكمه.
0: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
2: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
3: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
2: من عبر الأثير. إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: عشر دقائق بعد الثامنة صباحا رجعنا معكم مستمعينا للجزء الثالث من ورود الصباح. وبعد أيامات كسحين برشا وصعب برشا ورحمة ربي واسعة انفراج في الوضع الجوي حسينا به من ليلة البارحة ولله الحمد. نشوفوا الوضع الجوي اللي باش يتواصل إن شاء الله في تحسن بإذن الله خاصة مع بداية الأسبوع. تأكيدات هذه كل جينا من عند سيسليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم.
2: طقس اليوم.
0: سليم صباح النور، هلا وسهلا.
3: صباحيه ليلى وصباحيه كيف مستمعين تاع التطاوين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه. اذا كما قلت بوادر انفراج بخصوص الوضع الجوي، التفاصيل معك تفضل.
3: هو بوايد الانفراج تبدأ من غدوة.
0: نعم.
3: بالنسبة اليوم مازلت الحرارة في ارتفاع طفيف خاصة بمناطق الشمال، بما في بقية المناطق تقع في نفس المستويات. اليوم تتراوح بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 42 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري. اليوم جرف جهة التطاوين سجلوا 43 درجة كحرارة قصوى، رمادة 44، البرمة 45، مدنين 41، بينما جربة 38 درجة.
0: نعم.
3: بالنسبة للطقس اليوم بحالة السماء باش تكون صافية لقليل السحب، أما فما إمكانية تظهر خلايا عادية العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، هذاك علاش ما تحتش برشا الحرارة.
0: هو البارح احنا في تطاوين وفي الجنوب حسينا بنسمة، معناها كفرشكتنا شوية في الليل خاصة.
3: نسمة شرقية لطفت الأجواء شوية،
0: لطفت الأجواء فعلا.
3: قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية، أما تدريجيا تتقوى العشية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب. وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. بالنسبة للبحر باش يكون مصطرف محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا مصطرف بالسواحل الشرقية. الريح في شقعد قوية غدوة، قوية نسبيا في محليا قوية قرب السواحل ومرتفعات وبالجنوب. في الجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة، وبالتالي غدوة البحر باش يكون مصطرف شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومصطرف بالشمال. وغدوة إن شاء الله تبدأ تدريجيا انخفاض في درجات الحرارة باش نلبسوها اكثر. نهار الاثنين يشمل اكثر ما نهار احد يشمل مناطق الشمال، نهار الاثنين يشمل بقيه المناطق. نحسوا اكثر الانخفاض في درجه الحراره، تتواصل الانخفاض في درجه الحراره طول ثلث الاسبوع القادم. فرشيكه بما انه نهار
0: من غير رياح قويه، معنا مناسبه للاصطياف نجم نقولوا مع بدايه الاسبوع.
3: لا مازالت الريح قويه نسبيا في المحليه قويه، البحر يكون عامه مصطرف شديد الاضطراب. بالنسبة للبحر نأخذ احتياطاتنا اللازمة بما أنه من اليوم العشية يكون مضطرب تجليد عامة مضطرب تجليد الاضطراب، بما أن سبت واحد واثنين نهار ثلاث العشية يبدأ تقلص في ارتفاع الأمواج. إن شاء الله نأخذ احتياطاتنا اللازمة ونجي ما قلوا عدم المجازفة واتباع إشارات الحماية المدنية.
0: نعم.
3: هذا نتيجة وصول منخفض الضغط الجوي على جنوب فرنسا، وبالتالي هو يساهم في انخفاض تدريجي في درجة الحرارة تشمل الوسط والجنوب، وتكون الحرارة في حدود أو أقل معدلات العادية لهذه الفترة. إن شاء الله تواصل الانخفاض في درجة الحرارة في الأسبوع القادم.
0: نعم، شكرا لك، وهذه خبر مبشر الحقيقة، وخلينا نتنعش شوية بعد موجة حر كانت كاسحة على البلاد الكل. شكرا لك سيسليم، يعطيك الصحة ويومك سعيد.
3: إلى اللقاء.

في انتظار الاتصال بالزميلة هدى العلوي لتأمين فقرة أحوال السوق. صديقنا فيصل شوشان جاري الاتصال بها هدى وإن شاء الله تحصلوا عليها. كذلك بعدها إن شاء الله باش يكون عنا فقرة في الشأن البلدي ومتابعة للشأن البلدي الأسبوع هذايا مع بلدية تطاوين مع المكلف بتسيير بلدية تطاوين سي خير الدين المؤدب. وبعدها فقرة أيضا آي تيك مع عبد الله بقير. تليها كذلك فقرة الأجندة الثقافية مع الهادي الغريبي. هذه شنو عنا بالنسبة للساعة إلى حدود التسعة الهادي بن جديان وإلى حدود التسعة. شو قلت الهادي؟ الهادي الغريبي في هندسة اللقاء تقنيا والهادي بن جديان في الأجندة الثقافية. والله ساعتك السهر والتعب يأثر وعلينا حتى احنا كبشر سامحونا على بعض الزلات والهفوات. هدى جاهزة؟ ما زلت ما جاهز. دونك ناخذ فاصل غنائي صغير ثم نشوفوا شنو المشكل مع هدى.

0: هذايا تامر حسني 23 دقيقة بعد 8 دقيقة ما نجمناش نتحصلوا على هدى إن شاء الله إذا تمكننا من ذلك تكون بعد شوية معنا. في الأثناء نمشي مباشرة إلى فقرة في الشأن البلدي اليوم مع بلدية تطاوين.
1: في الشأن البلدي
2: في الشأن البلدي
1: في الشأن البلدي.
0: وكالعادة في تأمينها أسبوع بأسبوع مع بلدية غمرسن السيد خير الدين المؤدب المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين. سي خير الدين هاك طيب صباح النور.
3: صباح النور ليك أخت ليلى وكافة مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا ليك يعطيكم ألف صحة أكيد كل أعوان وكل إدارات بلدية تطاوين خاصة العمل الميداني مع موجة الحر الأخيرة مجهودات مضاعفة في وضع مناخي صعب جدا. لو ناخذ معك بعض التفاصيل تفضل.
3: أكيد أخت ليلى معناتها درجات حرارة غير مسبوقة.
0: نعم.
3: غير مسبوقة تمرت على كافة الجمهورية وخاصة على مناطق الجنوب التونسي. تطاوين معناتها واسطة العمل الدؤوب ومشكورين مهندسي النظافة على تحملهم العبء هذا عبء معناتها تقديم خدمات في ظل ظروف صعبة لكافة المواطنين. كذلك خطيرة في إطار الحرص بالاحتفال في إطار الاحتفال بعيد الجمهورية وحصن الأحياء هذه المناسبة الوطنية وإبراز مدينة تطاوين في أبو حلة. قامت مختلف مصالح تطاوين بتنفيذ جملة من التدخلات هذا يوم أمس يوم ويوم مع تاولامس بتنظيم حملة نظافة الشاملة مختلف أحياء المدينة وضحيها. كذلك تزيين داخل المدينة والشوارع الرئيسية بالأعلام والزينة بما ينفي أجواء مجالية تليق بهذه المناسبة الوطنية.
0: وما أحوجنا للاحتفال وللفرح سي خير الدين خاصة الفترة هذه.
3: أكيد أكيد أكيد إحنا ما حوجنا الأجواء الفرح إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله
0: إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله
3: إن شاء الله تعدت إن شاء الله تونس ديما بخير وديما وديما فيها بحل تونس وتبقى أبية وإن شاء الله ديما رب يحمي تونس. كذلك اليوم ليلة حاليا توا مع حملة نظافة في وادي قمح في وادي حيلور إن شاء الله ديما تدخلات للمدينين تعرفوا فيه وجل المواطنين يعرفوها حملة نظافة معناتها في الأودية وشو بالمناسبة هذه نزيد نحث المواطنين على الخلاف في المجلس البلدي على خط الأمانة معناتها بصراحة الوعي والعقلية بتتبدل صحيح ولكن ماهيش بالنسبة الكبيرة كل نتوقع فيها ان شاء الله
0: بالتوفيق لانه هو مجهود مشترك سي خير الدين. احنا ما عملنا شيء اليوم اذا اعوان النظافه ينظفوا بلاصه من غدوه يرجعوا يلقوا باقي نقاط سوداء ويلقوا باقي فضلات اخرى والمواطن هو اللي متسبب فيها. فلهنا باش يبقى يعني مجهودات مهدوره خلينا نقولوا ماذا بينا البلاصه اللي تتنظف او اللي يقع فيها تدخل بلدي نحافظوا عليها على الاقل فما حاويات فما نقاط واضحه يتم فيها رفع الفضلات يظهر لي اخذينا احسن وانظف بلديا نحافظ عليها وعلاش لا ما نواصلوش فيها. هذا يراه ماهوش صعيب اذا نلتزموا بتوصيات البلديه واذا نحترموا مجهودهم اذا نعاونوهم في ذلك.
3: اخت ليلى صباح وخاصه في توقيت رفع الفضلات
0: بالضبط.
3: اخت ليلى راهو حرص معناتها نحبوا نحس المواطن وان شاء الله يسمعوا فينا المواطنين معناتها بكل لطف وبكل محبه احترام توقيت رفع الفضلات راهو مش معقول كان يوم يخرج اثنين معناتها يوميا صباح وعشي وليل يخرج الكميوم هنا يرفع الفضلات من بعدها بدرج النقطة بقي تخرج تعبى معناتها
0: يعاود يحطوا الفضلات الأخرى.
3: صراحة رجاء بكل لطف لكافة مواطنينا الالتزام بتوفيق وتوقيت رفع الفضلات
0: وهما يعرفوا المواقيت يعني اللي يساعد يخرج في الليل يخرجها في الليل اللي يحب يفيق في عقله زادة وتفوت الشاحنة بتعرف على الفضلات يظهر لي معقول انه يخرجها بالليل معناها وإلا تفيقوا بكري باش تكونوا على الموعد يعني مع رفع الفضلات. نعم
3: أكيد أكيد
0: سخانة الطقس يعني ونعرفوا قديش الفضلات يعني تسبب روائح كريهة وتعفنات وغيرها. اليوم احنا في حاجة كما قلت إلى المحافظة على نظافة المدينة على جودة المحيط والفضاءات العمومية وذولي ما عندكمش برشا من اللي خرجتوا بلاغ بالحفاظ على المنشآت والفضاءات العمومية سي خير الدين.
3: أكيد أكيد أكيد ما ديما ديما ديما نقول المواطن نعم. شريك فاعل وشريك رئيسي في العمل البلدي وفي المجهود البلدي
0: واضح جدا. تفضل.
3: كان المواطن معناته يكون معنا متفاعل إيجابي بشكل كبير
0: يلزم
3: طبعا بيحاول لها طويل باش تواصل في نفس نفس النجاح ونفس التقييم الممتاز من سلطة الإشراف. مش نكون ديما كل عام ما شاء الله ناخذوها الأنظمة البلدية.
0: معلش لا نعم.
3: وهذا فخر وحاجة باهية
0: ومسؤولية زادة في نفس الوقت مسؤولية أكيد كبيرة.
3: أكيد
0: نعم. طبعا السعي من أجل توفير بيئة نظيفة وسليمة ونحافظ على جمالية مدينتنا ماهيش حاجة صعيبة، صحيح تتطلب إمكانيات بشرية ولوجستية، ولكن زادة أيضا تتطلب الأهم الوعي بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة والعناية بها. شكرا سي خير الدين، يعطيك الصحة، ومن خلالك تحية لكل زملائك في بلدية تطاوين. إلى اللقاء.
3: شكرا. سلامة. شكرا.

وصل معكم وسمعنا في ورود الصباح وتأمن اليوم مكاتب البريد التونسي استثنائيا سبت 25 جويلية اللي وافق عطلة عيد الجمهورية تأمن حصة عمل لتمكين التوانسة وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. البلاغ هذا يصدر أمس عن البريد وفما حصة عمل بالمكاتب متاع البريد باش تكون انطلاقا من 9 متاع الصباح إلى حدود منتصف النهار وربع. هذا القرار بطبيعي يجي من أجل التزام البريد التونسي بضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف. ويبلغ عدد مكاتب البريد في تونس 1054 مكتب تدير أكثر من 27 مليون حساب بريدي جاري بالإضافة إلى أكثر من 20 مليون حوالة بريدية حسب آخر المعطيات اللي تم نشرها على الموقع الرسمي للبريد التونسي. وصلوا معكم بالإيقاعات والأنغام.

0: وربي يحفظ تونس إن شاء الله. هذا وليد توفيق يغني على تونس ويقول تونس نموت عليكم. حلامة رو ساعات والله بالأصوات العربية والمشارقة كي يتكلموا تونسي ولهجتنا التونسية محلاها ولي أصبحت مفهومة ومستساغة. وعليش لا برشا فنانين غنيوا تونسي خاصة كيف يحضروا في مهرجاناتنا ومسارحنا. نواصل معكم والوضع الحالي الدقيق جدا الحقيقة وموجة الحر الغير مسبوقة ودرجات الحرارة الاستثنائية واللي سببت ضغط كبير على الشبكة الكهربائية الوطنية. كنا تبعنا أنه ستاج أعلنت يوم 22 جويلية أنه بالإمكان من معناها بإمكانهم أنهم يركبوا بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بالمحولات الهجينة. ولهنا عبرت المديرة التنفيذية لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية يمثل خطوة أو خطوة متاع تفتح المجال أمام خطوط أو حلول طاقية لا مركزية وأكثر مرونة. وهذه خطوة بتبقى في الوضع الحالي مهمة جدا في إطار رؤية وطنية طويلة الأمد تجعل من الطاقة اللامركزية استثمار استراتيجي في الاستعداد للأزمات وتعزيز صمود المجتمعات. قصان الضوء اللي تعبنا برشا واللي عطل مصالحنا واللي قلقنا اليوم الحلول بإذن الله موجودة. بلادنا بلاد شمس, بلاد فيها يعني الطاقة الشمسية, فقد تبقى الكلفة الحقيقة وللأمانة الكلفة راهي ماهيش شوية وماهيش في مقدور وإمكان إتوانسة كل. حسب أيضا المديرة التنفيذية لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقول أنه أمن الطاقة لا يقاس فقط باستمرار وصول الكهرباء بل بقدرة المجتمعات على صمود أمام الصدمات المناخية وحماية صحتها وسبل عيشها. نذكروا أنه أزمة المناخ ماهيش يعني أزمة طقس وحرارة فقط وإنما أزمة بيئية وقضية إنسانية زادة, لأنه قضية العدالة المناخية أكيد عندها أثارها الكبيرة وتأثر على الفئات وعلى المجتمعات. ومش من السهل علينا أن نتكيف في عالم تعودنا به باستغلال واستهلاك الطاقة, فتبقى البطاريات والألواح الشمسية من الحلول الناجعة واللي أكيد مشي نتوجهوا لها واللي إن شاء الله يكون فيها أكثر تسهيلات للتوانسة. نواصلوا معكم في الوقاية هذية ذولي تعودتوا فقرة إيتاك لصديقنا عبد الله بقير.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتاك. اليوم سلطوا الضوء على خطوة تنظيمية تاريخية على المستوى الدولي وين وقعت 29 دولة على اتفاقية رسمية لتأسيس أول منظمة حكومية دولية مستقلة مختصة في حوكمة وتوجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي تسمت ويكو WAECO, وهي المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي World Artificial Intelligence Corporation Organization, أول هيئة دولية حكومية مستقلة تعنى بالتنسيق الشامل لتطوير هذه التكنولوجيا. شانغهاي هي المقر الرسمي وين احتضنت المدينة الصينية مراسم التوقيع الرسمي في 16 جويل اللي فات عشية انطلاق أعمال المؤتمر العالمي السنوي للذكاء الاصطناعي. تكون المقر الدائم لإدارة عمليات المنظمة. تحالف من 29 دولة ضمت القائمة لأعضاء المؤسسين دول بارزة كما الصين, روسيا, البرازيل, صربيا, فنزويلا, إلى جانب 10 دول إفريقية و12 دولة آسيوية بحضور ومباركة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, على خاطر هو واحد من الناس اللي دفع بقوة نحو تأسيس منظمة كما هذه اللي قادرة كونها تنظم العملية وما تقعدش فوضوية. وتركز رؤية المنظمة على توحيد المعايير الفنية والأخلاقية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي ودعم البلدان النامية في الوصول للتقنيات المتقدمة لتسريع تنميتها اقتصاديا واجتماعيا.
4: تك اي تك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.

0: يلا نواصل معكم فقرتنا الموالية للأجندة الثقافية ونشوفوا أهم المحطات والمهرجانات والمواعيد الثقافية اللي منها كالعادة ديما معنا كل نهار سبت الهادي بن جديان.
1: الأجندة الثقافية. الأجندة الثقافية.
0: صباح النور هادي، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الفل ليلى، أهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بكل الزملاء وسهلا المستمعين.
0: شكرا لك. إذا معاك باش ناخذوا شنو أهم المواعيد، تفضل لك الخط.
2: ورقة جديدة من الأجندة الثقافية أبداها من تطاوين، وفيها في إطار الدورة 34 لمهرجان تطاوين الصيفي الدولي، يكون الموعد اليوم السبت 25 جويلية مع عرض وجدانيات للفنان صالح بكار بالمركب الثقافي بتطاوين على الساعة 10 ليلا. أما يوم الاثنين 27 جويلية يكون عرض الزيارة لسامي اللجمي بين ملعب البلدي نجيب الخطاب على الساعة 10 ليلا أيضا، في حين يحتضن المركب الثقافي بتطاوين يوم 31 جويلية عرض فني دولي في نفس التوقيت 10 ليلا. في ذهيبة تنطلق اليوم السبت الأيام الثقافية الصيفية بذهيبة، بداية من الساعة 6 مساء بتنشيط المدينة، ثم عرض بمسرحية ميسي بروبر للفنان وليد الزين بالمركب الشبابي بذهيبة على الساعة 10 ليلا. أما الاختتام يكون يوم 27 جويلية بعرض للفنانة منال أحمد بداية من الساعة 10 ليلا بالمركب الشبابي بذيبة. وفي رمادا تنطلق الأيام الثقافية الصيفية يوم 28 جويلية وتتواصل إلى يوم 23/26. في إطار الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، ينظم المركب الثقافي ودار الشباب تطاوين تظاهرة ثقافية شبابية اليد في اليد نبني تونس الغد، وذلك اليوم السبت 25 جويلية بالمركب الثقافي ودار الشباب تطاوين. أما في ولاية مدنين في إطار الدورة 37 للمهرجان الدولي للفروسية بن جردان، يكون الموعد الليلة مع سهرة فنية يحييها الفنان الشاب بشير بداية من الساعة 10 ليلا. أما يوم غد الأحد 26 جويلية تكون سهرة مغربية في الشعر الشعبي والغناء البدوي بمرسى القصيبة بداية من الساعة 10 ليلا. في جرزيز تنطلق اليوم السبت 25 جويلية الدورة 54 للمهرجان الدولي للسنج تحت شعار 54 سنة من الأصالة، وتتواصل هذه الدورة إلى يوم 28/26. وبدار الثقافة أجيم جربة تختتم اليوم الدورة 6 لمهرجان الأرجوان لمسرح الشباب والطفل بعرض مسرحية شكون بالليل لنادر التومي ومحمد شوقي خوجة، وذلك على الساعة 10 ليلا. تنظم دار الثقافة فريد غازي حمت السوق جربة الدورة 5 لملتقى مرافق الفن، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى 2/26. أما بمناسبة الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ينظم المركب الثقافي من لبنين برنامج احتفال تحت شعار تونس وطن يجمعنا، وذلك اليوم السبت 25 جويلية بداية من الساعة 10 صباحا، إضافة إلى عرض فني لمجموعة مقام للموسيقى في حدود الساعة 7:30 مساء. أما في ولاية جابس تنطلق اليوم الدورة 19 لمهرجان عيد البحر أوسو بجابس، وتتواصل هذه الدورة إلى يوم 27 جويلية 2026. وضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان الحناب شنيني تحتضن غدا الأحد 26 جويلية قاعة الاجتماعات في معهد المناطق القاحلة بشنيني ميد مستديرة حول الذهب الأحمر لواحة شنيني بين التثمين والمحافظة، تقديم الدكتورة أسمى فرحات بالشراكة مع جمعية صيانة واحة شنيني. أما ليلا عرض مسرحية تبسي لجعفر القاسمي. أخيرا وفي منطقة عرام من ولاية جابس تحت شعار من الشفوي إلى التدوين، تنطلق يوم 31 جويلية 2026 الدورة الأولى لمهرجان عرام للذاكرة الشعبية والمحافظة على التراث، وتتواصل إلى يوم 2/26. هذه هي نقطة نهاية هذه الورقة إلى الأجندة الثقافية. إليك الكلمة لي.
0: شكرا يعطيك الصحة هادي، عملت بنا جولة الحقيقة في أهم المحطات الثقافية والمهرجانات على مستوى محلي جهوي ووطني. شكرا ونهارك طيب، إلى اللقاء.

وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نعشق ترابها موت

حسني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نموت نعشق ترابها موت وترابها يلحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني ومهما كبرت وصرت

وحبة في سناب الغابة دمي يسقي تراب وحبة في سناب الغابة وأصغر من أن توصفني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نعشق ترابها موت وترابها يلحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني

فدان البلد وعيونها وعيون اللسان عيونها فدان البلد وعيونها وعيون اللسان عيونها وعلى حبها ينافسني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني

هي لحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني. أنا من رحم الخضراء بلادي ونفخر بيها، من البحر البرج الخضراء ما تغلى أرض عليها. أنا من رحم الخضراء بلادي ونفخر بيها، من البحر البرج الخضراء ما

تعرفني تونسي وتعرفني وفرحة ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت.

0: وتراب هيلحفني يوم الاجل يخطفني وفرحان ويشرفني.
1: نواصلوا معكم إذن مستمعينا في ورود الصباح. مرحبا بالناس الكل اللي فقت معنا بكري واللي التحقوا بينا واللي أكيد يعدلوا الموجة على إذاعة تطاوين ورود الصباح. إن شاء الله متواصلة معكم إلى العاشرة بإذن الله. واليوم سبيسيال ما عنا منوعة خاصة في متابعة زادة أيضا للاحتفالات بعيد الجمهورية 25 جويلية. إن شاء الله تكون من العشرة حتى النص نهار أيضا مع زميلنا شكري العيدود. خليك العيدود خليكم ديما معنا في الاستماع. رجعين بعد الموجزه.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يحيي الشعب التونسي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ففي مثل هذا اليوم أعلن رسميا قيام الجمهورية التونسية لتقطع مع نظام حكم ملكي استمر لمئة السنين. تزامنا مع عيد الجمهورية تنطلق اليوم السبت فعاليات الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج بجريس، وتتواصل إلى غاية 8 أوت القادم. دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي لمراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. في العالم، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر أن الجيش الأمريكي هجم ناقلة قادمة من بحر عمان ظنا منه أنها تنقل غازا إيرانيا. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات الإدارة لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز. من جهته، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أنه سيغادر إلى واشنطن يوم الاثنين بدعوة من ترامب.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل أحسن العيشي.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية، والتي ترى أن الاقتصاد الموازي في ليبيا لم يعد مجرد نشاط هامشي، بل أصبح أحد أكبر المستفيدين من استمرار الانقسام. فكل منفذ حدودي خارج السيطرة الكاملة للدولة، وكل طريق صحراوي مفتوح، وكل مؤسسة رقابية ضعيفة يمثل فرصة جديدة لتحقيق أرباح لا يمكن تحقيقها في ظل دولة قوية تطبق القانون. ولذلك فإن مكافحة هذه الظواهر ليست مجرد قضية أمنية، بل هي أيضا معركة مع مصالح اقتصادية ضخمة تشكلت خلال سنوات الأزمة. إلى صحيفة رأي اليوم، والتي تقول إنه في الملف الإيراني الوقت لم يعد يسمح بنصف الحلول أو الأوهام الدبلوماسية. إما ردع موثوق على غرار النموذج الكوري الشمالي يتبناها الكثيرون، أو مواجهة حرب وجودية لا ترحم ولا تكتفي بأقل من إسقاط النظام وتقسيم إيران. على الجمهورية الإسلامية أن تختار طريق القوة والردع لا طريق التنازل المقنع. بدورها، صحيفة الأيام الفلسطينية ترى أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وفترة الستين يوما الانتقالية لخفض التوتر وخلق ظروف مواتية للتفاوض بين واشنطن وطهران في حالة تعثر كبيرة. وكل ما نراه اليوم من التصعيد في الجغرافيا وفي القوة النارية، والذي بدأته واشنطن والرد الإيراني الذي يطال دول الخليج، يأتي بمثابة رسائل تهديد تصعيدية إيرانية تترك أيضا مزيدا من النتائج السلبية على اليوم التالي بعد الحرب على العلاقات الإيرانية مع دول الخليج العربية. قدس العربي، والتي تقول إنه ما حاولت أن تخفي ورقة المقترح الأمريكي في الملف السوداني أن بنودها تصطدم مع سياسات دول إقليمية تدخل بقوة في مسار الحرب الجارية، منها دول مجاورة وأخرى تعمل من خلف الأبواب ولديها تحالفاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ما يفوق أهمية الملف السوداني في أولويات الأمن والاقتصاد الأمريكيين. وما تعلمه الولايات المتحدة من أن خريطة الحرب الجديدة تضع مقترحاتها أمام تحديات تطبيقية. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العياشي. ألقاكم بخير.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: تونس أكيد تونس برجالها، تونس بأبنائها، وتونس بحريرها وكل شعبها داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ربي تحمي تونس، إن شاء الله ربي مع كل جيشنا الوطني، مع الديوان الوطني للحماية المدنية، مع كل من تجند من أجل إخماد الحرائق، حرائق الغابات اللي الحقيقة مانيش قاعدين نخسر كان في أشجار، وإنما أيضا في حواجز طبيعية تحمي مواردنا المائية، لأنه الغابة واللي هي الرئة متاع تونس تعمل زادة أيضا كإسفنجة طبيعية تمتص مياه الأمطار وتساعد على تسربها إلى التربة وتغذية المياه الجوفية. اليوم الوضع صعب جدا، واحتراق مساحات خضراء كبيرة برشا قاعدين نفقدوا فيها، يخلي ربما المنظومة الطبيعية اللي تحمي الماء مربوطة بالسدود أيضا. اليوم ماهيش قضية تشجير فقط، وإنما زاد قضية أمن مائي وطني، فكل شجرة نخسروها اليوم تخلينا نفقدوا جزء من قدرة الأرض على تخزين المياه وحماية التربة في المستقبل. الحرائق بحول الله تنتهي وتنطفئ مع المجهودات الكبيرة لجيشنا الوطني اللي تدخل جيش الطيران، واللي نفذ 55 تدخل بين ليلتي 22 و 24 جويلية من أجل دعم عمليات إخماد الحرائق. مجهودات جبارة بالإمكانيات المتاحة، وإن شاء الله ربي تحفظ بلادنا. نحتفي اليوم زاد أيضا بعيد الجمهورية كل عام وتونس بألف خير. تحدثنا على أهمية التشجير وعلى أهمية الأشجار، واليوم في فقرة جيوسيت زاد أيضا باش نتحدثوا على مواقع لنباتات ولأشجار ولكن متحجرة. التفاصيل كل جينا بعد الشارع في فقرة جيوسيت مع الدليل السياحي المحلي سي الحبيب عرجان.
1: جيوسيت
0: سي الحبيب، صباح النور ونهارك طيب، أهلا وسهلا.
2: وأخير وأخير كل مستمعي ذات طويل،
0: شكرا. مرحبا بك أي سي الحبيب. اليوم اتفقنا حديثنا باش يكون في جيوسيت على مواقع للنباتات والأشجار المتحجرة اللي بقات شاهد على العصر وعلى التاريخ، تفضل.
2: شكرا. طبعا نفكر احنا بالحس الفارطة حكينا على البحر وكيفاش كانت الأحافير البحرية في الجبال. نعم. الظاهر في المنتزه الجيولوجي لجهة الجنوب الشرقي، المنتزه الجيولوجي الظاهر هو فيها كان يغمرها البحر، وكانت معناها شفنا المواقع الجيولوجيه اللي فيها الاحافير البحريه اللي عمرها تقريبا في 120 حتى لل 150 160 مليون سنه. في الفترات هذيك الى البحر هذا يوخر ويقدم، يعمل مد وجزر، لكن مد وجزر مش كيما في النشره الجويه توا بالسنتيمتر وبالدقائق بالملايين السنين وبالمئات الكيلومترات.
0: نعم.
2: في فترة المد والجزر هذاك يوخر البحر ويبقى تبقى الأرض معناها وتبقى فيها نباتات، فيها أشجار متحجرة في الملايين السنين. تقريبا عندنا ثلاث مواقع في الحديقة الجيولوجية بالظاهر فيها أثار للنباتات متحجرة، سواء أغصان أشجار متحجرة، دونك نلقاو جذع الشجرة كامل متحجر، سواء الأوراق في وسط الطين نلقاوها وتثبت اللي كانت موجودة نباتات ونبات بتاع نباتات غابات استوائية. نلقاو السرخس والصنوبر للأسف تو نلقاو حرائق في الشمال الغربي في جهتنا، كانت في الجنوب الشرقي في فترة 120 مليون سنة كما الغابات هذيك وكما غابات افريقيا الاستوائيه، معناها السرخس والصنوبر موجود ونلقاوه معناها الموقع خاصه الموقع مربح الاصفر هذا في طريق تطاوين شنني غني ياسر بالنباتات هذه المتحجره. نلقاو السرخس ونلقاو الصنوبر، نلقاو جذوع اشجار متحجره ممتده. والموقع الثاني هو في جهه بير كرمه في غمرات، كيف كيف نلقاو فيه النباتات هذه متحجره. ثم في أقصى الجنوب زاد في جهة رمادة، في جهة ما بين رمادة وذهيبة في في نكريف. نلقاو زاد أغصان أشجار متحجرة تقريب توصل في بعض الأغصان لعشرين متر وأكثر. هذو ما دليل واضح اللي كانت معناها في الفترة هذيك اللي انحصر فيها البحر، وبقات المنطقة معناها رطبة وفيها غابات وغابات استوائية. متحجرة طبعا قديمة في 120 مليون سنة الفترة هذيك، سواء أغصان أشجار متحجرة متكلسة معناها وإلا في الطين نلقاو النباتات صور للنباتات كما الصرخس الموجود تو عندنا في الشمال كان موجود لهنا هذيك. دونك هذا دليل واضح اللي كانت معناها المنطقة الجافة تو في الفترة هذيك غابات وغابات استوائية. هذا يجرنا الحديث دونك مشكلة المحافظة على الغابات وعلى لأنه الإنسان هو الأصل، هو الأصل في معناها في التلوث في نرميه الدبابز باللور ولا نرميه السجائر، هذه معناها الأسباب الأكثر معناها في الحرارة الشديدة هذه
0: سخانة بيدها تنجم تكون سبب يعني
2: الحرارة الشديدة والشمس كي تنعكس على البلور نجم يكون من حرائق. دونك المربوط بالتلوث مربوط بفعل الإنسان،
0: يعني الإنسان ينجم يغير الطبيعة مع مرور السنين بالفعل. فمؤسف أنه في يوم ما كانت طبيعة خضراء وخلابة، كانت أحياء بحرية وكان معناها مناخ آخر وحياة أخرى وطبيعة أخرى،

يلا على الإيقاعات هذه والموسيقى الحلوة هذه مواصلين معاكم أكيد مستمعينا. بزال عنا برشا فقرات حتى للعشرة بإذن الله. بعد شوية يكون معنا الدكتور حسين بوحبيل الباحث والمؤرخ المختص في التاريخ الحديث والمعاصر, نتحدث معاه على ذكرى عيد الجمهورية أكيد في أكثر من سؤال وأكثر من موضوع. كذلك تكون معنا أيضا صديقتنا سعاد شلبي في فقرة أنا والغربة إلى جانب عديد الأخبار المتفرقة. حبيت نحيي هادي الغريبي في هندسة هذا اللقاء, كذلك صديقنا فيصل شوشان على اللوحة الهاتفية وزملائنا اللي أمنوا مختلف المداخلات معنا اليوم في ورود السبت.

0: خطوة خطوة وإن شاء الله ثنية زينة، وإحنا خطوة خطوة من انطلاق الجمهورية التونسية لليوم. طبعا ذكرى 69 لعيد الجمهورية هي نقطة تحول هامة في تاريخ تونس، ومنطلق زاد أيضا لبناء الدولة الحديثة. أكيد حدث مهم عند تونس، الكل عنده دلالات وعنده كذلك مساره التاريخي. في فقرة ضيف الصباح يسعدنا أن نستضيف الدكتور والمؤرخ الحسين بوحبيلة
1: ضيف الصباح.
0: دكتور صباح النور، نورتنا على موجة إذاعة تطوين، أهلا وسهلا.
2: شكرا سيدة إلهام، يومكم سعيد وكل سنة والبلاد التونسية بألف خير إن شاء الله.
0: معك ليلى يا دكتور، أهلا بك. مرحبا وتحية الإلهام. العفو يا سيدي. معنا دكتور نسمع أعلن الجمهورية التونسية.
2: نعم نعم.
3: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق، ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. رابعا، نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري، كما نكلف كلا من رئيس المجلس والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة لإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام. أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس في 26 ذي الحجة سنة 1376، وفي 25 جويلية 1957.
0: هذه إذن الأجواء وظروف الملابسات التاريخية لذكرى 25 جويلية 57، كما قلت تعتبر محطة مفصلية وهامة في تاريخ الدولة التونسية. دكتور،
2: حدث مميز جدا لابد من وضعه في إطاره. نعم. التاريخي هو أولا وقبل كل شيء هي تتويج لمسار نضالي منذ انتصاب الحماية الفرنسية بتونس في 12 مايو 1881. ولعل معناها المستمعين يقولوا كيفاش كلمة حماية، هي رأيك الأصل حماية بين سنة 1881 إلى معاهدة المرسى 1883.
0: نعم.
2: ثم أصبح احتلال مباشر. إذن إعلان الجمهورية، إعلان نظام الجمهوري، هو تتويج لنضالات التونسيين منذ 1881، ويعتبر نقطة مفصلية، معناها نقطة نهاية لمسار معين وبداية مسار جديد.
0: نعم.
2: اتخذها المجلس القومي التأسيسي رغم أن صلاحيات المجلس أنذاك لا تسمح بذلك، لكن
0: محدودة.
2: فيها نوعا ما لأنه في القانون الأساسي للمجلس هو إصدار الدستور للبلاد التونسية، لكن تمادى واتخذ إجراءات كان لها الحسم في تاريخ المعاصر والرهن للبلاد التونسية.
0: نعم.
2: النظام الجمهوري يقطع نهائيا مع النظام التيوقراطي الملكي الوراثي إلى غير ذلك، ويعتمد أساسا على انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية لفترة محددة يقع التناوب فيها والانتقال الديمقراطي.
0: نعم.
2: في صلب النظام.
0: نعم. دكتور، كيفاش تقيموا ربما الظروف هذه اللي عامة وخاصة العوامل اللي ساهمت في نجاحها؟ وتذكرت انه مسار طويل كان قبل الاعلان على الجمهورية، حسب رأيك يعني هل هو كان معناها نتيجة طبيعية لمسار الحركة الوطنية، وإلا ايضا قرار سياسي فرضات الظروف انذاك؟
2: هو في الحقيقة لابد أن نضع المسار النضالي للحركة الوطنية التونسية في إطاره. في الحقيقة ما هناش مسار مستقيم تصاعدي لغير ذلك، هو يتأقلم ويتأثر بالظرفية اللي كانت
0: بالمناخ السياسي أنذاك، يعني حسب الظرفية
2: السياسي أنذاك. نعم. فكلمة الجمهورية والنظام الجمهوري في حقيقة الأمر أنه نستطيع أن نقول لم يكن متداول بين أفراد الحركة الوطنية.
0: نعم. مصطلحات جديدة.
2: نعم طرحاته الظرفية ما بعد 56 وتقريبا وجود نخبة من المثقفين الذين كان لهم فرصة مواصلة الدراسة بأوروبا خاصة بفرنسا لحبيب بورقيبة بن يوسف عدد كبير كانت تأثروا بالنظام الجمهوري الانتخابات دور الشعب إلى غير ذلك فكانت الفرصة مواتية خاصة في سنة 57 للتمهيد لإنهاء هذا النظام وتأسيس نظام جمهوري لأنه هناك نوعا ما من التأثر بالحضارة الغربية والفلسفة السياسية الغربية ولابد من الإشارة أنه كان حدث غير مستساغ مثلا في الإطار العربي في ليبيا هناك نوعا ما من الرفض في المغرب في دول الخليج ما كانش مستساغ لكن هي خطوة
0: نوعية خطوة فريدة
2: نوعية أقدم عليها نخبة من الشبان التونسيين أنذاك
0: مهمة جدا بتبيع هذه من المحطات الهامة في الذكرى الوطنية التونسية تجربة الجمهورية التونسية وأكيد اللي حققت فيها حسب معناها بعد عقود وسنوات الجمهورية عديد المكاسب للمواطن التونسي حسبك أهم التحديات اللي واجهتهم الدولة التونسية خاصة في الحفاظ على القيم الجمهورية اللي كرستها وبنتها
2: نعم في الحقيقة ثم على الأقل أربع مفاصل كبرى رهن عليها النظام الجمهوري بطبيعة الحال أولها النظام السياسي الذي يكون عن طريق الانتخاب
0: تداول على السلطة,
2: على السلطة. نعم. هذا مهم جدا صحيح وشاف عرف منعرج نحو الحكم مدى الحياة لذلك صحيح نقاط نوعا ما لابد أن يقف عندها الإنسان جانب آخر اللي هو تحديث المجتمع اتخذت عدة قرارات في إطار النظام الجمهوري من بينها مجلة الحوالي الشخصية التعليم إلى غير ذلك ثم كذلك أيضا على مستوى المؤسسات والمنظمات المتحدثة باسم المجتمع جانب آخر على مستوى اقتصادي تونس المؤسسات اتخاذ الدينار التونسي تأسيس البنك المركزي إذن هناك نوعا ما أربع مفاصل كبرى السياسي الاجتماعي الاقتصادي الأسري إن صح التعبير خدات مسار متوازن صح التعبير وحققت عدة نتائج ولابد أن ندرس الوضعية في إطارها في حيثياتها إلى غير ذلك
0: نعم بحذاك مناسبة مع المناسبة هذه أجواء طيبة أجواء احتفالية بعيد الجمهورية
2: في العائلة
0: هيا نسبيهم إن شاء الله ديما أفراح وأعياد إن شاء الله أكدك لنشا طب لروح احتفال عائلي ووطني
2: مدامنا مع الاحتفال
0: وعلى ذكر دكتور أجواء الاحتفال وخاصة في جنوبنا اللي ديما نحتفي بطريقة هذية الجنوب التونسي يعني ومساهمته الحقيقة في الدولة الوطنية وبناء الجمهورية أكيد عندها أثر كبير برشا
2: أكيد أكيد لأنه يعني لابد أن نكون واعيين أن نكون وطنيين بالأساس ولابدهم من إعطاء الأشياء مكانتها
0: وإعطاء تاريخ الجنوب حقه زاد يعني الجنوب. من البحث والتوثيق والتثمين
2: أبسط الأشياء مثلا اللي ممكن برشا ناس ترفض الحديث فيه ولا غير ذلك لكن لابد في سنة 55 ومرحلة الانتقال المرحلي استقلال داخلي ثم استقلال تام نعرف الجنوب أنه ما استساغش فكرة الاستقلال على مراحل وانتصبت ما يسمى بالثورة الثانية إلى غير ذلك هذه الثورة الثانية رغم ما كان عندها من حيثيات ومن تأثيرات سلبية على البلاد التونسية من انقسامات إلى غير ذلك لكن أثرت على المحادثات مع فرنسا وسارعت بالاستقلال التام وسارعت أيضا باتخاذ القرارات من بينها اتخاذ الجمهورية في 25 جويلية 57 هذا مهم جدا وكان للجنوب التونسي بمختلف مناطقه ممثلين في مجلس القومي التأسيسي وساند هؤلاء النواب المسار الديمقراطي الجمهوري نعم. الذي اعتمدته الدولة
0: كدكتور وباحث ومدرس زاد أيضا في الجامعة التونسية دكتور اليوم هل فما شخصيات وطنية ما خذتش حظها كما يجب هل أنه اليوم يعني تناولنا ربما إعلاميا وإلا حتى في منهجنا التربوية والتدريس السياسية يلزم مراجعة بعض المحطات وإلا لا، وإلا أنه خاصة أنه نتحدث على محطة مهمة جدا في تاريخ تونس.
2: هي هذه موجودة في جميع المراحل التاريخية وفي جميع تاريخ الدول والإمبراطوريات من العهد الروماني وحتى قبل. لابد هناك ثغرات، هناك تعثرات، مطبات، الغلاء. أنا أقول أنا ديما نعودها ونقول لابد من الاستفادة من تاريخنا،
0: نعم،
2: ولابد من إعادة القراءة. ليش إعادة القراءة؟ إنصاف بعض الأفراد اللي ممكن وقع الحيث عليهم. ما كانش إنصافهم من الثوار، من السياسيين، من المناضلين، النقابيين، إلى غير ذلك.
0: يعني بطريقة موضوعية دكتور، مش لا بانحياز لذاك أو لذاك، يعني
2: نعم، بدون انحيازات لزيد أو كذا. لكن هذوما ناس قدموا، احنا تصادفنا رغم هنا باحثين ومختصين في الشأن التونسي المعاصر، في بعض الأحيان تلقى بعض الأفراد من بعض العائلات يهبط لك صورة لأحد المناضلين ويحكي على واقع معينة واجه فيها المستعمر إلى غير ذلك. فلابد ما في إعادة القراءة والأرشيف راو يكشف على برشة وثائق جديدة وبرشة معطيات جديدة. ما هناش موضوع يندرس ويغلق، لا، دائما في ظل التغيرات وفي ظل الرهانات والتحديات الجديدة لابد من الوقوف عند محطات تاريخنا، وهي محطات نيرة بكل صدق، لابد من الاستفادة منها. أبسط الأشياء معناها وما ياخذوهاش السادة المستمعين بمنظور كبير، لابد أن نتساءل مثلا احنا 69 سنة بعد إعلان الجمهورية، لماذا مثلا نعيش بعض التحديات والصعوبات على مستوى الطاقة اللي هو حديث الساعة في الأيام التالية؟
0: نعم.
2: لابد أن نستغل بدون تشنج وبدون معناها
0: برشة تحديات، برشة تحديات أمامنا دكتور، نجمو نتجاوزوها بتطبيقنا وحفاظنا على القيم الصحيحة والفعلية للجمهورية. هذا هو اللي خلينا نختم بها حديثنا اليوم، خاصة يعني أنه أولا ننجح في تدريس تاريخ الجمهورية للأجيال القادمة بطريقة موضوعية ومعناها شفافة وصريحة، وكيف كيف زادة نتجنبوا الأخطاء ربما اللي وقع فيها غيرنا ونبنوا على الصح من جديد. اليوم دور الإعلام زادة مهم برشا في ترسيخ الوعي بالتاريخ الوطني، هكا ولا دكتور؟
2: أكيد جدا. أنا بحكم ما ذكرت أنه في التدريس الإنسان لابد، هذه ذاكرة شعب كامل،
0: نعم،
2: لابد أن لكل الأجيال اللاحقة والصغار واللي ما خلطوش، أنا بدي ما خلطش على الفترة الاستعمارية، لكن تنعمت بالنضالات والتضحيات اللي قدمها، لابد أن ندرس تاريخنا بشكل موضوعي،
0: بالفعل.
2: نعطي ما لقيصر لقيصر،
0: نعم،
2: وما لله لله. لابد أن نشكر كل من قدم أي فعل
0: ونترحم على الشهداء زد أيضا،
2: ونترحم على الشهداء،
0: نعم،
2: ونكرمهم في كل مناسبة بالطريقة هذيك، ينشأ الجيل الجديد على الذاكرة الصحيحة،
0: نعم،
2: على التضحية، على التقديم،
0: ويبني عليها زادة، ويبني عليها بالضبط. هذا هو دكتور، يعطيك الصحة،
2: ربي يوفقنا الناس كل إنسان من موقعه، وربي سهل إن شاء الله، والقادم أفضل إن شاء الله.
0: شكرا لك، نخلوك تستمتع بأجواء الطبل زادة والأجواء العائلية الخاصة اللي نقلت هنا على المباشر هكا تزامنا مع العيد، والعيد عيدين خاص وعائلي ووطني إن شاء الله. شكرا لك، يعيشك دكتور، يعطيك الصحة. هذه إذن أجواءنا كما قلت يعني بكل عفوية، تزامنت مداخلة الدكتور بشكل رسمي ولكن على إيقاع الطبل لمناسبة عائلية، وكانت أحلى صدفة الحقيقة. 42 دقيقة بعد 9 صباحا، وصلوا معكم بالإيقاعات والأنغام في عيد الجمهورية.

وإن شاء الله ديما تبقى تونس خضرة وأكيد تونس عزيزة غالية واللي يحسوا بها أيضا وبقيمتها خاصة الجالية التونسية المقيمة بالخارج والمغتربين واللي حنوا برشا الأرض الوطن. نسمعوا فقرة أنا والغربة مع زميلتنا سعاد شلبي وضيفة اليوم. أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: عسلامة ومرحبا بكم في أنا والغربة. اليوم نستضيف لكم واحدة من الآلاف من أبناء الجالية التونسية في الخارج، أمال عبيشو. من وقتاش يعني بديتي تمشي لفرنسا؟
2: وقت اللي عمري عامين، باباي عايش في فرنسا وحزني عمري عامين، جدي عايش معناها أول ما تغرب هو مشي لفرنسا وبعتالي باباي وصغيراتي نزادوا في فرنسا وولاد ولادي زادة، أني خطر عندي زادة ولاد ولادي معناها أني غرومير ديجا معناها جدة، أما زرعت فيهم حب البلاد حتى كانوا مزودين في فرنسا يحبوا تونس يحبوا زرزيس يحبوا حسي جربي، معناها كلي غرسة فيهم أني الجغان اللي هي كبرت معاهم.
0: بيه يا أختي أمال، كيفاش هي ظروف الإقامة متاعك غادي في فرنسا؟
2: كما حكيت لك معناها ذريتي مزودين في فرنسا عندهم جنسية فرنسوية، هم نزادوا في فرنسا لكن الانتماء إلى وطن وإلى أمة يلقاها كان في بلادهم، حتى كان مش معناها مزودين هني وحتى كان مش عايشين هني وحتى كان مش قارئين هني يحسوا أكثر معناها الانتماء إلى معناها وطن وإلى حاجة أكثر من في فرنسا.
0: أنت كيفاش تقيميها يعني الإقامة غادي وخدمتك، يعني كيفاش ترى أنت علاقتك بالخارج علاقتك بالغربة يعني نوعا؟
2: يعني من اللي صغيرة معناها فرنسا معناها عندي كان معناها سين ريزيدانس سيتو معناها ما إقامة معناها ولو أني معناها مني صغرتي عايشة في فرنسا لكن ما عنديش ارتباط معناها ما عنديش حاجة معناها تشدني لها إلا الإقامة ونحترم البلاد هيك يعني خطر بنا نخدم فيها وذرت يقروا فيها أما تبقى كان إقامة عمل خدمة وحتى الجمعيات معناها ينادوني وكل شيء ننشط في برشا حاجات وكل شيء لكن الانتماء يبقى ديما لتونس.
0: الغربة فيها وجهين أختي أمال، وجه يحقق الطموح وجه في قسوة الطموح.
2: صحيح تبري معناها فرنسا تسهل لك معناها برشا حاجات نلقى روحي معناها غادي أكثر معناها يحترموا العمل متاعي أكثر تبري فرنسا تلقى فيها معناها الخدمة الطموح معناها الدراسي والطموح معناها المهني وتحلك برشا بيبان مي ثم ساعات ثم ليميت ما يخلوكش معناها في برشا حاجات معناها تفوت الليميت بتاعك.
0: الرجعة لتونس يعني ما تكفيكش باش تشحني طاقة وتنسيك تعب عام ولا أكثر ولا
2: تكفيني يعني شهر في تونس قد 10 سنين في الغرب.
0: إذا كانت توجهي كلمة لغيرك من التوانسة اللي يعيشوا نفس التجربة بتاعك مثلا ولا رسالة للناس في تونس يتمنوا يخرجوا، شنو تقولي لهم في كلمة؟
2: تمشي أما تاخذ برشا إيلون معك باش الرجعة تكون أحسن، أما ديما تفكر في الرجوع. امشي ما قلنا لكش ما تمشيش أما ديما خمم اللي معناها البلاد راهي خدمها كان ولادها. أني واحدة من الناس معناها جي انفيستي هني في بلادي ونخد كي نروح نبيعه في الجلاس ونبيعه في الكريب والجوفر لكن جوست في البريود الصيفية. محل هذا هو نقوله معناها في ان كوميرس سوسيو كولتوريل. كيفاش سوسيو كولتوريل؟ احنا نحاولوا باش نعملوا ليان ما بين الصغيرات اللي عايشين في الخارج والصغيرات اللي موجودين هنا في تونس ونعملوا لهم ديز اكتيفيتي ابار معناها لاسبي كوميرسيال نتاع المحل. رانا نعملوا في ديز اكتيفيتي برسك توت لي سمان اللي هو معناها اكتيفيتي ريسيكلاج معناها دي ماتيريو مي نعطاها معناها بلوس ارتستيك مش ريسيكلاج باش نصنعوا حاجات. نحبوا معناها الجانب الفني يخرج وتم مز معناها نقولوا لحمه ما بين الصغيرات اللي عايشين هنا في تونس والصغيرات اللي جايين من الخارج يخدموا مع بعضهم وفي معناها دي زاتوليه بانتور كروكياج معناها برشا حاجات ماهوش بس معناها جوست معناها كوميرس لا سي ان كوميرس سوسيو كولتوريل.
0: واضح.
2: في حس الجربي في الرومبون تاع حس الجربي عندنا بيانتو معناها نهار 20 جويليا عندنا اون فريسك جيونت للحماية الشط نتاع حس جربي باش نحاولوا صغيرات باش يعملوا معناها ينفخيسك معناها بانتور جيونت باش نحسسوا الصغار في حماية الفاكرون والنحام الوردي. هذه واحدة من البداية من الاكتيفيتي اللي باش نعملوهم في باب المانيا حس جربي.
0: أمال كلمة ختامية توجهها للتونسيين بالخارج والأهلك في تونس
2: للي جايين إن شاء الله يوصلوا بخير وسلامة إن شاء الله ربي يسهل لهم الثنية إن شاء الله يعدوا عطلة صيفية معناها كما هم يحبوها على خطر الناس تخدم على روحها. وشكرا لضاحة تطاوين إن شاء الله.
0: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
2: هذه فقرة أنا والغربة، ولا مساحة مفتوحة أكيد لكل من حب يتحدث على تجربته الشخصية مع الغربة يتواصل معنا في إذاعة تطاوين، نسجل معه سعاد أكيد بكل رحابة صدر. وعلى ذكر الغربة زاد أيضا قرينا برشا استيام، برشا أبناء من الجالية اللي يروحوا يقول لك لا ما لضو، أنا خاسر بيه وأنا خاسر ركوب وبط وغيرة وكلفة كبيرة، بلادي وإن جارت علي عزيزة. نقول الحمد لله، يعني إذا ما فماش ماء ولا ما فماش ضو ولا ما فماش ظروف ما حبيناها للأسف، ولكن نقولوا الحمد لله لا ثم لا حروب، لا ثم لا تهجير، لا تجويع، لا ترهيب أو إرهاب. الحمد لله أمنين في بلادنا إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي ظروفنا تتحسن ورايم تتحسن. كان بينا احنا التوانسة مع بعضنا أولا، رغم اختلافاتنا نحبوا البلاد هذية اللي تأوينا الكل وتجمعنا الكل، وما ننسوش زادة تاريخ ونضالات الناس اللي سبقونا واللي استشهدوا واللي توفوا واللي خلاوا أثر في الجمهورية التونسية. نترحموا زادة أيضا اليوم ذكرى وفاة الباجي قايد السبسي، الرئيس اللي يتولى رئاسة الدولة التونسية من 31 ديسمبر 2014 حتى 25 جويلية 2019. الله يرحمه، صحيح بارشا انتقدوه أو يختلفوا معاه سياسيا، ولكن يبقى من أبرز الشخصيات اللي خلت أثر في الحياة السياسية التونسية على امتداد 6 عقود. رحم الله الباجي قايد السبسي، رحم الله كل شهداء تونس، وإن شاء الله ربي تحفظ بلادنا بيتنا وبيت العز تونس. إن شاء الله الغنية الأخرانية نختم بها بيت العز بيتنا. شكرا هادي الغريبي في هندسة هذا اللقاء تقنيا، كذلك شكرا أيضا زميلنا فيصل شوشان على اللوحة الهاتفية. حاضرين بعد شوية عمر بودربالة وعبد الكريم الحمدي تباعا لتقديم الموجز ودقيقة سبورت. تحياتي لكم الناس الكل في العشرة، يلتقيكم شكري العدودي في متابعات لبواكبة كل ومختلف التظاهرات الخاصة بعيد الجمهورية اليوم. عاشت تونس حرة منيعة، إلى اللقاء.

0: الصحراء.
1: عروس الصحراء.
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. دعا مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى 69 لإعلان النظام الجمهوري إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والإبداع والالتفاف حول المبادئ الجامعة للجمهورية، بما يعزز روح التضامن والتآخي وينبذ مظاهر الكراهية والعنف والتجاذبات. تؤمن مكاتب البريد التونسية استثنائيا اليوم حصة عمل من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. تم أمس تدشين محطة الطاقة الشمسية بمجمع أجيم، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في البحر الأبيض المتوسط، وقد انطلق الشهر الماضي. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن تنظيم مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفاهية لانتداب 10 أعوان وإطارات في اختصاصات هندسية وإدارية وتقنية، وذلك في إطار دعم مواردها البشرية. في العالم، قرر أعضاء المحكمة الجنائية الدولية اليوم إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه، وأفادت مصادر دبلوماسية بتصويت أكثر من 80 من بين 125 دولة عضوا في المحكمة خلال اقتراع سري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على إعفاء خان من منصب المدعي العام. كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديد داخل إسرائيل سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية على طهران. نهاية الموجز، والآن الرياضة مع كريم حمدي.
4: Fast part.

0: وسيم زغدود لمدة موسمين. أعلن فريق النجم الرياضي الساحلي عن تعاقده مع اللاعب أشرف بن ضياف قادما من ترجي جرجيس لمدة موسمين، وكذلك متوسط الميدان عبدالله العامري لمدة موسمين قادما من الاتحاد الرياضي ببنقردان. فريق مولودية الجزائر يعلن في بيان رسمي اتفاقه مع يوسف البليلي على عقد بسنتين مع تفعيل العقد بعد رفع عقوبة الإيقاف من الفيفا. وديت اليوم ويوم الغد الخاص بفرق الرابطة الأولى عشية اليوم مستقبل مرسى ضد الحزمة السعودي لدرب الجلال القادري. من أخبار مستقبل مرسى انتداب هداف الرابطة الثانية الموسم الفارط نورماني بعقد لمدة 3 مواسم، وغدو على مستوى ودي الترجي الرياضي التونسي واجه التقدم الرياضي بساقط الدائرة. قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أمس الجمعة أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط السابق أندريا بيرلو لتولي تدريب المنتخب بعقد يمتد 4 سنوات. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمد لله. اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

تحية صباحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم جميعا ومرحبا بحضرتكم في هذه المساحة. اليوم التاريخ يوم السبت 25 جويلية 2026، يوم آخر من أيام تونس المجيدة. اليوم الجمهورية التونسية والشعب التونسي قاطبة يحتفل بالذكرى 69 لعيد الجمهورية. كل عام والجمهورية التونسية بألف خير، كل عام وأبناء تونس في الداخل وفي الخارج بألف خير، كل عام وبلادنا المجيدة والراية الوطنية ترفرف في العلالي. مرحبا بحضراتكم في حصة خاصة من متابعات، باش نقف عند المناسبة الوطنية هذه، وأيضا باش نحاول نعمل جولة وإطلالة في الجنوب الشرقي، ونواكب مجموعة من المواكبات، مجموعة من المهرجانات، مجموعة من الأنشطة ذات الصبغة الاقتصادية والتثقيفية. طبعا نحب نسجل بارتياح كبير معناها التبدل النسبي والانفراج النسبي، والحمد لله والحمد لله الطقس بدأ انطلاقا من اليوم تقريبا من البارح اليوم والأيام القادمة إن شاء الله داخلين في معناها هكا مساحة جديدة وفي فسحة جديدة فيها برشا نسمة باردة. رحمة ربي واسعة والحمد لله ربي، بعد موجات حر كانت قاسية كانت عنيفة جدا، الحمد لله ربي بدأ بوادر تحسن كبير في الأحوال الطقس. نعرف يعني أهمية أنه الطقس يساعد برشا في إنجاح كل أنشطة الصيفية، ونعرفوا فصل الصيف فصل تكثر فيه الأنشطة، يكثر فيه الإيقاع، تكثر فيه الحركة. تونس تفرح بأبناء تونس العاديين بالخارج، للمناسبات الاجتماعية وغيرها، وفصل فضلا على أنه فصل العطلة وفصل الإجازة. نحب تحية كبيرة لكل المصطفين على الشواطئ التونسية، لكل من فضل الصيف قضاء الصيف بأي طريقة كانت معناها. على كل حال تمتعوا جيدا بأوقاتكم بالإجازة، ويعني بون كوراج وحظ سعيد لكل الأصدقاء المستمعين. أجمل تحية فريق الإنتاج، نحب نحيي تحية كبيرة اليوم الزبلاء انطلاقا من روبن سالم في هندسة المباشر الإخذية المشعر على هادي الغريبي، ويوصل معايا في قاعة الهاتف فيصل شوشان، وأيضا معنا صديقنا عمر في تأمين المواعيد الإخبارية. وأنا معكم شكري في هذه المساحة من متابعات

مساحة هكا اليوم برمجة استثنائية تماشيا كما قلت مع المناسبة الوطنية المجيدة هذه عيد الجمهورية. أولا نغمة حبينا بصوت الفنان الكبير مارسيل خليفة تحية لتونس المجيدة، بعدها نرجع باش نوصل معكم في تفاصيل هذه المساحة.

0: توقيتنا العشرة وربوح على مواجهتنا مثل ماكم عبر مواجهات إذاعة التطوير في هذا اليوم يوم 25 جويلية 2026، الذكرى 69 لعيد الجمهورية المجيد. كي نحكي على عيد الجمهورية نحكي على حقبة تاريخية مهمة جدا في تاريخ تونس، في تاريخ الجمهورية. الجمهورية هذه اللي هي يعني وصلنا طوى هذه بفضل تضحيات الشهداء والزعماء والناس اللي خدمت وضحت وآمنت بالبلاد هذه. أكلش اليوم برشا تحديات الحقيقة مطروحة أمامنا إحنا الجيل بعد جيل الاستقلال في الجيل البناء والتشييد والمحافظة على الجمهورية وعلى قيم الجمهورية. قلت اليوم في مواكبات تلالة لبعض المدن في الجنوب الشرقي، بعض المواكبات اللي عندها صبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حب نمشو نعملو أول محطة باش تكون جزيرة جربة، مع تحية كبيرة لزميلتي لمياء بن غالي اللي كانت همزة الوصل بينا وبين ضيفتنا لويام بن يحيى عن جمعية أنسولية جربة. سيدة ويام مرحبا بك.
1: عايشك، مرحبا.
0: شكرا ليك. تقريبا العنوان الأبرز اللي تكون بتحكينا فيه هو جهد الجمعية هذه من ضمن جهودكم طبعا في أنه المحافظة على الحرف التقليدية، على الصناعات التقليدية، ونحكي على هوية تقليدية، هوية بصرية سمعية لجزيرة جربة.
1: احنا ديجا من 2016 بدينا نخدموا على مشروع ساعتي اللي حاولنا الماكسيموم ان نحافظوا على المنتوجات التقليديه اللي قاعده تمشي تندثر. دونك في نخدموا على دورابيليتي على البروجي هذا. دونك نخدمنا على مشروع صنعتي ميديات للطاوله دي لاماج على تابل المندرس ضمن مشروع تنيس الممول من ليدرز انترناشونال. دونك المشروع هذا حاولنا ان نخدم عليه على منتجات الخاصه بالتابل دوت اللي هي كيفاش ان نجمو نصنع منتجات محليه، والا زاد الحاجات اللي تجي فوق الطاوله ككل معناها فتكوام هذيك من الاسخنه واللطخ، زاد حتى نحطوا الناب المتروس بالفريزه الجربيه والكل. دونك اليوم نحبوا نسعدوكم احذانا في من 6 إلى 9 فحوش نقوش انسوليت التوريد، نظموا حلقه نقاش حول موضوع كيفاش نحافظوا على الحرف التقليديه اللي تتجه نحو الاندثار في جزيره جربه امام اجتياح المنتجات الصينيه والتوريزم دوماس. الهدف من اللقاء هذا هو جمع الحرفيين التجار المؤسسات ورواد الاعمال لايجاد حلول عمليه واقعيه مع بعضنا، كما باش تكون زاد ايضا مساحه معرض لبعض المنتجات التقليديه المحليه. مرحبا بكم الناس الكل.
0: شكرا لويان. فقط ربما حبينا نسال يعني نعرفوا المجتمع المدني ايضا ثم منظمات اخرين كما كان حبيت الاتحاد المحلي للفلاحه كما الاتحاد الصناعه والتجاره، برشا جمعيات ايضا مهتمه الحقيقه بكل ما هو صناعات تقليديه حرفيه. ثم تنسيق جماعي في المساله، ثم تصور معين ربما لطريقه المحافظه على الصناعات التقليديه دي من خلال دورات تكوينيه، من خلال احياء الصنعه هي في حد ذاتها.
1: احنا بالبروجي هذايا حاولنا ان ندمجوا معناها ان اكثر الحرفيين، جبنا ديزاينر باش تخدم معناها على منتوجات جديده انها تتماشى مع الماركت معناها ومع الزيد البيزوان تاع الماركت في السوق. وتويكا ديجا معناها حتى في حلقه النقاش استدعينا اغلب الجمعيات اللي قاعدين يخدموا على الصناعات التقليديه في جزيره جربه معناها ان شاء الله تكونوا حاضرين معنا اليوم، هكاك نجمو نلقوا حلول مع بعض.
0: اكيد هي الحقيقه المظله الجربيه والبلوزه الجربيه معناها والمعروف الزي معناها واللوك الجربي اللي يميزكم ويميز جربه في العالم كامل تقريبا، بالاضافه الى الفخار، بالاضافه الى كل ما هو برودوي ارتيزانال، كل ما هو ديزاين جربي محلي 100% على ويام.

0: حاجة بيم تفضل.
1: نحن نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل اليوم بالتوفيق ان شاء الله في خوتنا خاصة سولي في توري.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة والتوفيق ليكم ولكل الاخوين معك في الجمعية القائمين على النشاط الحرفي التقليدي. هذا مهم برشا اللي نقول فيه ويا عجبتني كي نصدوا للميد ان تشينا والاشياء الوافدة ووارد علينا هذه روعتنا في تراثنا. بلاد هذه راهي بلاد غريبة عجيبة جدا من حق تونس فيها كل شيء تقريبا في ربي عطانا برشا نعم ربانية برشا ذكاء برشا إمكانيات فقط مسألة تنظيم أولويات ومسألة منع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مهم جدا. المسألة كمان هكا في تونس بلادنا هذه نحبوها وفرحانين برشا اللي من كتوانسة بعيد الجمهورية نحتفل بعيد الجمهورية نحتفل بالمستقبل الباسم المشرق بحول الله لتونس وتونس أخرى ممكنة جدا. وهذا يكون كم بالعمل بالوحدة الوطنية بالقبول بعضنا باختلافاتنا بأجوانا كتوانسة كل فقط يعني كنسمو كلام يوجع القلب برشا وبرشا توانسة متغشين كيسمو كلام هالغرفة المظلمة في الخارج والناس اللي تقول في كلام ما عنده حتى معنى. هذا كلام طبعا يوجع برشا معناها ويزيد يقوي الجبهة الداخلية التونسية. عاشت تونس مرة أخرى وكل عام ونحن بألف خير.

0: هذا كان يعطيكم الصحة، شكرا لك. هذا كان الفنان الفقيد الأغنية الحقيقة التونسية الجميلة والملتزمة بقضايا الإنسان وبقضايا تونسي الحقيقية معناها وشواغله الحقيقية في البحث عن العدالة الاجتماعية، عن تكافؤ الفرص وعن تونس المزيانة للناس الكل. طيب ياسر جراد ربي يرحمه وينعم. نرجع للأجواء المتابعات، والآن الوجهة بشكون مدينة تطاوين ليد في ليد نبنيه تونس الغد. هذا هو تقريب شعار معناها لنشاط، وقدمت نشاط تزامنا بذكرى 69 لعيد الجمهورية اليوم السبت 25 جويلية في دار الشباب تطاوين. وزميلتنا مفدة الإذاعة إلى دار الشباب فيروز موجودة على عيني المكان. فيروز صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور شكري، وصباح الخير لكل الناس اللي تسمع فينا عبر موجات إذاعة تطاوين. الوقت هدايا، وصباح النور لكل المتابعين والمستمعين. شكري.
0: عايشك فيروز. نحكيه على على الأيادي اللي تبني وتعلي فيروز.
1: أي اليوم وفي إطار الذكرى 69 لعيد الجمهورية 25 جويلية 1957 25 جويلية 2026، احنا وين موجودين في دار الشباب، والنشاط مشترك هنا في دار الشباب وأيضا في دار الثقافة والمركب الثقافي بتطاوين، نشاط احتفالا بالذكرى 69 مع الشباب والنوادي اللي موجودة في المؤسستين، مؤسسة الشباب ومؤسسة الثقافة. بحذية واحدة من الشباب أو مش واحدة من الشباب، بحذية مجموعة من الشباب اللي مشارك في فعاليات الاحتفاليات هذية. راضية ضحي باش تقدمي انت اليوم الفعاليات الكل، وعندك انت البرنامج متاع الاحتفالية. مرحبا بك راضية.
2: يعيشك، معكم راضية بنت عبان ناشطة في دار الشباب تطاوين. اليوم بمناسبة ذكرى 69 لعيد الجمهورية نظمت كل من دار الشباب ومركب الثقافي بتطاوين تظاهرة احتفالية، وبش يكون ثم موجود في التظاهرة هذه عدة ورشات ومسابقات. نبدأ البرامج الاحتفال للذكرى هذه، نبدأ بطبيعة تحية العلم بدار الشباب المركب الثقافي تطاوين، كما ثم معرض افتتاح معرض الفنون التشكيلية للفنان سعد مهزرت بالمركب الثقافي تطاوين، افتتاح المعرض الوثائقي حول عيد الجمهورية بالشراكة مع المركز الجهوي. الوثائقي هذا باش يكون باش نتعرضوا معاه العديد من الأسئلة للشباب، باش يكون فيه مسابقات، باش يكون ثم زادة ورشات في الرسم والفنون التشكيلية ورشات كاراوكي، باش يكون زادة ثم معرض إبداعات شبابية بدار الشباب تطاوين، وتنشيط ومسابقات حول الثقافة بعيد الجمهورية.
1: انت راضية، انت من المنخرطات هنا في دار الشباب في تطاوين، بالنسبة لك انت كشابة ومولودة، اعطيني فكرة على النادي اللي توجدي فيه راضية.
2: النادي نوجد فيه برشا حاجات، نشوفه برشا حاجات، نتعلم برشا حاجات كما الرسم، الإذاعة، نتعلم برشا حاجات في النشاطات وكل.
1: انت في نادي الإذاعة او في نادي الإعلامة؟
2: لا. اما في معناها نجمي انت تنخرطي فيهم الكل.
1: طيب انت النادي اللي مشاركه فيه هنا في دار الشباب شنو؟
2: تربية
1: على مواطنا. على هذاك اختاروك اليوم باش تقدمي الفعاليه وباش تتحدثي على يدي في نادي لبني تونس الغد. بالنسبه ليك اذا نقول لك تونس الجمهوريه التونسيه، وانت قداش عمرك راضيه؟
2: 18 سنه.
1: في العمر هذايا بالنسبه ليك تونس شنو تمثلك؟
2: بس هذا هو صحيح معناه مع المشاكل وكل، أما بطبيعة مع بعضنا نجمو نبني ونطوروا وكل.
1: لازمنا نكونوا متعاونين، صحيح ولا إيه؟ لازم كل واحد من جهته يحاول إنه يقدم الأفضل.
2: إيه بطبيعة.
1: راضية أكيد أنت من الشباب المشارك، باش نرجع لك راضية، خليني فقط نمشي إلى بقية الشباب ونتحدث معاهم على وجودهم في الورشات. قولي لي راضية.
2: في إطار التظاهرة هذه باش يتم تكريم جماعة الناجحين في البكالوريا المتميزين، والمتميزين في المسابقات زادة متاع الرماية.
1: هي ورشة الرماية موجودة وتوا قاعدين الشباب موجودين ويشاركوا في نشاطات متاع ورشة الرماية.
2: ايه.
1: هذه شويه من فعاليات، هذه الصوره اللي موجوده في دار الشباب. ايضا النوادي كلها قاعده تنشط في دار الشباب تطاوين، ومع دار الشباب تطاوين والمعرض الفعاليات نتاع كل الورشات، ايضا الترشيد معرض الابداعات الشبابيه، والمهم كثيرا اللي هو المعرض الوثائقي حول عيد الجمهورية بالشراكة مع المركز الجهوي للإعلام والتوثيق بالتطاوين، وفيه مختلف المقالات اللي تكتبت حول عيد الجمهورية ومختلف الأحداث اللي تميز عيد الجمهورية واللي تميز التاريخ هذايا، أكيد من جمع المركز الجهوي للإعلام والتوثيق بالتطاوين في بهو المركب الثقافي بتطاوين. آية، أنت من الشباب اللي نشط في المركب الثقافي بتطاوين؟
2: يعني من هذا ومن ناشطين في المركز الثقافي بتطاوين، انطلقوا فيها مختلف الورشات بالمركب الثقافي بتطاوين، منها ورشة ندى الألمانية، أساسيات اللغة وألعاب تفاعلية، ورشات إسبانية والتعارف والمفردات اليومية، وورشة الفنون التشكيلية رسم بالألوان الطبيعية.
1: وانت مشاركة في نادي الموسيقى، هل ثم نشاط خاص اليوم بنادي الموسيقى؟
2: ثم نشاط خاص بنادي الموسيقى في المركز الثقافي تحت اشراف مسي جنيدي ومدام نسري.
1: وشنو هم حاضرين في نادي الموسيقى؟ انتم موجودين مع بعضكم منخرطين، والا معكم بعض الشباب اللي جي يتعرف على نشاط اول مرة؟ كنت احكي شوية على الاجواء.
2: بالنسبة لنا احنا تو حاليا في المركب الثقافي ماناش مختلطين، يعني سنفس الجروب نتاع عند يعني سنفس ما جاء حد، هي تونس الخضراء غناية، وننطلق بالتحية العالم وطالما نعرف الباقي كيفاش عملوا.
1: يعني النشاط نتاع النادي ووجودكم مع بعضكم اليوم في صبحية بالوقت هذايا إلى حدود منتصف النهار أو مدى الساعة تكونوا موجودين في النادي وترشدوا بنشاط خاص يهم عيد الجمهورية، ووجودكم كشباب مع بعضكم أكيد باش تتحدثوا في رمزية عيد الجمهورية وفي التاريخ هذايا 25 جويلية. بالنسبة لكم أنتم بعد 69 سنة الشباب متاع اليوم كيفاش يشوف التاريخ هذا؟ طيب نرجع لك بالسؤال آية، خليني نمشي لعلاء. علاء مرحبا بك.
3: السلام عليكم، مرحبا بكم إذاعة تطاوين مستمعينها. أنا علاء الدين زرير من خرط في مركب الثقافي بتطاوين وتحديدا في نادي الألمانية. حبينا اليوم نجي نحتفل بعيد الجمهورية، حبينا اليوم عملنا بودكاست غير المرة اللي تعرف روحك بالألمانية تحكي زوز من الناس بعدين تحكي فيه مع الموضوع هذا نجيبنا اليوم الجمهورية التونسية، وعملنا مع بعضنا النوادي كل إسبانية الموسيقى الألمانية، حابين اليوم نعمل نشاطات مع بعضنا المرة اللي عرفنا بها الجمهورية التونسية، وعملنا ألعاب مع بعضنا وبش نعمل ألعاب وبعد ذلك بش نختتموها بغنية تونس الخضراء تحت تقديم آية جميلتنا آية. آية إن شاء الله. آية
1: مليك كشاب اليوم وجودك في المركبات الثقافية وفي دور الشباب، شو هي الإضافة اللي حققها لك بالنسبة لك أنت كشاب وبالنسبة للشباب الآخرين؟ شنو تنجم تقول لهم أو شنو تنجم تحكي لهم على وجودك في نادي الألمانية أو في بقية النوادي وفي المناسبات هذه تحديدا؟ على
3: باهي المرة الأولى نبدو يعني ساعدتني برشا في الحياة الاجتماعية، خلتني نتكلم أكثر ونواجه الصعوبات أكثر، وفي الألمانية الحق أني تلميذ بكالوريا الحمد لله نجحت، والنادي الألمانية عاوني برشا في البكالوريا وجبت 19.75 في الألمانية وتحت تأطير مدام نجيبة. وبالنسبة لل
1: أنا نحكي لساعة على التوجيه، إيش عملت في التوجيه؟ أقول كل شيء وألف مبروك البكالوريا السنة.
3: هذاك فيك يا عايش، عملت في التوجيه الحق درت العشرة اختيارات هذاكم، ونستنى باش نبعثه لهم إن شاء الله الحاجة اللي حبيتها تجيني هي قدرة ربي.
1: أي الشباب اللي يسمع فينا توا عبر موجة ساعة تطاوين وممكن ما هوش موجود أو مش منخرط في دور الثقافة أو في دور الشباب، اللقاء معاهم وأنتم المناسبات هذه كتتقابلوا وتقعدوا مع بعضكم وتنشطوا مع بعضكم، شنو هي الإضافات اللي تتحقق لكم؟ فأكيد ثم رسالة ثم رسائل تحبوا تقولوهم للشباب اللي ما هوش منخرط في دور الشباب ودور الثقافة.
3: حبيت للناس اللي مش منخرطة نصحنا جيت انخرط، علاش؟ على خطر تكون يعني صداقة والمحبة ما بيناتكم وتتعاونوا مع بعضكم، وطبعا تعمل مثلا مركب الثقافي ودار الثقافه بالطاوين وحتى الولايات الاخرى يعني ودار الشباب زاد به وتخليكم يعني المحبه وتكونوا اصحاب وتشوفوا يعني الحياه الجديده وتتعرفوا خاصه كي تولي برشا مثلا يجوا من السير اي ولايه من ولايه تونس تخليكم يعني تتعرفوا عادات جديده وتقاليد وكل شيء والعادات والثقافات يعني كل ولايه نتاعها وحبيت يعني الناس تكون ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله يجيوا ينخرطوا وتساعدكم برشا وفي حاجاتكم حتى اليوميه وفي مسيرتكم يعني دراسيه ومسيرتكم حتى الجامعيه اي واي حاجه.
4: انت توا ماشي للجامعه ان شاء الله بقدره الاله فباش تبقى محافظ على نشاطك في المؤسسات الشبابيه والثقافيه اللي قريبه بحدا المؤسسه الجامعيه اللي تقرا فيها او باش تتحول الى المراكز الثقافيه الجامعيه باش يبقى الغرام هذا موجود عندك عليه؟
3: ايه هكاك بيبقى الغرام ان شاء الله يجي اول حاجه الجامعه محذا حاجه من مركبات او دار الشباب من خرجت عادي حتى في الألمانية أي معناه نشجع مش يعني إلا اللغات هي بصفة اللغة يعني ألمانية لغة صاعدة عاونتني الحق أما حتى موسيقى أي نادي يخليك إنك تبتكر وتبدع في حياتك اليومية نخرجت على شلاء وإن شاء الله إن شاء الله نقد يعني معناه حياتي الجامعية مسيرتي الدراسية والمسيرتي يعني في المركبات وكذا نقدر نوافق ما بيناتهم قدر صار بنقد خاطر وافقت في الباك نقدر نوافق حتى في الأيام الجاية
4: بالألمانية يقول لنا كل عام وانتم حين خير مثلا بالهلي بالألمانية ولا قول لنا جملة هيك على الطاير بالألمانية وطبعا تفسر هنا وترجم هنا
3: شليبة تينيزي نحب تونس ونحبها برشا وتونس في القلب وتونس في العروق نتاعنا وتونس هي الاصل والباقي تقليد
4: وقول لنا شعار اليوم الايد في الايد نبني تونس الغد اليد في اليد نبني تونس الغد قول هنا بالالماني ترى 1975 في الالماني بلي اليد في اليد اي قول هنا بالالمانيه خلينا نسمعوها من عندك يلا نسمع من قاعدين يعاونوا فيه كل المجموعه اللي موجوده بحدايا لهنا في المركب الشبابي او في دار الشباب تطاوين مع الشباب اللي التحق بينا اللي قاعد يسمع فينا فتحيه طبعا لكل الشباب اللي موجود في المؤسستين مؤسسه دار الشباب ومؤسسه المركب الثقافي على النشاط نتاعهم وعلى احياء وتنشيط الشباب لمعرفه تاريخيه 25 جويليا وقيمتها وأهميتها في الذكرى 69 ما بين آية وعلي نعطيك شوية وقت عليها باش نلقوا اليد في اليد نبني تونس الغد نمشي لعبد المنعم عبد المنعم موجود بحذايا في الكاراتيه عبد المنعم من هذية مش من الشباب هذية من الأطفال اللي مشاركين في نادي الكاراتيه عبد المنعم صباح النور تتعرفوا عليك عبد المنعم
5: عبد المنعم كشاوي مشارك نادي الكاراتيه الشباب عند كوتش فاروق اللي جينا اليوم نعمل عرض فرجوية الأنشطة الرياضية وفرش ألعاب أخرى
4: سواء أنت قديش عندك ترشد في نادي الكاراتيه في دار الشباب والحزام اللي عندك
5: أزرق
4: هذايا وين درجته شن هي بعد الاصفر بعد البرتقالي والا الحزام اللي يجي بعده هو مباشره شنو
5: البني
4: وبعد الاسود
5: إيه؟
4: يعني ما شاء الله خدمه كبيره لهنا في دار الشباب مع الكوتش فاروق
5: ايه
4: قول لي اليوم فما نشاط خاص احتفالا بعيد الجمهوريه عندكم في نادي الكاراتيه
5: انا
4: انشطه
5: احتفال بعيد الجمهوريه
4: طيب عبد المنعم التحية اللي تعملوها في الكاراتيه فما تحية خاصة تعملوها في الكاراتيه ولا ليه؟ تنجم تقول هنا على موجودي لعطة طويل؟ طيب الصغار اللي يسمعوا فينا عبر موجات الإذاعة وممكن ما يشاركوش أو ما عندهمش فكرة على نادي الكاراتيه شو هتقول لهم؟
5: شاركوا في حاجة سمحة تادي الثقل في اللبس وفي حاجة تخي
4: صحيح يا عبد المنعم انت تو عندك 5 سنين وقديش عمرك
5: 13
4: يعني ملي عمرك 8 سنين وانت موجود لهنا ومواصل ان شاء الله في الكاراتيه
5: ايه
4: بكل التوفيق لك عبد المنعم، ومن خلاله أكيد تحية لكل الصغيرات اللي موجودين مع الكوتش فاروق في دار شباب تطاوين وفي نادي الكاراتيه، وألف مبروك الحزام الأزرق، وإن شاء الله في الأسود نكونوا موجودين وحدك عبد المنعم. هذه شوية من الأجواء اللي موجودة في دار الشباب شكري. باش نرجع لعلاء، باش ناخذ من عنده اليد
0: الترجمة.
4: اليد نبني تونس الغد. يلا علاء، الجهنة علاء بالألمانية.
3: هاند إن هاند وين بيرتينيزين فومور،
4: اليد في اليد نبني تونس الغد.
0: يعني
4: وإن شاء الله بالتوفيق لك في مسيرتك الجامعية، ونختم بيا تونس الخضراء بشوية من عندك آية إذا عندنا شوية وقت. شكري.
0: ياريت تفضل.
4: يعني يا تونس الخضراء بصوت مقطع صغير بصوت آية نسمعوها على المباشر.
6: يا تونس الخضراء يا أرضي وبلادي، لجلك أنا عايش نفديك بحياتي. يا تونس الخضراء يا أرضي وبلادي، لجلك أنا عايش نفديك بحياتي.
4: عايشك إن شاء الله بلادنا ديما حية بخير، وإن شاء الله ديما نكونوا في أفضل الأحوال. أكيد هذه شوية من الصورة اللي موجودة في دار الشباب تطاوين وفي المركب الثقافي بتطاوين، ودعوة مفتوحة لكل الناس اللي تسمع فينا والشباب اللي نجم يكون موجود في مختلف الورشات والفعاليات إن يكون موجود وحاضر حتى يواكب الاحتفال بذكرى 69 لعيد الجمهورية.
0: شكرا لك فيروز، شكرا لكل الشباب، الشباب المعتقد كحماس ووطنية وشعلة حقيقة من النشاط، يعطيهم الصحة الكل وعاشت الأيادي اللي تبني وتعدي. شكرا.

0: نوصل مع حضراتكم في متابعات في توقيتنا 11:15 تقريبا على بوجهتنا. مرحبا بكم، مرحبا بحضراتكم في هذا الموعد الأسبوعي دقيقة استثنائيا اليوم معكم متابعات يعني تناغما مع الأجواء. هذا اليوم يوم الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الجمهورية. نواصل قلت الجولة في ربوع الجنوب الشرقي وثم المواكبات دقيقة تختلف من اقتصادية لثقافية وساعة تجمع بين الاثنين، ومعناها الوجهة الآن تكون مدينة جرجيز. جرجيز كما قلت معناها اللي خاصة في الفترة هذه يشد إليها الرحال كما يقال، وكعبة القصاد باعتبارها منطقة ساحلية مزيانة جميلة معناها، فالناس كل معناها تفضل وجهة الوجهة السياحية جرجيس. وجرجيس بيدها معناها كسلطة محلية وكمجتمع مدني ديما يسبق الصيف بمجموعة من التظاهرات الاقتصادية وذات الصبغة الترقيفية الفنية الترفيهية معناها هكا باش يخلي جو الصيف والتفرهيد معناها يكون معناها بطعم بالحق معناها مميز جدا. كنا أمس أو أمس مع زميلتي شعلة أخذنا فكرة مطولة على مهرجان الإسفنج في جرجيز في دورته 54. نوصل اليوم الجولة مع شعلة في مواكبة تقريبا لأبرز ما يميز جرجيز في هذه الأوقات. شعلة مرحبا بك وكل عام وأنت بخير.
1: مرحبا بك شكري، كل عام وأنت بخير، كل عام وكل السادة المستمعين بألف خير. بالفعل اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لعيد الجمهورية 25 جويلية 57، نبدأها في مؤسسات الشباب بجرجيس وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة اللي تنظم مهرجان الشباب لسنة 2026 تحت شعار بالرياضة والفن نغير. المكان طبعا الاحتفال للناس اللي تسمع فينا هي اليوم بعماد التجدارية بجرجيس، وين فما ألعاب ومسابقات وتنشيط جماهيري تشرف عليه بلدية جرجيس والجمعية الرياضية للدراجات الهوائية والرياضات الفردية. طبعا الاحتفال باش يكون على امتداد اليوم في عمادة التجارية اللي هي نعرفوها عمادة يعني تتميز بمناخ جميل جدا باعتبارها قريبة أو على شاطئ البحر. كيف اليوم بمناسبة عيد الجمهورية شكري تنظم هيئة المهرجان الدولي للإسفنج احتفالية تتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة الحاملة لشعار 54 سنة من الأصالة واللي تنطلق اليوم تتواصل حتى 8 أوت، ويتضمن حفل الافتتاح في اليوم بحدود الساعة 8 ليلا بشاطئ الكورنيش عرض احتفالي باش تأمنوا إن شاء الله الفرقة النحاسية للجيش الوطني إلى جانب يعني إطلاق عدد كبير من الشماريخ احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على الجميع. يلي ذلك عرض فيلم تاريخي وثائقي حول الإسفنج بشاطئ الكورنيش لحد اللي هو غدوة الموعد مع الخرجة البحرية وموعد مع محاكاة سيد الإسفنج، وإلى جانب طبعا معرض التراث البحري بمشاركة البحارة بالنسبة للخرجة البحرية، وأكيدهم على استعداد تام لتجهيز ربما مراكبهم للمشاركة في هذه المناسبة. طبعا في الدورة أيضا شكري معرض لأرشيف الدكتور العابد بوحافة بساحة المعتمدية، وبالتالي تنظيم الدورة الأولى لكرة القدم أيضا للمرحوم الدكتور طارق فريعة. بالنسبة للندوة العلمية اللي هي تندرج في إطار منتدى التاريخ الاجتماعي اللي يرجع بعد غياب دام 16 سنة حول الواجهات المحلية وأدوارها الوطنية والعالمية، وبالتالي الندوة هذه تتضمن قراءة تاريخية في تجارب دكتور العابد بوحافة، سهرات فنية، ثم عرض لرؤوف ماهر نهار 6 أوت، عرض مسرحي فيزا لكريم الغربي نهار 8 أوت، عرض جوجو والفانتازيا نهار 2 أوت، 3 أوت حفل فرقة كلاب إل نسائية، ثم دورات في لعبة الشطرنج، ثم يوم السياحة بحسن جربي نهار 2 أوت، ثم عروض للأطفال في ورشات للحرف والخط العربي وعرض سبيس تون نهار 31 جويلة. من السجزدة الحفل الليبي نهار 27 جويلة للأخوين خالد وعلي العبيدي. كل العروض مجانية بشاطئ الكورنيش. طبعا ثم تظاهرة أخرى هي مسافة بعيدة شوية ولكن جديرة بالاهتمام ولابد أنه نتحدث عليها، واللي هي مهرجان السياحة والتراث بمنطقة المريسة اللي ينطلق نهار 9 أوت حتى 12 أوت. يعني قلنا أنه مهرجان الإسفنجي يوفى نهار 8 تقريبا غدوة يبدأ مهرجان السياحة والتراث بمنطقة المريسة تحت شعار من بحرنا نحيي تراثنا. المهرجان هدايا شكري في دورته الثانية مقسم إلى ثلاثة أيام، يوم للسياحة، يوم للطفل، ويوم للمرأة والفنون. فإلى جانب اليوم الأول طبعا حفل الافتتاح، ثم عرض فرجوي للفنون القتالية كونغ فو، ثم مسابقة وعرض الحمام، عرض للحمام الزاجل، ثم عرض موسيقي، ثم في اليوم الأول هدايا ورشة طبخ تقليدي فطور الصباح بالأكلة التقليدية اللي نعرفوها العيش بالحريقة زميتة بالدلاع مع مشاركة السياح، ويدخل لها طبعا عرض موسيقي، عرض فيلم سينمائي لمحمد الزرن، عرض الفنون القتالية التايكوندو، كيف الصيد بالتحليق هكا بمشاركة الأطفال، صيد وتنظيف وطبخ في يوم الأطفال، ثم وجبة غداء أيضا للأطفال، ثم حصة تعليمية لفنون الرسم للأطفال، ثم حصة ترفيهية للألعاب البحرية للأطفال، ثم عرض فرجوي وتنشيطي للأطفال، ثم تكريم كل من مهندسي النظافة ببلدية جرجيس إلى جانب سهرة موسيقية. ذات اليوم الثالث اليوم الأخير ثم موسيقى في الطبخ التقليدي الجرجيسي لبنات المواطنين المقيمين بالخارج، ثم مداخلة حول الفلاحة الإيكولوجية، ثم عرض مسرحي فردي بعنوان خيوط الصبر، ثم في الاختتام طبعا حفل تكريم فنانين ومبدعي أبناء جرجيس ليختتم المهرجان بسهرة موسيقية. فريق البرنامج بالنسبة للمهرجان والتراث في الصحة القائمين على التظاهرة هذه من لا شيء يخلقوا أشياء برغم قلة الموارد المادية، اكسوا مهرجان الاسنج ولا حتى مهرجان المريسة، إن شاء الله ربي يوفقهم ونلتقي يعني إن شاء الله. شكرا لك حتى الإضافة.
0: فقط يعني نحب تعليق بسيط لحقيقة، وكنت مركز معاك شعرنا بكل انتباه نسمع في مجموعة من الفقرات التنشيطية، ويعني هذا كلام قلناه اللي فات معاك، هم مجموعة من الشباب العكارة اللي بالحق يحبوا بلادهم ويحبوا جرجيس، ومن ضعف قوة كما يقال رغم كل الإمكانيات الموارد المالية الشحيحة رغم كل شيء يحاولوا ديما باش الفترة دي متاع الصيف على الأقل تكون جرجيس حافلة ومزيانة، وتكون وجهة بالحق منها فيها برشة بهجة وفيها برشة سعادة وفيها صور جميلة جدا. شعلة
1: بالفعل شكري، هو لابد أنه في كل مرة نحسس المسؤولين وندعوهم أنه بالفعل يقفوا مع هيئة مهرجان الإسفنجيان وراءوا مهرجان دولي كالدورة 54، ليش من السهل أنه ما زلنا نحكيه على فقرات صغيرة هيك موجهة للأطفال، مع أنهم عندهم الحق في أنهم يعملوا لهم فقرات، ولكن لابد أن نرتقي بمضامين المهرجان، ولابد أنه ندعم المهرجان ماديا، ولابد أنه نستعيد ربما المعرض اللي كان المورد الأساسي لمهرجان الإسفنج الدولي، وبالتالي صحيح. على السلطة المحلية بلدية ومعتمدية وغيرها أنهم يثنيوا الركبة من أجل أن ننجح الفقرات الجاية وتكون أرقى منها.
0: بالضبط. أيضا ذكرت نقطة ونقاط حقيقة مهمة شعلك، نحكي على أشياء قد تبدو بسيطة جدا اللي يسمعنا إنسان، لكن الحقيقة في العمق فيها برشة جذور وفيها برشة عمق. نحكي على الهوية، نحكي على الأصالة، نحكي على المنتوجات الغذائية المهنية الحرفية. كنا في جربة قبل الجرجيس نحكينا على المظلة والحصيرة والقفة، كيف نحكي اليوم على الزميتة وعلى الخرجة البحرية وعلى التراث البحري والمادي في جرجيس. مهم برشا نشوفوا ناس كمغرومة لابد من دعمها والإحاطة بها، لأن دقيقة هويتنا هذيك اللي تمثل ربما الشخصية التونسية الصحيحة الأصيلة معنا.
1: بالفعل شوفي، هو بالضرورة يعني الحفاظ على الأصالة والتراث، وخاصة التراث البحري، وجرجيس تزخر بعديد يعني المنتوجات البحرية اللي نعتبرها من التراث، وخاصة وأنه مهرجان الإسفنج ماشي في اتجاه أنه يسجل الإسفنج على لائحة التراث العالمي، وهذا ما ينجم يكون إلا بجهد الجميع.
0: طيب آخر سؤال شعلة، في تطاوين احنا اليوم ثم شوي انفراج في الطقس، تبدل عندنا ثم شوي نسمع، ما نعرفش جرجير أسك الأمور باهية ولا صعب.
1: تقريبا ما يختلفش على يوم أمس، ما تتجاوز الحرارة اليوم من 36-37 درجة، إن شاء الله ربي يبرد علينا
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله معناها إن شاء الله غدوة خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله طبعا. شكرا لك شعلة، يعطيك الصحة.
1: شكرا
0: لك، فضلك شعلة. شكرا لحقيقة صديقي شعلة، ديما يحلو مع الحديث وديما نخرج على نص كما يقال معناها، والمرام لما يشد الحقيقة بجرجيس، ونعرف شعلة الحقيقة ناشطة عالمية وناشطة اجتماعية، ومعناها الحقيقة هو عقود وهي تشتغل في الإعلام. كل التقدير وكل الشكر لك صديقتي وزميلتي شعلة المجعدي مع حضرك بقل ضوء. شكرا للجميع، نوصل ضوء كنت تسمع بشوية موسيقى ما عندك حتى موجز، علاش بعد الموجز نرجع بقدر ربي في ساعة حتى منتصف النهار في متابعات

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهورية، معلنة بذلك عن انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة الحديثة. دعا مجلس النواب الشعب بمناسبة الذكرى 69 لإعلان النظام الجمهورية إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والإبداع والالتفاف حول المبادئ الجامعة للجمهورية، بما يعزز روح التضامن والتأخي وينبذ مظاهر الكراهية والعنف والتجاذبات. تؤمن مكاتب البريد التونسية استثنائيا اليوم حصة عمل من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل لسنة دراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. قرر أعضاء المحكمة الجنائية الدولية اليوم إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه، وأفادت مصادر دبلوماسية بتصويت أكثر من 80 من بين 125 دولة عضوا في المحكمة خلال اقتراع سرية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على إعفاء خان من منصب المدعي العام. كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديدة داخل الكيان المحتل سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: متابعات

0: متابعات
1: نواصل في المتابعات مع حضراتكم في هذا اليوم السعيد، هذا يوم من أيامات تونس المجيدة، يوم من أيام الشعب التونسي، ذكرى 69 لإعلان الجمهورية. كان ثمرة نضالات كبيرة في صفوف التونسيين حيث تم إلغاء النظام الملكي في البلاد وإعلان النظام الجمهوري في سنة 1957، يتم بذلك قرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنين وبناء قيم الجمهورية التونسية. تونس دولة ذات نظام جمهوري. وقتها كلف طبعا الرئيس الحبيب بورقيبة بمهام أول رئيس للجمهورية التونسية. ف 69 سنة تمر على إعلان هذه الذكرى اليوم. الجمهورية في تونس تحققت الكثير من الأشياء اللي دعمت أركان النظام الجمهوري وما زالت الجمهورية إلى اليوم. طبعا برشا تحديات موجودة، وتوانسة اليوم القاطع عاتقهم برشا أشياء، أولها وأخرها وأهمها العمل أولا والعمل أخيرا. نواصل قلت في هذه المتابعات المفتوحة في الجنوب الشرقي، الوجهة بعد جرجيس باش تكون إلى مطمطة الكبرى. صديقنا عبد السلام قدودة، عبد السلام رجل تربية، شد عندك مرتب، إعلامي نشط في الحقل الاجتماعي، مربي وملم الحقيقة بكل ما يهم بطماطة الكبرى تقريبا. عبد السلام كل عام وانت بخير ومرحبا بك على موجاتنا.
2: مرحبا بك، تحية لك، تحية لكل مستمعي ذات تطوين، تحية أيضا للفريق العامل معك. شكرا على الكلمات الرقيقة الطيبة هذه، وإن شاء الله نكون في مستوى ثقة أهلنا بجهة مطماطة.
1: شكرا لك اخوي عبد السلام، والله المستعان. نحب نبدا معك ساعه في تطاوين كما كنت توا مع شعلة. ثم الحمد لله ربي، معناها ثم شويه انفراج في الطقس، معناها ثم شويه نسمه هكا بارده شويه بالمقارنه مع الايامات اللي فاتت. نحس كانوا ثم تبدل، معناها برسمي من اليوم ومستقبلا ماشي نحو الامور الاستقرار شويه. ما نعرفش في مطمطة ظالي الامور احسن منا شويه نتصور.
2: أكيد أكيد، لكن لو تسمح زميلي شكري تحب باسمي الخاص باسم أهالي ما تنهني كل تونسيين بالذكرى 69 لعيد الجمهورية. ووقت نقول عيد الجمهورية والاستقلال أكيد ما ننجموش ننسو أهالي مطماطة وتضحياتهم الجسام، وتقريبا كل نقطة كل ركن وكل مكان في مطماطة هنا يحكي على معركة، يحكي على شهيد، يحكي على كرامة، على عز نفس، على شعب نوقف ونظل ضد الاستعمار. الحمد لله اليوم بدت كما نقولوا احنا الانفراج نتاع الاحوال الجويه، الطقس مقبول نتاع حراره صيف، ان شاء الله في الايامات القليله القادمه نشهد على الاقل تحسن ولو حتى نسبي. للاسف والامانه الفتره اللي فاتت الحمد لله قوه ربي عظيمه اكيد، لكن تعدينا فتره نتاع حراره كما نقولوا احنا متواصله حتى في الليل وفي النهار.
1: صحيح.
2: يعني كل كان طقس النهار بسخون وفي الليل يبدا دافي شويه، على الاقل واحد ينجم يرقد وياكل بالقدام باش ينجم في النهار يلقى باش يتحرك. لكن الفتره اللي فاتت كانت قياس وكان تاثيرها خاصه لما تمثل هنا على التيار الكهربائي والانقطاعات المتكرره للامانه. ولدت شويه من القلق والتذمر لدى الاهالي.
1: صحيح.
2: ايضا انقطاع الماء صالح الشراب صناعه فرنا معتمديه مطماطه تقريبا تزود في شطر تقريبا ولا اقل نقولوا حتى 20% من منطقه الناس اللي هي تخوجان وتخيله ومنطقه الجنوبيه لجهه الحامه اكيد باش يكون فما نقص كبير ياسر في الماء. الانقطاعات هذه معقوله ومقبوله وقت نعرفوا حراره الطقس وقت نعرفوا الترانسفورم عليها قيمه الضغط اللي موجود عليه، لكن وقتاش تكون مش معقولة وقت تكون الانقطاعات متكررة بوقت ساعات يتجاوز حتى الأربع ساعات وغير منتظمة. وإحنا نشوفوا القائمة اللي تنزل متاع المناطق بشقة فيها قطع التيار الكهربائي نلقوا مثلا مطماطة وإلا مارت ولا الحم مش منهاش انقطاع هذاك، لكن نلقوا وإحنا في الانقطاع هذا وهذا يأثر على المخابز، أثر على الصغار كما نقولوا إحنا التجار هذمها، أثر على المواطنين، أثر على الصغار، أثر على الناس الكبار اللي تنجمش تحمل الضغط. وكانت للأسف فما برشا خسائر إن شاء الله ربي يعوض عليهم إن شاء الله في الأيامات الجاية. ربي يرحمنا الطقس به
1: إن شاء الله
2: على الأقل شوية الضغوطات.
1: طيب ربما مع تحسن الطقس طبعا ثم أيضا بين قوسين انفراج في الحياة الثقافية في مطماطة. عبد السلام
2: أكيد أكيد هو في كل سنة في الصيف وخاصة في فترة شهر أوت وبداية شهر أوت خاصة مع تمدية مطمطة للقديمة ومطمطة فحركية ثقافية كبيرة ومتميزة وإن شاء الله الانطلاق بش يكون بمهرجان شعب سمعنا اللي بش يكون نهار واحد واثنين أوت مهرجان هذا يبدأ صغير بحلم صغير لكن أهل المنطقة هذه حبهم لإبراز المنتوج الثقافي والمعماري في الجهة هذه حبهم للناس باش ترجع المنطقة هذه وتتمسك بها خلاهم يكبروا المشروع هذا والحلمة هذه رغم بساطة الإمكانيات ورغم العديد من الصعوبات خاصة وأنا تو كما نعرفوا العمل الجمعياتي في ظل نقص الموارد المالية أصبح معناها كما نقولوا صعيب صعيب ياسر لكن الأهالي هذا ما نجحوا والسنة وصلت الدورة هذه معناها بدت تكبر وبدت بدا الحلم يكبر معاها مهرجان كما قلت لكم انطلق نهار واحد واثنين فيه العديد من العروض الافتتاح باش يكون بعروض للفرق معناها باش يبرزوا كما قلت المخزون الثقافي والتراثي للجهه هذه من الميازي للعيساويه الى المحفل العرس التقليدي الى اللباس التقليدي فما زاد معرض ايضا فما المداوري فما الفروسيه وغيرها وفي الليل باش يكون فما سهري فيها الفنان خالد كعيب والمجموعة متاع أيضا ثم أنشطة مخصصة للطفل برمجة كبيرة للطفل إلى جانب مع الدمام المتحركة وغيرها ثم أمسي المرأة اللي باش تكون من خلالها المرأة في شعب تسمعنا معناها باش تنجم تبرز العادات والتقاليد متاعها من خلال لباس تقليدي مسابقة في الأكلة أيضا أنشطة ثقافية ورياضية إن شاء الله إن شاء الله باش نشوفوا حاجة مزيانة كما عودتنا بها أهالي ومواطني شعب تسمع اللي قلت رغم المنطقة هذه معناها تشهد مجهود كبير ياسر لنا أهلنا متمسكين به
1: نعم هو حقيقة تفضل عبد السلام فقط حبيت ربما ملاحظة هكا ديما نشوفوا الأهالي وأبناء المنطقة وأحرار المنطقة وأحريرها هم أكثر ناس معنيين بالتمسك بالهوية متاعهم الهوية المحلية اللي تميزهم على غيرهم اللي تأصل لشخصية تونسية حرة معناها مهم برشا الكلمة هذه عبد السلام
2: أكيد أكيد كما قلت زميلي شكري معناها هو للأمانة خلينا نكون منطقين عندك شعب سمعنا والتشين والتمزل معناها ولا فما انسجام بين الأهل حتى أنهم العروسات نتاعهم يبرمجوه في أسبوع نتاع المهرجان
1: سيد
2: باش يضمن حضور أكبر عدد ممكن من الأهل وللأمانة معناها حتى إلى جانب الطقس وإلى جانب المهرجان فما ناس رجعت لديارها عاودت ترممتها عاودت نظفتها باش وقت يجي تقعد ثلاث أيام ولا أربع أيام تاع المهرجان ولا باش يجي يحضر العرس يلقى دارة نظيفة ويستقبل فيها حتى الزوار والحمد لله معناها مساحة ولت رحبة كبيرة ياسر يستقبل الزوار من داخل وخارج مطمطة مش بعيد على شعب معنا التشيل وفرحة التشيل بلغت السنة الثامنة متاعها كنقولوا فرحة بدت كما قلنا بلما صغيرة كبرت حتى هي تقريبا نفس المجال ونفس الفكرة متاع أهلينا في شعب سمعنا الدورة هذه للأمانة أنا شخصيا عندي أكثر من خمس سنوات قاعد نوقفها كل عام شوفوا فكرة جديدة رؤية جديدة نظرة جديدة سنة ممكن تكون فما ثلاثة ورشات لشخصيا الفرحة بين هي ورشة في طريقة أو كيفية صناعة البرنوس والكشافية أيضا ثم ورشة في تقطير الأعشاب الجبلية هذه واستخراج الزيوت ثم ورشات ذات موجهة للنساء ثم كما نقول احنا للعمل اليدوي اللي تفقد في الجهة هذيك باش يعاودوا يحيوا ثم زيارة لعدة مناطق هذه إلى جانب يوم مفتوح للمرأة أيضا للطفل ثم في استعراض شبوه استعراض ضخم وكبير ياسر يشارك فيه عديد من الفرق سواء من مطمطة أو من خارجها بشوف المحفل بشوف العرس التقليدي بشوف الميازة اللي معروفة بها جهة تشين كما شعب تسمع له شوفوا برشا عروض بشكون ممتعة أكيد واللي جاء عملوا لرأسنا بش يكتشف برشا حاجات مهرجان هذا يمتد على خمس أيام خمسة ستة سبعة ثمانية أوت إن شاء الله فما سهرات بش يحياها السهرة الأولى إلى حد الآن ما زالت مش واضحة لكن سهرات الأخرى بش يكون سهرات متميزة بش يحياها عديد من الفنانين لو تسمح نعطيك حتى بسطة صغيرة عليهم
1: تفضل

0: دعموا المهرجان هذا بشي يكبروه بالأفكار وبالحلول وبالحضور. معناها لما كبيرة بيتم معنى الكلمة إن شاء الله يكونوا موفقين. أنا شخصيا نبات النجاح معنى المهرجان هذا وقاعد يرتقي بشوي بشوي، قاعد يبرز، قاعد كل مرة شوف فيه تجديد. عمل كبير ياسر قاعد تقوم به لجنة المهرجان، يعطيهم الصحة، حاجة تفرح حاجة تفرح. نشوفوا مهرجان هذا في منطقة زي هذيك للتاريخ، أن منطقة في منطقة شين هذه كانت فيها مدرسة وصلوا فيها 500 تلميذ حاليا تقريبا لم يتعدوا على الأصابع، لكن رغم ذلك في يوم المهرجان ترجع المنطقة هذه منطقة شين تعجب أهلها.
1: نعم.
0: ويجوا ناس من المناطق الكل. بعيد شوية تقريبا 40 كيلومتر نمشوا لتمزرة عروس الجبال في مطمطة، مهرجان تحب يكون إن شاء الله نهار 11-12 أوت. حاولت نتصل للأمانة بالرئيس كاتب عام بأي شخص نحاول على الأقل نفض الفكرة العامة المهرجان، لكن ما نجمتش. إن شاء الله في القريب العاجل نحاول نمدوكم بأهم فقرات المهرجان هذا.
1: نعم.
0: تقريبا هذا ملخص.
1: نعم.
0: المشهد الثقافي.
1: طيب.
0: في جهة مطمطة في انتظار حلم داخر أن يكون عندنا مهرجان في مطمطة جديدة، خطر.
1: نعم.
0: مطمطة جديدة المعتمدية للأمانة قبل كانت بها أيام ثقافية في ابن زلطن، ومهرجان مطمطة حاليا قاعد كان ليام ثقافية في الزراوة في المنطقة هذه، منطقة الأمازيغية، المنطقة الجميلة ياسر هذه. إن شاء الله نشوفوا مهرجان أخرين على الأقل خلي الناس تحرك. هذه حاجة إيجابية، الحاجة السلبية اللي نشوفها في مطمطة نادي الأطفال عنده تقريبا عام مفكر. نادي شباب دار شباب في مطمطة شغال عنده تقريبا 3 شهور ومازالت متواصلة. وأخيرا معنا بر يجي صادم مدير دار ثقافة يقع نقلته إلى ولاية جابس وتبقى مكان بتاع شغل، وقت نعرفوا أنه هو كما نقوله أحنا العنصر الوحيد اللي مثل وزارة الشباب
1: وزارة الثقافة
0: واللي معاه كلهم راهم كونتراكتير. إن شاء الله المشهد الثقافي يتغير من جديد وتحيا الفكرة الثقافية والرؤية الثقافية في مطمئة.
1: هذا هو تقريبا عبد السلام دقيقة طبق ثقافي معناها دسم في انتظار أهالينا ومواطنينا في المطمرة في المنطقة الجبلية عامة، رغم النقائص اللي أشرت لها سيادتك وإن شاء الله يتم تلافيها يعني في أقرب الأجال، سيما الموارد البشرية. وتحيه سيد مدير إدارة الثقافة الحقيقة اللي تعاوننا معاه ولمست منه كل التعاون وكل الود رجل الحقيقة خدوم، كل التوفيق والتقدير لصديقنا مدير دار الثقافة وحظ سعيد لي في مهامه الجديدة. ما نعرفش تقريبا مطمطة عبد السلام كباقي مدن الجمهورية ثم برشا أبناء المنطقة في الخارج يرجعوا في الصيف المطمطة.
0: أكيد كما قلتك شهر أوت هذا خاصة بالنسبة لنا نحن الناس كلها ترجع لهنا، هكا حتى من دول الخليج والدول الأوروبية لهنا، ناس تجيب تستمتع بالصيف، ناس عندها مناسبات متاع عروسات، وكما قلت فما ناس تجي المهرجانات لهنا وفما شوية حركية. هكا علاش قلنا احنا ماذا بينا الحركة هذه كما موجودة في مطمطة القديمة تتواصل في مطمطة جديدة. باش نشوفوا معنا كما نقولوا احنا في صيف من الدول الأخرى موجودين لنا هكا. ان شاء الله يجوا لهنا المطمطة قبل العطلة نتاعهم في أحسن وأحلى ظروف، ان شاء الله يستمتعوا هم ووليداتهم. والأكيد أن ماذا بينا يجيبوا معهم صغار نورور مطمطة ومورو الثقافي في مطمطة هنا والجنوب راه عندنا بعض برشا حاجات اش اللي تخلي السائح يجي يحب يكتشفها. ماذا بينا حنا أولادنا يكتشفوها يعرفوها، مش يعرفوا الخارج ما يعرفوش بلادهم شوفوها.
1: نعم، مهم برشا الحقيقة اكتشاف السياحة الداخلية والإنسان يعرف على الأقل البلاد فيها برشا أماكن مزيانة. فكرتني في مطمطة، سطح القمر في إسمار، يعني برشا أماكن جميلة جدا، فضلا طبعا على الأماكن التقليدية، السياحة التقليدية في جربة وجرجيس. شكرا لك عبد السلام.
0: شكرا لك أيضا، تحية لك، تحية للفريق العامل معك. إن شاء الله ربي كما قلت أنت نعم علينا وبرد علينا، وإن شاء الله نشوفوا تونس أحلى وخير، وإن شاء الله نحتفلوا كان حين ربي بالذكرى 70 في ظروف أحلى البلاد نتاعنا اللي ما تستاهلش برشا حاجات طيبة وربي يستر وكام.
1: شكرا ليك تونس يا عربية بصوت الفنان الكبير الفقيد هاني شكر.

تونس هي عربية بصوت الفنان الكبير الفقيد هاني شاكر في أحدى المهرجانات الصيفية في تونس. تونس اللي اليوم تحتفل بذكرى 69 لإعلان النظام الجمهوري في تونس اللي كان ثمرة نضالة ديمقراطية وأبانا وأجدادنا اللي دفعوا فاتورة كبيرة من أجل أن نعيش احنا جيل الاستقلال وجيل اللي تحملوا مسؤولية كبيرة الحقيقة في المحافظة على أركان النظام الجمهوري وعلى التحديات الكبيرة التحديات من كل مكان. نحب ربما نحكي شوية في المسألة التقية أو السيادة التقية اللي الحقيقة الاختبار الأخير صعب والقاسي جدا اللي مرينا به لمرة أخرى يأكد وحتى مرة أخرى على أننا لابد أن نستعد من الآن ونستعد استعداد صحيح. واليوم مراكز البحث العلمي والكفاءات التونسية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والكفاءة التونسية في كل المجالات تقريبا اليوم معنية بدرجة أولى في إعداد تصور طاقي جديد يمنع تونس ويخلينا يعني نمنع ونتجاوز ربما كل العثرات الماضية كلمة ذي نحب نقوله. وإحنا أمس بركة تقريبا تم تدشين محطة للطاقة الشمسية بمجمع أجيم مشروع الأول من نوعه في البحر المتوسط بشراكة تونسية أوروبية. المشاريع هذه وغير المشاريع هذه لابد أن تتحول إلى واقع ملموس ولابد أن التونسي يحس أنه ثم نقلة نوعية فعلا موجودة وأنه مش معقول بالكل ولا يقبل بأي حال من الأحوال أنه بلايس في تونس مواطنين تونسة في 2026 من غير كهرباء ومن غير ماء صالح للشراب ومن غير بنية تحتية. لابد من تكافل فرص بين كل الجهات في الجمهورية لابد من معناها تكون برسمي المواطن في أي مكان في من أقصى نقطة في الجنوب إلى أقصى نقطة في الشمال يعيش ظروف معناها متقاربة ويعيش بجودة الحبي مقاييس الدنيا على الأقل لجودة الحياة. وهذا هو التحدي الكبير اليوم المطروح أمام الحكومات اللي ما زالت تتخبط الحقيقة منذ خاصة الثورة إلى اليوم معناها في إيجاد النمط الأمثل والخيار الأنسب معناها لنجم يحقق الإقلاع الاقتصادي لتونس. مع سيد رئيس أستاذ قيس سعيد نتمنى على الأقل الفترة المقبلة تكون الفترة حقيقية وفترة إقلاع اقتصادي وبناء اجتماعي متماسك ونتجاوز كل هذه الهينات وهذه العقبات الحقيقة اللي من شأنها أنها توتر وتخلي ربما نوع من الاحتقان الاجتماعي. ومع ذلك ككل دول العالم الحقيقة مش محددنا في العالم أغلب الدول تعاني من بعض المشاكل فترة صعبة برشا فترة مفصلية في تاريخ العالم فيما خاصة إذا كان باش نضيفوا لها مسألة هذه التقلبات المناخية وهذا التطرف المناخي اللي ألقى بتلاله معناها على دول العالم. هذه كلها تحديات كبيرة معناها لازم من توا نستعد لها بالعمل بالمثابرة وبخطة طريق واضحة. وكل عام وتونس بألف خير.

0: هذه كانت كلمات شاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي في غناء للفنانة الكبيرة أيضا سيدة ماجدة الرومي. باش نواصل معكم في المتابعات والوجهة بعد قليل باش تكون إلى مدينة جبس بسخو فكرة على حركية ثقافية كبيرة اللي تعيشها الجهة معناها كباقي جهات الجمهورية. جبس كبرى العقيقة مدن الجنوب الشرقي عاصمة الجنوب الشرقي. جبس بثقلها معناها البشري والديمقراطي والاقتصادي يعني الحقيقة بلاد كبيرة بلاد معناها بالحق معناها تجلب إليها الانتباه. مكتب الإذاعة في جبس وتحية كبيرة الحقيقة لصديقي زميلي محمد علي كاسر صديقتي وزميلتي هند رزق الحقيقة صحفيين زوز من ألمع الصحفيين في الجنوب الشرقي لي مجهود كبير الحقيقة كما قلت يحاولوا ينقلوا ويعكسوا الحركية الثقافية ويعني كل ما يدور في جيبس كما قلت جيبس راي منها تران كبير برشا وحركية كبيرة في هذه الجهة اللي هي كما قلت أكبر الجهات وأكبر المدن في الجنوب الشرقي. نمشي نعمل إطلالة إلى جيبس كما قلت ومعي على خط البر رمج صديقتي هند. هند مع السلامة مرحبا بك وكل عام وانت بألف خير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك شكرا كل عام وانتم بخير بذات الحال احتفالا بعيد الجمهورية.
0: نعم هذا تقريبا جبس كما قلت كباقي تقريبا مدن الجمهورية تعيش الحدث وأيضا بالمناسبة أجواء الصيف عامة في جبس. هند
1: بطبيعة الحال جبس كباقي ولايات الجمهورية تعيش على وقع الموسم الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اللي شهدتها البلاد التونسية الآونة الأخيرة. شهدت عديد الشواطئ خلينا نقوله في جبس حركية كبيرة خاصة منها شط غنوش شط الزارات شط كتانة هم الشطوط الكل خاصة اللي لا يشملهم منع السباحة فيهم. شهدت عدد المواطنين اللي توجهوا لها من تونس وخارج تونس خاصة الأشقاء من ليبيا وخاصة من الجزائر اللي عددهم منهم كانوا موجودين الاثنين في جيبس وجينا نشوفهم يتسائلوا على احسن التصرفات اللي موجودين والناس تتفاعل مع التدوينات بتاعهم وتوجههم لافضل الشواطئ اللي موجوده. جيبس اليوم كذلك تعيش على وقع احياء عيد الجمهوريه وكانت انطلقت منذ اول امس في غنوش ايام الاستياف في غنوش. هذه الايام كانت انطلقت بمسرحيه كانت خلينا نذكر الساعه شكون في نظمها دار الثقافه وجمعيه ساعه العمل التطوعي هم اللي نظموا هذه التظاهره بعديد الفقرات المتنوعة منها مسرحية كانت انطلقت أول أمس كذلك قافلة صحية كانت شهدتها معتمدية غنوش وأيضا الليلة إن شاء الله باش تكون الاختتام هذه التظاهرة بحفل مع فنان معروف ياسر في تونس وفي الجنوب كذلك باش يكون حفل كبير برشا في غنوش وباش يشهد اقبال كبير نتصور من المواطنين. كذلك تعيش جبس على وقع مهرجان الحنه في شنني اللي هو كان انطلق يوم امس انطلق بحفل وايضا انطلق ب عرض خاص بالواحد كان أمه أيمن قباع اللي كان نظم هذا أمن هذا الحفل بتنظيم من جمعية المهرجان وكانت في واحد شنني هذه الفعاليات وباش تتواصل تقريبا ثلاثة أيام. غدوة إن شاء الله ثم انطلاق معرض الصناعات التقليدية وأيضا ثم ندوة باش تتحدث على الحنة وأهمية هذه النبتة في جبس تكون ندوة علمية باش تحتضنها منطقة شنني. كل هذه الفعاليات مهمة وكذلك فعاليات تنشط الحياة الثقافية في جبس خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ويبدو المواطنين يبحثوا على البروج وكيفاش يستغلوا أكثر ما يمكن موسم الاستياف بالعروض اللي موجودة في انتظار بسرعة انطلاق مهرجان جابس الدولي اللي باش كذلك يكون فاعل مهم في النشاط الثقافي في جابس من خلال عديد العروض اللي باش يتم تأمينها في هذا المهرجان، مع تبقى المعضلة ربما في الجانب هذا في مهرجان جابس الدولي هي إشكالية المسرح اللي نتمنى أنه يصير تفاعل والتسريع بإيجاد حل للمسرح البلدي الجديد.
0: تقريبا هذه كانت فكرة يعني شاملة على أبرز مميز الحياة الثقافية في جهة جابس. فقط عند نضيف ربما المهرجان أوس أو عيد البحر اللي ينطلق اليوم 25 جويلية، ربما بعد قليل كان نجم يكون مع سيدة نعيمة الهدار تكون معنا على خط البرنامج. هذه كانت فكرة معك زميلتي هند كما قلت على أوجه الحياة الثقافية عامة، يعني تحاول الحقيقة المجتمع المدني و السلطة وكل المهتمين بالحياة الثقافية أن يحضروا على الأقل معناها برنامجك متاع سهريات برنامج ثقافي يواكب أجواء الصيف وأجواء السهر والسمر، وخاصة الجبسية اللي يرجعوا من خارج الجبس بنا نعرفوا حتى التركيبة السكانية معناها برشا ضيوف ينضافوا الجهة كبقية مدن الجمهورية وتحفل الجبس بكدا في فصل الصيف. هند
1: الصيف معروف يقولوا الصيف ضيف، كذلك الصيف هو صيف الفرحة والصيف البهجة. صحيح نشوفوا الإشكالية نتاع الانقطاعات الكهربائية وارتفاع درجة الحرارة اللي ربما عكر طفو الاحتفالات والترهيد في الصيف، لكن أكيد كل واحد يشوف الطريقة اللي هي أسلم بالنسبة لي هو يستغل بها الصيف قدر الإمكان، لأن هي ظروف خارجة عن يعني عن قدرة المواطنين، مهم ان نستغلوها بالموجود. كيف لا تقولي ما احسن لكن حتى في الوضعيه هذه يحاول ان الانسان يحتفل بالوجه الموجود بشكل الموجود الى حين معناها نشوفوا حل. الامان البارحه مثلا جات في المدينه، خلينا نحكي على حي محمد علي في المدينه، ما فهمش انقطاع على التيار الكهربائي، نتمنى اللي تكون تحل الاشكال هذايا بالضبط و يعود الحياه العاديه للمواطنين كما كانت
0: إن شاء الله. هند تقريبا شكرا لك، هذه كانت جولة سريعة معك برقية، خذينا فكرة على الأجواء الثقافية في مدينة جابس. يعطيك الصحة هند، شكرا لك، بقية يوم ممتع وإلى اللقاء.

0: على الايقاعات الجميله الموسيقيه هذه. نوصل معكم في متابعات كما قلت نرجع الى مدينه جابس. جابس الثقل الاقتصادي والثقافي في الجنوب الشرقي, عاصمه الجنوب الشرقي ولايه جابس, وتحيه لكل احبتنا هنا في جابس المزينه. كما ذكرت هند اعطتنا فكره تقريبا على ابرز الخاطر الثقافيه والمهرجانات في الجهه. تقريبا الابرز والاهم نمشوا على مهرجان عيد البحر في دورته 19 اليوم الافتتاح رسميا. سعداء باش تكون معنا في المباشر على خط المتابعات السيدة نعيمة الهدار, واحدة من الوجوه الثقافية المعروفة في تونس وفي الجنوب الشرقي بالخصوص, وهي مديرة المهرجان أيضا. سيدة نعيمة مرحبا بك وكل عام أنت بخير.
1: يعيشك إن شاء الله, كل عام الشعب التونسي بخير وبلادنا إن شاء الله بألف خير يا رب.
0: يعيشك, شكرا لك. اليوم ضربت البداية للمهرجان نتصور.
1: أكيد اليوم الانطلاقة هو يتزامن مع الاحتفال كما قلنا بعيد الجمهورية, وأول نهار في أوسو, يعني القوبسية عندهم علاقة كبيرة ياسر بأوسو. فما ناس من قديم الزمان متعوم في البحر إلا ما يحط أوسو رجلة. يبدو وقتها بالنسبة لهم هم أوسو على خاطر مناسبة العباد باش تبرأ. احنا عنا غنية في جابس يقولوا يا بحر أوسو جيناك نعسو, أعطينا من دسو ونحى علينا من حسو, يعني جو باش يعسو يعوبوا كذا وكذا. أعطينا من دسو هي الناس باش تولي اللي يعول بالسردينة, اللي يعول بالدبس, اللي يعول يعني خيرات تخرج بالكذا في شهر أوسو, ونحى علينا من حسو ونحى علينا الأوجاع والألم. هذايا بالنسبة لعلاقة الجابسي بأوسو يعني.
0: نعم جيد.
1: وش كان بالبحر؟ وهي علاقة البحر أوسو هي علاقة بالماء بصفة عامة. سواء كانت حتى مثلا ريت مثلا فما ناس تمشي تعوم في الحامة اللي هي سخونة ياسر, حمامات الحامة في أوسو بالنسبة لهم هما باش يبرو. كيف فما بلايص ما عندهمش, عندهم أبر, عندهم أودية, على المياه في الفترة هيكي تعتبر مباركة يعني.
0: طيب صحيا تقريبا فيها جوانب صحية يحصل
1: في جوانب صحية. نعم. وناس تتفائل فيه. طيب. برشا والبحر خاصة في البحر الصالحين البحر اللي يبدأ الزغريط ويجيبوا البسيطة ويجيبوا السكر يروا السكر والحلوة في الماء يعني على أساس يا ربي يشفيني يا ربي يا رب الناس تبدأ تطلب يا رجال البحر. صحيح. يعني إذا قلت لك علاقة كبيرة يا سيدي قلتي بأوسط يعني
0: بالإضافة. فضل سيدي رايب فضل.
1: المهرجان ينطلق اليوم ويتواصل إلى غاية يوم الاثنين 27 جويلية, ثلاثة أيام باش يكون. اليوم باش يكون الانطلاقة مع لعبة العود اللي عندها سنين يعني ما تعملتش, وبالذات كيف بالنسبة للقوبسية تدي أوسو تقول لعبة العود. لعبة العود هذه زادت من أول عام يعني بتأسيس الجمهورية يعني طلع القوبسية ولو يحتفلوا بها نهار 25 جويلية. لعبة العود ساري كبير ياسري تغرقت في الرمل. يتطلع تو كنت موجود على عين مكاني تطلع بالصابون يعني كانوا قبل يجيبوا صابون أخضر ويبدو يذوبوه في شطر برميلة كايا والكل يذوبوه وبعد ليك يطلعوا بطريقة بأخرى كيفاش باش يطلعوا يطلوا الساري هذي الفتوة هذي الكبيرة. وتبدأ العباد من بعد الشباب يتسلقوا يبدا عارق او يبدا عوق بالبحر مبلول كيجي باش يطلع هكا الصابونه كان يصير عمليه تزحلق ويطيح لتحت معاه يعني فيها هكا اللون الانواع نتاع العاب بلا حدود يعني
0: صح
1: فيها برشا ضحك وناول يوصل فوق ويهبط الجوائز يعني.
0: جيد.
1: الناس عندها قديش احتجاجات كبيره رجعونا لعبه العود هي لعده اسباب وقفت هنا اجتهادات اثنين من طرف الجميع يعني على اساس ان رجعنا لعبة العود وخليت كنت غادي على في الكورنيش وعلى الرملة يعني مشكورين فما مقاولات سمحني باش نذكر على خاطر تفاصيل باش تطلع باش تطلع لساري فما في أكثر جي 20 متر ولا قديش شنو المويه اللي فيه دوبل بومب زادة فوق الرملة باش يمشي ويطلع. مقاولات علي كيلاني مشكور مدنا بالأباري هذه ناس كلها متجاوبة فرحانة لعودة لعبة العود.
0: جيد. بالإضافة إلى اللعبة دي فما عرض تنشيطي
1: كالصغيرات فما هي لعبة العود هذه تنطلق الأربع إلى غاية الساعة السادسة والنصف.
0: جيد.
1: فعليا هذوما نعطيك الأوقات يعني. الستة ونصف ينطلق الكرنفال. كرنفال انطلاق نتاع من معرض جابس من الباب في الاخر يعني مش يعمل دوره على الكورنيش نتاع البحر فميك الكورنيش من شيرة لعبة العود في اتجاه الساحة نتاع اللي امام معرض جابس اللي هي كانت باركينج رجعناها ساحة تولي احتضان الفعاليات المهرجان باش تكون بطبع العروض تخرج بالترتيب فما 25 لوحة وكل لوحة هي وشنو مكوناتها ان شاء الله فرح كبير ياسر مشاركة يعني نحب نشكر زملائي مندوب ثقافة تطوين ومندوب ثقافة مدين وقبلي وتوزر زميلتي اللي صارت مراسلتهم للمشاركة معنا في هذه الاحتفالات.
0: هو الحقيقة مهرجان مهرجان يعني الجنوب الشرقي مهرجان الإقليم الخامس
1: أخدنا هي حقيقة بين الإقليم الرابع والخامس مشكورين اللي لبوا دعوة على خاطر الحقيقة ثم نعذرهم زملاء البقية تعرف صيف والفرق تخدم الكل مو سهل أن باش يتحصل خاصة كان الوقت مؤخر شوية باش يتعاقد مع فرقة هذا إلى جانب طبع 12 معتمدية و 13 معتمدية موجودين هم بدورهم بلوحات كل واحد بالشني لوحة اللي اخذها لنفسه إلى بطبع العديد من العروض الأخرى المداوري فرسان شعر شعبي ما شاء الله يعني زخم كبير دماء عملاقة زخم كبير
0: بالضبط صور ثقافية
1: بشكون منصور ما هيش بشكون قبل التسعة ونص باش تكمل خطر برشا
0: يا سيدي كل توفيق لكم سيدة نعيمة حبينا مصافحة سريعة
1: ونهار ونهار لحد إن شاء الله اليوم الثاني والستة عشرين بشكون جمهور عند موعد مع العشية الستة الطفل والعائلة مع المنشط عمو سيفون وتسعة متاع الليل مع الفنانة ألفة برمضان باش تكون في نفس المكان في الساحة لأمام معرض جابس باش تكون سهرة أكيد شيقة لاختتام النهار الاثنين باش يكون مع دي جي العالمي بلاك جاك مع برشا مفاجآت برشا جوائز يعني أضواء زادة كيف كيف أول مرة باش نشهدوا على الشاطئ متاع جابس إطلاق شماريخ واني بالمناسبة باش نشكر سيد والي سوسة اللي جاوب مع سيد والي جابس كطلبنا منها وبالتالي نشكره كذلك هيئة مهرجان أوسو بسوسة اللي مكنونا من كمية من الشماريخ باش تطلق بهذه المناسبة
0: طبعا
1: وشكرا لكم
0: شكرا لك سيد رهيمة شكرا لك شكرا لكل اللي كيبلي معاك وستاف لي يشرف على المهرجان إن شاء الله مهرجان موفق ونجح يا رب وتحية لكل ضيوف
1: شكرا
0: ضيوف جابس ولكل يعني الناس المهتمة بالفقرات المزيانة اللي كانت تقدم فيها سيدة مديرة المهرجان شكرا لكم جميعا شكرا لمية بن غالي شكرا شعلة المجري شكرا لعبد السلام مجدودة شكرا فيروز جباهي ضو بن سالم فيصل شوشين هذا فريق الانتاج اليوم اللي كنا في يوم مميز يوم خالد من ايام تونس الجميلة ذكرى 69 لعيد الجمهورية كل عام وتونس بخير كل عام والجمهورية بخير رغم كل شيء تونس تتقدم وتونس الى الامام شكرا لكم جميعا والى اللقاء وربي يحفظنا يا رب

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. الشعب التونسي يحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. نقابة والصيدليات الخاصة تطالب بمعايير واضحة لمراجعة أسعار الأدوية تراعي القدرة الشرائية وديمومة القطاع. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان نظام الجمهورية، معلنة بذلك عن انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة الحديثة. وتعد هذه الذكرى التي تحتفي بها تونس سنويا مناسبة لاستحضار أحد أبرز المنعطفات في تاريخها المعاصر والتأمل في رهانات الحاضر والمستقبل. ذلك أن إعلان الجمهورية لم يكن مجرد تغيير في شكل نظام الحكم، بل منطلقا لسلسلة من الإصلاحات الكبرى شملت مؤسسة الدولة والإدارة والقضاء والتعليم، إلى جانب إصدار دستور تونسي ومجلة الأحوال الشخصية وتعزيز مكانة الدولة المركزية، بما ساهم في رسم ملامح تونس الحديثة وترسيخ أسس الدولة الوطنية. وبالعودة بالتاريخ لهذا الحدث، الزميلة تبرى الشيباني أعد التقرير يرصد مراحل التأسيس الأولى للجمهورية التونسية.
2: في 25 من جويلية سنة 1957 أعلنت تونس قيام النظام الجمهوري لتبدأ مرحلة بناء الدولة الوطنية وترسيخ مؤسساتها. أستاذ التاريخ المعاصر بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين فيصل جميل.
3: على الصعيد الأول واستكمال السيادة الوطنية في تلك المرحلة، البلاد خاضت يعني عديد المعارك من أجل جلاء القوات الفرنسية عن المراكز اللي كانت منتشرة فيها هذه القوات، كما نعرف معركة رمادة في ماي 58 أو معركة بنزرت في صيف 1961. كذلك لاستكمال سلطة البلاد على مجالها وأرضها، توجهت يعني الدولة الوطنية في تلك الفترة إلى تأميم يعني الزراعة ومصادرة أملاك المعمرين وإعادتها إلى الملك التونسي. على الصعيد آخر، شهدت البلاد إصلاحات كبيرة في تلك الفترة، سواء عن طريق تونس ما بقي من القطاعات الأمنية أو من خلال تطويرها فيه. كذلك يعني إصلاح التعليم اللي وقع في 1958.

0: هذه الفترة عرفت تأسيس البنك المركزي في سنة 1958 لبناء ما يسمى بالسياسة النقدية التونسية. أيضا كان إصدار العملة الوطنية التونسية اللي هي الدينار التونسي في 1960.
1: بين بناء مؤسسات الدولة وإرساء أسس الاقتصاد الوطني، شكلت السنوات الأولى للجمهورية محطة مفصلية في تاريخ تونس الحديث.
2: ومع توالي السنوات تأسست دعائم الجمهورية وقيمها لدى التونسيين بمختلف شرائحهم، ويستحضرون اليوم قيم عيد الجمهورية ومعانيه التي أرساها مؤسس الدولة الحديثة وتدعمت عبر السنين. نقل إذاعي مع مواطني ولاية الجنوب الشرقية تطوين مدنين وجابس يجمع أبعاد الاحتفال بعيد الجمهورية لدى التونسيين.
3: 25 جويلية 57 في تاريخ البلاد التونسية ما كانش يوم عادي، هو ذكرى هامة ومحطة تاريخية في رحلة الوطن. عيد أعلن فيه عن بداية نظام جمهوري نحو بناء دولة مستقلة.
4: هو تاريخ فارق في التاريخ المعاصر للبلاد التونسية، إعلان الجمهورية بعد تقريبا حوالي سنة ويزيد بقليل من الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي والقطع مع الملكية. طبعا قيام الجمهورية كان حقق عديد المكاسب للشعب التونسي وشرع حال إعلان قيام الجمهورية في بناء مؤسسات دستورية. الخيار الجمهوري خيار مهم، على الشعب التونسي أن يعزز بناء مؤسساته وأن يحافظ على استقلال بلده. على الشعب التونسي في اعتقادي أن يحافظ على هذه المكاسب ويعززها، خاصة في ظل الظروف اللي مر بها العالم، لأن تحقيق السيادة وبناء المؤسسات الوطنية في المرحلة الحالية صعب وصعب جدا، يتطلب الكثير من الانتباه من الشعب ومن فاعلين السياسيين والمدنيين أيضا.
3: إن شاء الله الناس اللي عايشة تو تتفكر لها تضحيات الجسام اللي صارت، ويمشيش دم العزيز والغالي اللي مشي باش يحرر أرض الوطن من البراثن الاستعمار، ويمشيش دمهم هدر.
5: 25 جويلية ماهوش تاريخ للاحتفال فقط، بل هو تاريخ نجدد فيه العهد مع وطن يستحق منا العمل والعطاء والوفاء. فالسيادة الوطنية تبنى بسواعد أبنائها وبعقول شبابها وبإيمانهم بأن تونس تستحق الأفضل دائما. ومن هنا نحب نوجه رسالة أمل لشباب جابس وشباب تونس بصفة عامة، ونقول لهم اللي أنتم القوة التي تحيي الأمل، وأنتم القادرون على تحويل الأحلام إلى إنجازات والتحديات إلى فرص.
2: وفي العام 2021 ارتبط عيد الجمهورية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد لإصلاح الأوضاع السياسية في البلاد التي شهدت أنذاك مرحلة حادة من التجاذبات السياسية التي أعقبت مرحلة الانتقال الديمقراطية بعد ثورة الحرية والكرامة سنة 2011 لينطلق مسار إصلاحي جديد للأوضاع في البلاد. تقرير لبثين الخراسة.
6: في تونس تاريخ 25 من جويلية لم يكن تاريخا عاديا، تاريخ أعلنت فيه البلاد إلغاء النظام الملكي ودخلت بعده مرحلة جديدة بإقامة نظام الجمهورية، ثم تتالت السنوات بعده ليحمل هذا التاريخ مجددا في طياته أحداثا فارقة غيرت مجرى الحياة السياسية في تونس سنة 2021 في مسار يختاره الرئيس قيس سعيد بتفعيل التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان ثم حله. فريد العليبي المحلل السياسي يعود على أسباب هذا القرار.
7: 25 جويلية لا ينبغي أن نفهمها فقط في استلام بقرارات رئيس الجمهورية في ذلك اليوم، وإنما ينبغي أن نفهمها ونحللها في علاقة بهبة شعبية كبرى في حقيقة الأمر، وكان الشعار ربما الأساسي هو حل برلمان، وذلك في علاقة بالتناحر تحت قبة البرلمان وصول الأمر إلى يعني حد أعلى إن شاءنا من سوء التدبير.
6: تبع مسار 25 من جويلية سلسلة من القرارات والإجراءات أعلن فيها الرئيس قيس سعيد تنظيم استفتاء شعبي أفضى إلى إقرار دستور جديد للبلاد ورسخ نظاما رئاسيا عاد جمع السلطة التي كانت مشتتة في السنوات الفارطة، وفق المحلل السياسي فريد العليبي.
7: السلطة التي أتى بها دستور 2014 هي سلطة مشتتة، حتى أننا أصبحنا نتحدث عن رئاسات ثلاث، كأنما الدولة المركزية نفسها لم تعد موجودة، كأنما لدينا نظام سياسي بدون رأس، وهذا كانت من نتائج اضطراب الحياة السياسية.

0: انتخابات تشريعية جديدة وفقا لقانون انتخابي جديد، ثم انتخابات محلية مكنت من تركيز مجلس وطني للجهات والأقاليم وهي غرفة نيابية ثانية. ويرى المحلل السياسي فريد العليبي أن المسار السياسي الذي اختاره الرئيس قيس سعيد لم يكتمل بعد، فالشعب مدعو إلى العودة للمشاركة في الحياة السياسية.
1: اليوم الشعب ينبغي يعني تشجيعه على ذلك في حدث الروح للحياة السياسية. اليوم الحياة السياسية التونسية معنية باستثمار في الكنيقات، خاصة في علاقة بالحكومات، أقصد في علاقة أيضا بالإدارة التونسية، على النحو الذي يتحقق فيه التطابق بين الانتفاضة 17 ديسمبر وأيضا هبة 25 جويلية، والعودة إلى شعارات الانتفاضة التونسية المؤجلة التي لم تتحقق بعد.
0: إجراءات عديدة ميزت المسار السياسي منذ 25 من جويلية عام 2021، لكن المسار الاجتماعي ما زال بطيئا، فهل تشهد الفترة القادمة تسريعه وبأي إجراءات؟
2: وجهويا وبمناسبة عيد الجمهورية، أعدت المؤسسات الثقافية بولاية تطاوين جملة من التظاهرات الثقافية أحياء للذكرى 69 لعيد الجمهورية، بينها دار الثقافة بالبير الأحمر. نبيل العابد مدير الدار يتحدث.
3: طبعا دار الثقافة البير الأحمر مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، الانطلاق كان في حدود الساعة 8:30 صباحا مع تحية العلم بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع المدني والسلطة المحلية بدار الشباب البير الأحمر، ثم تحولنا إلى مؤسسة دار الثقافة. إن شاء الله باش يكون عندنا مجموعة من الورشات الفنية في المسرح، في الفنون التشكيلية والرسكلة، كذلك معرض للفنون التشكيلية إن شاء الله باش يكون متواجد في بهو المؤسسة. كذلك اليوم حبيناها مناسبة هذه يكون اختتام للمختبر الإبداعي اللي احتضنته مؤسسة دار الثقافة انطلاقا من 4 جوان وتواصل حتى 30 جوان، مختبر الإبداعي بعنوان nextframe.com البير الأحمر، بالشراكة مع الغرفة الفتية بالبير الأحمر. كان نشاط تقريبا امتد على مدى شهر كامل، على مدى 30 يوما، احتضن مجموعة من الورشات الفنية في التصوير الفوتوغرافي، في المونتاج، في المكساج، كذلك في التوليد الصورة بالذكاء الاصطناعي، مجموعة من الورشات. إن شاء الله اليوم باش يكون اختتام للمشروع هذايا باش نعرف انتاجات مختلفة هذه الورشات.
2: دعا مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى 69 لإعلان نظام الجمهورية إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والإبداع والالتفاف حول مبادئ الجامعة للجمهورية، بما يعزز روح التضامن والتآخي وينبض مظاهر الكراهية والعنف وتجاذبات. كما حث في بيان أصدره اليوم إلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنجاز تتجه فيها كل الطاقات نحو تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ كل المشاريع المدرجة في مخطط التنمية 2026-2030 وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاستثمار والإنتاج وتثمين الثروات الوطنية وترسيخ العدالة الاجتماعية، بما يحقق تطلعات الشعب التونسي ويؤمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة. طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة ترعي القدرة الشرائية للمواطنة واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وأعربت النقابة في بلاغ لها عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضعية وشفافة لمراجعة الأسعار ترتكز على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية وعلى موائمة الأسعار مع خلاص الأداء للصيدلية لضمان التوازن بين توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية وديمومة الصيدليات. وجاء هذا الموقف عقب صدور منشور مؤخرا من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية الفيسبوك يعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل ما يقارب 300 دواء وفق ما أكدته النقابة. في شأن الدولية، شنت قوات الاحتلال الصهيونية فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية طالت عشرات الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وأفا بأن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 30 فلسطينيا خلال اقتحامها قرية تلة في محافظة نابلس التي شهدت أمس استشهاد 4 مواطنين، كما أخضعت عددا آخر من الأهالي لتحقيقات ميدانية في وقت لا يزال فيه العدوان الصهيوني على القرية متواصلا. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم أن بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل يمثل الوسيلة الأمثل خلال المرحلة المقبلة، معتبرا أنه في حال تعذر ذلك ينبغي إنشاء قوة بديلة تحل مكانها. كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديدة داخل الكيان المحتل سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمامنا خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها وإما التوصل إلى اتفاقنا ونحن نتفاوض معها حاليا. وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب اجتمع بكبار مستشاريه وأعضاء إدارته لدراسة ما إذا كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران، مشيرة إلى أن ترامب عرضت عليه مجموعة واسعة من الخيارات وقائمة بأهداف محتملة في إيران. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز. قرر أعضاء المحكمة الجنائية الدولية اليوم إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه، وأفادت مصادر دبلوماسية بتصويت أكثر من 80 من بين 125 دولة عضوا في المحكمة خلال اقتراع سرية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على إعفاء خان من منصبه. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: الشعب التونسي يحيي اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية، نقابة الصيدليات الخاصة تطالب بمعايير واضحة لمراجعة أسعار الأدوية تراعي القدرة الشرائية وديمومة القطاع، قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحياتي فاطمة طليحة، وفي الهندسة التقنية ضوب سالم، إلى اللقاء.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: بودكاست أثر عبر الأثير،
8: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. شعل البجعي تقتفي أثر الناقد والمفكر والصحفي التونسي الكبير أحمد حاذق العرف.
9: أحمد حاذق العرف هو من أبرز الأصوات النقدية النصف الثاني من القرن العشر. أحمد حاذق العرف ظلم في حياته، ظلم لسنوات طويلة.
8: شهادات حصرية تبث لأول مرة وذكريات إنسانية وفكرية
10: تكشف جوانب من سيرته ومسيرته ومن أثره العميق في المشهد الثقافي.
11: كان عنده نفس اللي ما خلقش يكمل. أنا عندي المسؤولية بتاعه، لا أسمح لنفسي بالنشر ولا حتى بلمسه. أما إن شاء الله باش يكون ثم عمل مسرحي بنفس عنوان النص هذاك ويكون مهدى لروحه. أحمد

0: بعد تطاوين.
1: عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة تتوين،
2: نعور تتبوع.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الأسبوع. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام الواحدة ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تحياتنا اليوم ذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي ورست أركان نظام الجمهورية، معلنة بذلك عن انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة الحديثة. أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم بمناسبة ذكرى 69 لإعلان الجمهورية التزامه بمواصلة الاطلاع مهامه بكل مسؤولية، والأسهام في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، مجددا التأكيد أن السيادة الوطنية تمثل عنوان عزة الدولة وكرامة الشعب. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد لصيف 2026 يوم الجمعة الموافق للسابع من أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، نقل التلفزيون الإيراني عن وزير خارجية عباس عرقجي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقتة، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلادها بشأن مضيق هرمز. كشف مصدر أمني إيراني أن إيران عدت بنك أهداف جديدا داخل إسرائيل سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية على طهران. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. الحوش الجربي.
1: تتباعد المنازل على جانبي الطريق الترابية لا يفصل بينها سوى النخيل. في محيط المنزل جرار فخارية كبيرة، أما النوافذ فدهنت باللون الأخضر. المكان هادئ وأنيق، متحفظ ومنفتح، كصاحبته السيدة عزيزة بنت نفوس المسؤولة السابقة بالمعهد الوطني للتراث عن جهتي مدنين وتطاوين. ترحب بنا وتحرص وهي تدعونا إلى دخول الحوش على توضيح الفرق بينه وبين المنزل.
2: المنزل هذا المنزل الحوش، على خاطر يلزمنا نفهموا شنو المنزل. المنزل مؤسسة سكنية اقتصادية، نوع من السكن الخاص بجربة.
1: المنزل إذن هو مؤسسة سكنية، والحوش مكون من مكوناتها، وهذا ما تفضل بشرحه أكثر المهندس المعماري.
3: والنمط المعماري بدأ يتكون في قرابة القرن 13 ميلادي. هو مكون من مكونات المنزل الجربي اللي يجي في الحومة اللي هي موجودة في المنطقة الفلاحية أساسا. المنزل هذا يتكون من الفلة الزريبة نتاع شوية حشيكم، المطبخ، البير، الثانية، بما فيهم زادة الحوش. وهو يتكون غالبا من 4 بيوت، كل بيت هي لسكن عائلة، غالبا الزوج والزوجة والأبناء. أول واحد يبدأ في بناء الحوش هذا هو غالبا الجد، وبعتالي أبناؤه وأبناء أبناؤه يكملوا يبنوا بقية الحوش.
4: تعال قدانا، امشي في الجادة وادخل من الف...

0: تبع المسرب تلقى البير والميدة والصاروت والجابية مليانة، تلقى المنزل تلقى الرايح والعشايش والحانوت مازال فيه النول والردانة، تلقى الماجر والفزقية والدكانة، تلقى الباب وسقيفة ووسط الحوش بشبابكة وبيبانة.
1: طيب احنا في وسط الحوش الداخل، والحوش هذية اسمه حوش جديد في وسط المنزل هذا، على خاطر كان فما حوش جديد كيف العائلة كبرت بنيو حوش أكبر منه. هذا الحوش الجديد اللي هو تبني في آخر القرن 19، منزل تنافسة هذا آخر التنافسة اللي قعد موجود في المنزل هو جدي علي بن تنفوس، توفى عام 49، بعده هو ما قعد حتى خلوه في يد حراس قعدوا فيه حتى الثمانينات. اكتشفته بطبيعة الحال أنا مولودة في تونس، قررت باش نجي لهنا.
2: يتسلل الضوء من فتحة عالية ليغمر التحف الخزفية وصور عائلية بالأبيض والأسود. لم أتصور أن في نهاية تلك الطريقة الترابية يكمن كل هذا الجمال.
3: اليوم نشوفه في غالبية البناء هو لا ديكوراسيون دي فاسات، كأنه يعني هو رغبة في التظاهر، بينما الجاف بيقبل يحط الحوش نتاعو في داخل المنزل، يبعدوا ديما على الجادة ويبني غالبا في داخل المنزل للابتعاد على الأنظار. هو يبني لنفسه طريقة البناء كلها بالبساطة، يطغى اللون الأبيض قليل جدا وينلقوا كلك زيليمون ديكوراتيف. المبدأ والفلسفة الأساسية هي البساطة.
1: احنا قاعدين توا في بيت جدي، هذيك هو التصويرة متاعو محطوطة غادي، هذيك الاخريني اللي قعد هوني في المنزل فلاح يخدم في الارض وعايش منها. بعده هو تركت الدنيا بكل، جات امي هزت حوايجها بعتها وهي عايشه في تونس. اي جدي من امي، اي لي هني طبش نمشي في بيت اخرى، جدي بتاع باباي من هنا انا انتاج محلي انتاج المنزل اللي قاعدين فيها هذه وسط الدار، وهذيك الدكانة متاع الرقات الممر اللي دخلنا منه، هذيك كان المستحان متاع البيت. هذه كل بيت عندها بيت الاستحمام متاعها اللي احنا نقولوا له مستحان، ما فماش مجال الماء يجري لبرا والمطبخ لبرا، الداخل ما فما كان الرقات والاستحمام، يسخنوا الماء صبوه في جرة ويجيبوا دخلوه للبيت للاستحمام، وفما أبرقة فخار يصبوا فيهم الماء ويعلقوه بين زوز موثق ويقعد الماء يصب وقت اللي حاجته، معناه يصب وحده معناه كي الدوش.
0: تلقى الدار القبلية والشرقية والبحرية والغربية، فيهم الغرفة وفيهم المستحان والخزانة.
3: وعندنا مثل احنا في جربة يقول الدار القبلية دارين، احسن اتجاه هي القبلة، وبالتالي الدار الشرقية دار نص والدار البحرية دار. الدار الشرقية حتى هي فيها الشمس حتى هي في المستوى الثاني، والدار البحرية دار، والدار الغربية يقولوا مربط الحمام معناها حشاكم اللي حطوا فيها الزوائل. والحوش هذايا دونك هو متكون من 4 بيوت اللي هما توتوتور دان باسيو، وسط الحوش اللي هو تصير فيه كافة القضيات اليومية خاصة للعائلة والنساء والصغار، بينما راجل جربي يبدأ في الثانية هو البناء حول فناء. نلقوه زادة في الكسور، كيف الكسور هي بناء حول فناء ستادبتي برابور الجربة، ولكن أصله يرجع للقارة الإفريقية فريقيا سابقا.
2: استعان الجربة ببنائين مهرة من مدنين وتطاوين استخدموا مواد محلية،
1: كترابانية فيها القياسات محددة، فيها الجبادات هذوما اللي يمسكوا القوس يبنيوا بالشكل هذيك، وتواصلت حتى لين دخلونا المواد الجديدة هذية بتاع الياجور والسيمان والحديد وهذه الخرسانة هذية الكل اللي ماذا بينا نتخلصوا منها، ماهيش باهية لا صحيا ولا اقتصاديا للبلاد. تاني نقولك ما نسعنوش احنا اللوح في جربة، ما فماش لوح، فماش موارد متاع لوح، قليل بالكل، حدود ياسر استعمال الخشب في العمارة الجربية، واللي موجود أكثر هو الرمل الشخش اللي يحفروا ويخرجوا من تحت الأرض، والجير كانت كوش الجير على كبر الجربة. المواد المستعملة بطبيعتها معناها تحمي الفضاء الداخلي معناها من التغيرات الفصائية. الاعتدال تقريبا متواصل عام كامل. هذاك اللي خلى معناها الناس ما يتجيوش الحقيقة للتدفية الإضافية بخلاف الكانون ولا الطرف. أنا بابا كان يرحمه يليه بالحطب متاع المنزل معناها يخليه يتحرق البرة ويدخله بعد ما ولا جمر. إذا كان صاروا عليه معناها يدفي به البيت اللي نصاروا فيها.
0: تعال قدانا اسهر سهرتنا وتعشى من عشانا مسفوف ولا تشيشة عيش باليازول بالجازول كسرة مرفوسة وزميتة. تلقى العصبان والجديد الدهان ومحشي البطانة تلقى الزيت في السفري وتمر في الجرة الشريح في الطاس تلقى شعيدنا وعدسنا ودقيقنا ورحانا.
1: يحمسوا فيه زميتة راهو المطبخ يطيبوا فيه يوميا للعيش. أغلب الوقت تفطر الصباح عيش يا بالزيت يا بالحسيلة الأبيض متاعها ثم وخل زيت زيتونة بطبيعة الحال منتوج متاعهم.
4: يحكيوا على ثلاثة أخوة.
1: أنا خلطت على الراديو معناها النصر مع الراديو عبد العزيز العروي وكل ليلة هذيك الناس كلها نبداو العائلة نستنيو فيها باش نسمعوا الراديو هذيك والتاي شكشك والكاكاوية وهذيك السهرية والرجال متاع عائلتنا نصبين الوحدة الطاولة متاع الدامة ومتاع الأخرى شنية الأخرى الديمينو.
2: تشير السيدة عزيزة بنت نفوس وهي ترافقني إلى الخارج إلى مشاتل الزيتون التي تنوي غرسها. سألتها هل الحوش بأيد أمينة؟
1: أو في يدينا هذايا في يدي الحوش الجربي ليه ماهوش في ليه اللي ترى فيهم ترى تودور في جربة شوية تلقى كلهم قاعدة تندذر معني الحوش. كي تدخل أنت تحس روح ولا لا الديار اللي تبني تجدد من صفر ما تحسها بليش روح. أنا كنت رئيس جمعية سيان جزيرة جربة في وقت منا كنا حارسين على حاجات معناها كنا نحبهم يستمروا مثلا الطوابي كنا ندفعوا على الجويد الطريقة التقليدية اللي تفصل بين الديار هذاك احنا نحب نحافظوا عليه.
0: تعال قدانا عنف بحرنا وحوس قدا زيتوننا ونخلنا اذكر المولى وصلي في جوامعنا احضر فرحنا احفل والبس ازهى وغني معانا غير تعال قدانا
1: يجرب تجلب رأي تسحر العبيد تسحر العبيد. أنا ولد خويا طبيب إن شاء الله في كندا تو وأنا هوني نحكي على خلينا نزيل جربة أنا نقلت فيها مش فيه إبا هاني نقول لك كم لقرأيته وجي هنا وحل العيادة متاعه في المنزل هنا معناها المرضى يجيوا لهنا للمنزل يدويهم ويغرس في زيتونة وكغاتيكا هنا.
5: كنتم مع الحوش الجربي إعداد وتقديم فوزية ظيف الله.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: غني غني الصباح جديد، غني الصباح جديد، وهني الشهيد بوليد. يا أجمل المواعيد بين الفرح والعيد، يا شعب لما يريد، يا تونس الحرة.

ضميني وبالليل يريدي وغطي بالحافك رفيقي مهما عثرني طريقي المسيرة تستمر وهلا هلا يا مطر.

0: الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: أنا رئيس الشرطية سي طريف، خدمتك بصدق، لكن أنسابي ماليش مسلة فيهم.
1: تهدد فيا يا بدر؟
0: كلامي فلبي ماهوش تهديد.
1: أنسابك اللي تحامي عليهم غلطوا معاي أكثر من مرة.
0: الغلطة الصغيرة ما نتكلموش عليها.
1: إذا عندك قدرة أعمل حل لولدي هاشم.
0: هتجربتش نعم سلاح حاتم. أش طالب آخر؟
1: علاش ما نرجعوش كيف ما كنا؟ لا شك ولا حسابات.
0: في الحالة هذه نبع على هاشم يبعد على المطوسيات. لا بد كل ما عندها كرامة سي طريف. واللي بيك أبغير
1: انت ضامن اللي شاكر ما يقتلش هاشم؟
0: نضمن إذا هاشم بعد على المطوسيات.
1: خايف على ولدي. شاكر مجرم وحتى ولدي معصاب. عندك شي فكرة في الصورة؟
0: فكرة عبد الدائم معقولة يعمل ضيفة المتعافين يصالحوا والضار من هو من غير ما نديروا الضيم على واحد.
1: وكيف نعطيك فكرة أحسن؟
0: زيادة خير وضبارتين خير من دبارة.
1: عندي مشروع يقرب الناس لبعضها ويصفي القلوب.
0: هذا اللي حاجتنا بيه.

0: دفنتوها بعد جد.
1: جدك قبل ما يموت وسط وهي زادة وسط.
0: كانوا يحبوا بعضهم وتوا عايشين في دار واحدة.
1: برا شوف أمك وأختك وقول لهم يجيبوا المية والبخور ويزم البكاء الله يرحمها.
2: شفت يا شيخ حمد أسرار قلوبهم صافية حليب. مسكين الحاجة كأنما عاشت بين بساعة. وينها؟ وين حكاياتها وضحكتها؟ خيب على الدنيا. موت يا غافل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلا سلقاي. تفضل مرحبا. مرحبا.
3: نور الله وجوكم يا حمد. الدائم ربينا.
1: أشكون يهرب من الموت. الله لا يغير عليك. تفضل هنا هنا على البساط.
4: هات الوسائد رافعوا الميل بارد بالزهر.
3: ايه مسكين الحاجة سالمة. الباهي يخلي بقعته مرأة زمنية.
1: ايه هذيك هي الدنيا يا قايد.
3: عندي كلام يا شيخ حمد.
1: تفضل قول يا قايد.
3: نمشوا لمطرح اخر.
1: طيب
3: المرحومة جمعتنا وصالحتنا مع بعض يا سي حمد. واسمح بيناتنا.
1: نتأملك اللي يرضيك يا قايد. احنا ضعاف وضعيف ما يخوفش.
3: نحبك ترجع للمشيخة كيف ما كنت. بقعتك فارغة بعدك.
1: لكن المشيخة نحيتها من فكر. وسي عبد الدائم ما خاصة شيء. لكن نطلب منك وصي هاشم يبعد على حرمنا.
3: يا الله كلام يا الله كلام. واني قاصد نقربه منك يا سحابت. نحبه كيف واحد من اولادك.
1: مش فاهمك يا سيدي.
3: هاشم يصلح ذبيحه وهم الاثنين يقربونا لبعضنا.
1: لكن ذبيحه شاكر ودخول من وقت طويل.
3: مانيش قاصد شاكر لكن المصلحه هي اللي تحكم. ودي بعديك المشاكل لا عاد نتهنى بيها عليكم ولا نتهنى بيكم عليه. كيف يربطنا النسب والذرية بنولوا عيلة واحدة وسي شاكر يتزوج بنتي وهيك يصفى الجو. الناس قالت يا سي حمد زينة بنادم أصحابها وزينة الأرض دوارها وزينة السماء نجومها.

هذه مسألة واعرة يا سحمد، حبلها قلوب كبيرة ما تقدر عليها كان انت. والله شامخة هالمدة قالت كلام كأنها تعلم الغيب. البيعة مش شابكة، الذرية شاكر والبيعة أولادنا والكلمة سابقة، والناس ما هي الساكتة، هذا الكل فهمينها، لكن ديما الكبار يفهموا خير من الصغار. وانت يا سحمد وازن دماغك وشاور عقلك وقيس الباهية والخايبة، ماك شخصيص عارف وجرب، وفي الأخير احنا معاك، أولاد ولادك والكلام كلامك، والناس تقول الكلام اللي يغلب السكات هو النافع. إذا عندي لك وصايا ما تضيعش الوقت، وافصل بالحديد الماضي.

0: رجال كلام يا باباي، يفكرنا سلاحنا وسننا.
1: اسكت يا حميد، كلامك هذا سكت خير منه. اسكت، طلب رايك، احفظ لسانك. ايش كلفك؟ عمك حد مجرم، وهذا ولد اخوه وبنته، حلي فريجيه، والمكتوب ينادي يا حميد، حلي نقول وقول وربي يفعل فعل.
0: لكن شاكر، شاكر ما عندهاش راي في ربيعه.
1: مو الطفله يعرف مصلحتها، والناس تقول بنتك وخطبلها وولدت لخطب الروحه. وانت الليله اسمع، برا لبني قندي شيخ حاجته بيك.
0: اي وسلاح
1: هزه معاك، طريف عطاكم لدن، طلع على انسابك وتفاهم معاهم.

0: زريعة البلاها شام جينا لكلامك.
1: أنا بحل دماغك في مصر حباينة والناس بعضون وكما يقولوها المرأة ما هي الحد يخطبوها مئة وتبات عند واحد. هذا مكتوب ربي يهني علينا.
0: كلام كلام يهني علينا بالذل والعار يا شامخة. طريق بعد عمايلها السودة يزيد يفك عروسنا من دراجلها وانتفاع
1: الناس مسباتة همال تربح بيدها ما عرفتش. الله يعطيها الصحة احمدت بلادها واهلها. وهاش مخي ما هو الا راشي كيف رجع.
0: يا ورجل الشر وانت كيف البوم تعوي اخرج علي اخرج.
1: مدام الدنيا راي بس ما يلك الزيتونات وحفر الكرم وطفل دايما نلحق بالخبير.
0: لا ما عاد زهر من داك. قولي للناس ما دي حلف ما عاد يقابل حد.
1: حليف؟
0: اسمع يا شر اذا عجبك راشي فراي اعلمي خل نطلق.
1: وي وي وي وي حليل وي اللطف عليك وانت شبك عليك تخلق وتظلك تحز وتنفع. اسمع هاني ماشي اطلع على امك.
0: ايه العامل كل من دي ماشي جاي على امك. هل عند الكل
1: بعد اخوي انت امك الفن اش نعملك من مسالة حاج ربي فضل خير ويطول في عمرها. الحمد لله تو ما عادش خايفين. عندها مجبة شتان في تليفون اجلها بعد العرس يمكن يسبح بها العرس. ايه يرحمها العزوز في مقالك ربحنا في ربح.
0: اسمعي يا شام خاسمعي مليح قصري لسانك وهمي فمك وانت كلامك كيف العجلة الطايق.

0: وين نادي هشام؟
1: اخويا مريض ما سواش حتى
0: المكان. وشكون مازال فيه عظم صحيح؟ وين نمشي حميد تو؟
1: نلقى في شاكر.
0: شاكر قالوا هادي قام وجهه الخامد الله يصبره. قداش تعاني رجال
1: غلبة هكا يجرى فينا لمن يركز ويفدي ويعلي صوته ولي النجاش وعمك حمد شقال ولا سكت الراضي. يا حسرة على رجال مطوس يا حسرة على رجال مطوس كانوا صناديد. اش عندك اخر الشامخة انسان اش يحكوا او خاي يقولوا حتى شلو لو على حوري
2: ولينا قنطرة يتعدوا علينا.
0: وانت يا شامخة من هو اللي قال
2: ديما فاتحتنا بين الناس
1: نصفوا خلي نصفوا انتم رجال ونخسر عليكم دمي.
0: اشكون اللي قال؟ منين سمعتي؟ قولي. والله لو نسمع واحد يعاود هالكلام نشرتها فمه.
3: لا لا لا سيدي لا لا سمعت ولا قلت لكن نسيت في دوام ولا يتكلم. ايوه خذ اصبح على خير. وي وي وي تحليلي يومين تحليلي بكار عيوني حتى تشاعل ظهرات ويدفع على السكين.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل.

0: موجز الأخبار.
1: تمام وثانية ظهرا هنا في إذاعة التطاوين، أهلا بكم. تحيي تونس اليوم ذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهورية. أفاد المركز الوطني لتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. صدر براد رسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 من جويلية قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولدة لصيف 2026 يوم الجمعة الموافق للسابع من أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات قوات الاحتلال الصهيونية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. نقل التلفزيون الإيراني عن وزير خارجية عباس عرقجي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقتة، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلادها بشأن مضيق هرمز. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونسي.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تطاويل.
1: حج المروج الخضر والبحر والصحراء، حج الوفا والصبر والود.

السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لأعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهورية. أعدت المؤسسات الثقافية بولاية تطاوين جملة من التظاهرات الثقافية أحياء للذكرى 69 لعيد الجمهورية، من بينها دار الثقافة بالبير الأحمر. تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس، وتتواصل إلى غاية 8 من شهر أوت المقبل. طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 26 و2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية الصول للصيف 26 و2000 يوم الجمعة 7 من أوت المقبل، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم أن بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال يمثل الوسيلة الأمثل خلال المرحلة المقبلة. نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية عباس عرقجي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، وأكد أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب إيران بشأن مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: سعيد بن عبد اللطيف من المجلس الاستشاري إلى صفوف المقاومة.
2: حاج سعيد بن عبد اللطيف الدبابي هو أحد قيادات المقاومة بجهة الجنوب الشرقي منذ بداية القرن الماضي، وقد ذكره المؤرخان أمير علي الصغير وعدنان منصر في مؤلفهما بعنوان المقاومة المسلحة في تونس في جزئها الثاني الصادر عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر سنة 1997 بقولهما. سعيد بن عبد اللطيف أصيل منطقة رطوين، تحول إلى تونس حيث عين عضوا في مجلس الشورى، وفي العاصمة اتصل بقيادة الحركة السياسية وسند فكرة الجهاد ضد الحلفاء التي أعلنها الخليفة العثماني، فرجع إلى رطوين ليدعو إليها. ساهم في تنظيم هجرة القبائل إلى الحدود الجنوبية وفي التنسيق لثورة القبائل مع الضباط العثمانيين بليبيا. قتل في معركة أم صويغ يوم 9 أكتوبر 1915. المعلومات حول هذا الرجل قليلة، ذلك أننا لم نتوصل لمعرفة سنة ولادته، بينما يذكر تاريخ معركة أم صويغ أنه استشهد يوم 9 أكتوبر 1915 هو وأربعة آخرون من قبيلة أولاد دباب. وفي ذلك يقول الشاعر محمد ببرخيص الدغاري هذا المقطع من قصيد عنوانه الشيخ اللي كنا نشكوله قدام الحكام.
3: الجرعة جت على النوارة، خمسة موش وحيد، كباش ضحية للززارة، وات الموسم عيد، لعبوا جت اللعبة خسارة.

0: جت على الإسلام وماتوا خمسة الوطن خيارة وفرح الزلسة دام.
1: تذكر الوثائق التاريخية على ندرتها أنه كان عضوا في ما كان يعرف بالفرنسية لكونفرنس كونسلتاتيف التي لها صيغ ترجمة كثيرة والتي يعرفنا الدكتور محمد ضفلة بنشأتها ومهامها والصياغة الأقرب إلى ترجمتها.
2: لكونفرنس كونسلتاتيف هي هيئة تمثيلية إنشأنا تأسست في نهاية القرن التاسع عشر في التسعينات ليمثل فيها نواب عن الجالية الفرنسية في تونس في البداية، ثم في سنة 1907 أضيف إليها عناصر أو أعضاء من الأهالي واسمها هي كونفرنس كونسلتاتيف، لكن هناك أكثر من ترجمة لها، هناك من يسميها جمعية أو مجلس، ولكن أعتقد أن الأقرب إلى تسميته هو الندوة الاستشارية، أو هناك من يسميها الندوة الشورية إنشأنا، وأعتقد أن الندوة الاستشارية هي الأقرب إلى ذلك. هي ليست مجلسا تشريعيا وإنما تستشار، وخاصة في مسائل تتعلق بالمالية مثلا أو إدارية تستشار فقط، فموقفها ورأيها إذن غير ملزم، ولكن إذن هناك إمكانية لاستشارتي في هذه المسائل الميزانية في مسائل مثل هذه، وحتى جلساتها ليست جلسات مسترسلة ومتواصلة، وإنما خاصة هناك جلسة أساسية تعقد سنويا في شهر مارس، باعتبار أن شهر مارس كانت تناقش ميزانية إن شاء الله، ميزانية البلاد التونسية، ليس كما هو الحال بالنسبة للوقت الحاضر تنطلق في مفتتح السنة 1 جانفي، وإنما كانت تناقش في مارس وتفتتح إذن الميزانية السنوية تفتح من 1 أبريل إلى إذن 31 مارس كل سنة. إذن هي كانت هذه جلسة استشارية أساسية إذن للندوة الاستشارية. نعم، هو سيد بن عبد الطيب الدبابي كان عضو الندوة الاستشارية ممثلا لتراب الجنوب، تراب العسكري إنشأنا، وبالتالي الجنوب كامل، إذن لأن أعضاء من الأهالي هم عدد محدود جدا، الجنوب كامل إذن يمثله شخص واحد هو السيد بن عبد اللطيف الدبابي.
1: كان الحاج سيد بن عبد اللطيف مدافعا عن تنمية كامل الجنوب التونسي فيما كان يعرف بالتراب العسكري منذ العام 1912، حيث قدم عدة مطالب في الدورة 35 للندوة.
2: في الدورة 35 للندوة الاستشارية قدم مجموعة من الطلبات التي تتناول جوانب مختلفة، فيها ما يهم الطرقات، فيها ما يهم البريد، فيها ما يهم التعليم، فيها ما يهم الضرائب أنذاك، لما يهم الجنوب. ذلك أنه على رأس هذه المطالب طالب أنذاك بإقامة طريق بالسكك حديدية ما بين جابس ومدنين، وهذا المشروع الذي كما نعرف صدق عليه بورقيبة في مفتتح الثمانينات، ولكنه لم يقم إلى حد الآن. إذن هو طالب بها في مارس 1912 سكك حديدية إذن تربط بين جابس ومدنين، إذن تمديد السكك الحديدية إلى الجنوب. جاء في مدنين هناك طريق السكة التي لم توجد إنشأنا، وبرر ذلك بأنها تسهل تجارة الأهالي وكذلك الخدمات العسكرية. في الحقيقة هو يريد أن يغري هنا السلطة العسكرية بأن هذه السكك أيضا تصلح للسلطة العسكرية. غير بعيد عن مسألة السكك الحديدية، إذا طلب بطرقات، طريق إنشاء طريق بين جابس وجبلي مرورا بالحامة وترصيفها بالحجارة. أنا ذاك لم تكن هناك طرق معبدة بطبيعة الحال، وإنما كانت الطريق المهيئة إنشأنا ترصف بها الحجارة حتى يسهل على العربات إذا المرور بها، هذه بين جابس وجبلي، لأن الطريق بين جابس وجبلي كانت تمر جنوبي جبل طباقة، بينما هذه الطريق افتتحت فيما بعد بالفعل ما بين جابس وجبلي، وهي الطريق الحالية إذا التي تقع شمالي الشط شمالي جبل طباقة. كذلك إقامة الطريق أيضا بين جابس ومطمطة، باعتبار أنا مطناطة هنا وقبلي ومدنين، وهذه كانت تابعة للتراب العسكري، كانت مراكز لمكاتب التراب العسكري أو مكاتب شؤون الأهلية أو بيرو عرب كما كان يقال. كذلك بين طريق ما بين تطاوين وذهبة في نفس المجال، فهناك إذا انشبك من الطرقات طالب بإنشائها منذ ذلك أو آنذاك. كذلك من بين المؤسسات التي طالب بها الحاج سيد بن عبد اللطيف الدبابي آنذاك تكوين بنك حكومي أو شركة للأهالي بنفداوة وأهالي الجنوب ليتمكن الأهالي يسحبوا الأموال أو الممتلكات التي لدى الدائنين ويتصرفون هما مباشرة مع البنك هذا أو الشركة التي تنشأ في نفزاوة هنا، معناها ناحية مالية عشان طالب بها. كذلك في ميدان التعليم نعرف أن هناك مجموعة من المدارس التي أنشئت في جنوب تونس منذ نهاية القرن التاسع عشر، ولكن هو آنذاك طالب بإنشاء مدرسة فرنكو عربية في فم تطاوين، وكذلك مدرسة في مطمط، لأن هذا مشروع أو هذا مقترح إذن، وكان هو كان سيسير باعتبار أن إقبلي وجابس ومثنين وجرجيس وجربة أيضا هذه فيها مدارس، وهو طالب آنذاك بإنشاء هاتين المدرستين. إذا ولاحظ حتى في الطلب عندما يقول التعليم اللغة الفرنسية والتعليم اللغة العربية، وكأنما يغري الفرنسيين أيضا حتى تنتشر لغتهم. هو في مطالبه هناك نوع من الذكاء الذي يخاطب به السلطة الاستعمارية آنذاك حتى تستجيب لهذه المطالب. كذلك في طالب بإدارة بريد وبرق آنذاك بفم تطاوين وبمطمطة أيضا، باعتبار أن هذه مثل هذه الإدارة إدارة البريد لبوست التليجرام آنذاك لم تكن تطبع في التليفون آنذاك في نفس الإطار وغير بعيد عن هذا الإطار، تسخير سيارات للبريد باعتبار أن البريد آنذاك أو يجب أن نضع عن أنفسنا في سنة 1912 سيارات مازالت جديدة عشان أو العربات النقل هو في الأصل، وبين ذلك كان يتم عن طريق الحيوانات والدواب عشان لهيكم أنا أول سيارة دخلت نفزاوة مثلا سنة 1913 أول سيارة دخلت هناك وصلت إلى نفزاوة عشان، فنحن الآن نتكلم عن سنة في مارس 1912. إذن تسخير سيارات للبريد وأيضا للسفر ما بين مدنين وتطاوين، نقل إذا النقل العمومي إنشانا، وكذلك ما بين مدنين وجرجيس، وما بين جابس وقبلي، وما بين جابس ومطنطة، يعني إذا شبكة إذا نطالب بحافلة وسائل نقل إنشانا للعموم، إذا في نفس الوقت للعموم وللبريد. المطلب الآخر الذي قام به أو هناك مطلبان يتعلقان بالضرائب آنذاك، إحداهما يطالب بإعطاء بطاقة للفقراء غير القادرين على دفع المجبى أو أن يكونوا غير قادرين على العمل لعفائهم من المجبى. كذلك فيما يتعلق بالضرائب طالب الحاج سيد بن عبد اللطيف بتسوية العشور، والعشور هي ضريبة كانت تؤخذ على الأراضي التي تزرع بالحبوب.
3: ولنا أن نتساءل عن موقف الحاج سعيد بن عبد اللطيف وأخيه علي من المقاومة، فالرجلان صاحبا نفوذ اكتسباه من السلطة القائمة، فالأول عضو المجلس الاستشاري والثاني شيخ قبيلة أولاد دباب المشهورة، ولعل ذلك يفسر بما ذهب إليه المؤرخ منصور بوليفة من الحالة العامة السائدة تحت سلطة المستعمر بالتراب العسكري.
4: من المفيد القول أن جهة التطاوين كانت خلال هذه الحرب في حالة نفير عام، كل الناس كانوا في استعداد للدخول في هذا الصراع، في حتى القادة الكبار حتى الذين لا ينتظر منهم أن يكونوا مع الانتفاضة فكانوا معه. والسبب في ذلك عندي أنه يعود أولا إلى أن فرنسا قد مارست شيء من العنف لا يطاق في هذه المنطقة، وهذا أثر في الناس وأخافهم وجمعهم حول فكرة أن مناضلة فرنسا أو الوقوف ضد فرنسا شكل من أشكال النضال. لا أستطيع أن نقول أنه ذات سبقة وطنية، وإنما أنه كان حالة جهادية، والحالة الجهادية هذه مستمدة من حالة الجهاد العام التي أعلنته الدولة العثمانية ضد هذه الدول الاستعمارية الكلاسيكية منها فرنسا وإيطاليا وإنجلترا. أدى في نهاية المطاف إلى معركة أم سويق، حيث حاصروا الحامية من يوم 2 أكتوبر إلى يوم 9 أكتوبر. فالتقرير الفرنسي لسنة 1915 يتحدث يقول أنه انقشعت سحب الحرب، وتم العثور على شخصيتين من قادة الثورة قتلى، وهما الشيخ علي بن عبد اللطيف وسي الحاج سعيد بن عبد اللطيف الدبابي، وكان عضو في مجلس المستشارين. هذان الشخصان لا يحتاجا أن يذكرا، سعيد بن عبد اللطيف الدبابي وكان عضو في المستشارين، عضو المستشير اللي هو اللي أصبح لاحق المجلس الكبير، فوضعه الاجتماعي والسياسي وبالتالي الاقتصادي غير مطلوب منه أنه يصبح شكل من أشكال الانتفاضة ضد الدولة التي أعطته هذا الامتياز. الأثنان لا يحتاجان إلى الثورة، لأن الثورة عادة تكون ناتجة عن وضع غير مستقر يعيشه الإنسان فيثور على وضعه. أما هؤلاء كانوا مميزين ضمن النطاق أو ضمن السياق العام للدولة الفرنسية.
3: يعتبر سقوط قادة قبيلة أولاد دباب ضربة قاسية للمقاومة المسلحة التي شهدت فتورا كبيرا على إثر هذه المعركة، فقد فقدت الجهة الرجل الذي كان المدافع الشرس على مصالحها. وفي ذلك يقول الشاعر محمد بن مرخيص الدغاري في جزء من مرثيته هذه الأبيات:
5: الشيخ اللي كنا نشكولة قدام الحكام شرق وتوارى مرحولة هزات الأيام. الشيخ اللي كان محاذيني في المسرب معلوم، اللي جيت البيت يحضيني ما يخليش اللوم، اللي صار الفرح يناديني بغناية مغروم، وكرة منين نشيع عيني قابلني مصدوم، نغني والشكر مواتيني على طرشون الحوم، رفعات أيامه وغليني ما يبغيش الروم، اللي عمره مكتوب حسيني قداد ونجام، بعد علي وهو عويني فكاك النظام.

0: سعيد بن عبد اللطيف من المجلس الاستشاري إلى صفوف المقاومة. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز الضاوي موسى.
1: حماة وطن،
2: حماة وطن.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
3: جي الصيف وعيونكم بحرف النادر، موجات تجري لا احدى موجات، وموجة الإذاعة اليوم كيف العادة لأحبابنا سافر مع النسمات. عروس الصحاري بالوفاء معتادة، وله الوفاء أشواق وسلامات. جاي من الغربة راجع لبلاده، ترحيبنا ما تبلغ الكلمات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: محمد التغديشي، مولى العركة المرة.

0: رصاص قطع الفجر كما تقطع الكلمة من منتصفها. هكذا أعدم محمد الدغباجي كثائر رفض أن يركع للمستعمر، كبطل اختار أن يموت واقفا حتى لا تعيش البلاد راكعة. امتزج صوت الرصاص بالزغريد وكانت كلماته الخالدة:
1: لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
0: محمد الدغباجي أو محمد بن صالح الزغباني الخريجي آمن بالنضال المشترك، تزعم العديد من التنظيمات الوطنية التي قاومت الاستعمار الفرنسي والإيطالي، مثل أسطورة حية في البلاد التونسية بعد عمليات عسكرية ناجحة ضد المستعمر. ولد الثائر التونسي الشهير وبطل الجنوب محمد الدغباجي عام 85 و800 وألف، وكان قد مر وقتها سنوات قليلة على الاستعمار المباشر للبلاد التونسية. ولد الدغباجي بوادي الزيتون بمدينة الحامة من ولاية جابس، واستقر ذكره بالوجدان الشعبي فغناه وخلد وقائع كفاحه وبكاه ورثاه.
2: خمسة اللي لحقوا بالجرة وملك الموت يا راجي، لحقوا مولى الدعك المرة المشهور الدغباجي.
0: المولدي غومة من عائلة محمد الدغباجي.
3: الدغباجي عاش في منطقة ريفية اللي هي وادي الزيتون، عاش كما ناس معناها يقرأ كتاب عند المدب، عاش في عائلة معناها نقولوا حنية ميسورة في تاريخ قبل، لأنهم يكسبوا تربية الماشية ويكسبوا الإبل ويكسبوا الأغنام ويكسبوا المعز.
0: علي زواوي رئيس المكتب الجهوي للمقاومين وشهداء الحركة الوطنية بجابس.
4: وواقع خروج للجيش الفرنسي من هذه المنطقة ومن هذه المسكن اللي كان يسكن فيه محمد الدغباجي وأبوه وعائلته.
0: كان الدغباجي منذ صغره يستشعر حقدا خاصا ضد الدخيل الجاثم على بلاده، يأبى أن يرزخ للمستعمر ومظالمه. لم يكن الدغباجي مخططا سياسيا ولا منظرا أو مستهديا بنظرية ثورية، بقدر ما كان ثائرا ومثالا للفدائي الذائد عن العزة والكرامة. أستاذ التاريخ المعاصر الدكتور حسين بوحبيل.
5: تم تجنيده عنوة في صلب الجيش الفرنسي سنة 1907، وقضى 3 سنوات من الجندية إلى حدود سنة 1910. عند انتهاء الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف الجيش الفرنسي خرج وتزوج وعاش حياة عادية، لكن مع سنة 1913 انخرط كمتطوع في الجيش الفرنسي وأصبح موظفا إن صح التعبير في صلب الجيش الفرنسي.
3: قبل في التاريخ متاع فرنسا معناها تخدم الجيش تبقى على ذمة الجيش متاع فرنسا، فهمت؟ خدم العام متاعها فهمتني، كمل العام متاعها وروح، اسحقوه الجيش الفرنساوي فهمتني، رجع معناها بطلب من الجيش من السلطة الفرنسوية.
5: تزامن انخراط وتطوع محمد الدغباجي في الجيش الفرنسي أولا اندلاع الحرب العالمية الأولى واندلاع ثورة لودرنا بأقصى الجنوب التونسي بجهة تطاوين، فتم إرساله ضمن الأفراد والقوات لضبط الأمن بالمنطقة. ففي سبتمبر سنة 1915 كان عضوا أو عنصرا بمركز ذهيبة.
3: كونت مجموعات معناها رافضين الاستعمار، هو في الجيش مع فرنسا فهمتني، بعثوا له برقية فهمتني على أساس وأن عندها قريبة توفى فهمتني كذا، جي للحل مدينة الحامة التقي مع مجموعة من أبناء بن زيد فهمتني، وعملوا برنامج على أساس معناها باش يدافع على تونس وفكوا تونس من يد المستعمر الفرنسي. كونوا معناها مجموعة ورجع للجيش الفرنساوي، رجع للجيش وكون مجموعة في الجيش وخذيه معناها سلاح من الفرنسيس من ذاتهم وذخيرة، وخرج مع جملة مجموعة معناها من الخيان معناها اللي موجودين معاه للتفق معاه.
5: في هذه الأثناء جد حدث مميز جدا تمثل في عصيان 28 فارس من فرسان المخزن بمشهد صالح، وتمردهم على الأوامر الفرنسية ومغادرتهم التراب التونسي والتحقوا بالتراب الليبي وانضموا إلى الثوار.
0: نسج محمد الدغباجي على منوال هذه المجموعة، وكان صحبة خمسة من المجندين الآخرين عصوا الأوامر الفرنسية والتحقوا بالتراب الليبي. وهناك انضم الدغباجي إلى الثائر خليفة بن عسكر النالوتي، شارك في بداية نشاطه بليبيا في مهاجمة الحصون الفرنسية بالحدود كجندي بسيط، لكنه اشتهر بإقدامه وبحسن رمايته فنال حظوة خاصة عند قائده النالوتي.
4: وابقى معهم مدة كبيرة وتزوج من ليبيا الأصل متاعها من تونس، وقت اللي ضيقوا على خليفة بن عسكر وقع القبض عليه من القوات الإيطالية مع خليفة بن عسكر، هو معناها خدعة وقتلة. عيطوا لخليفة بن عسكر لأن باش يعملوا معاه اتفاقية يهفتوا الجو،
5: وحصل أيضا نوعا ما من الاتفاق بين خليفة بن عسكر النالوتي والسلطات الفرنسية بتونس. طبعا بعد أعمال قام بها شقيقه عمر من أجل إطلاق سراح زوجتي خليفة بن عسكر النالوتي المحتجزتين بتونس، إلى جانب عدد كبير من أتباعه الذين وقع وضعهم في محتشد إقبيلي.
0: في تلك الأثناء شعر الدغباجي أنه مهدد وأنه أصبح غير مرغوب فيه، فعاد إلى التراب التونسي وواصل مقاومة الحضور الفرنسي بتونس. وقد نجح الدغباجي فعلا في إشعال معارك عديدة في الجنوب التونسي، أهمها معركة خنقة عيشة والمحفورة وواقعة المغذية، وكذلك واقعة الجلبانية التي كاد يسقط أثناءها ثانية بين أيدي القوات الاستعمارية وهو جريح.
3: معركة الأولى خاضها في المغذية، بلاصة يقولونها المغذية، وبلاصة أخرى في الزبرة، ولكن المعركة الكبيرة المشهورة هي المعركة بتاع الخمسة، هذا ما يقتلهم الخمسة، هذا اللي يقتلهم اللي فيهم المسؤول الكبير اللي يجي فهمتني وقتله هو فهمتني معاه أربعة أخرين.
5: وقعت بوهدمة سنة 1919، ثم الواقعة الثانية تمثلت في واقعة خنقة عيشة لما كان خاضها أيضا محمد الدغباجي رفقة البشير بن صديرة. الواقعة الأخرى تمثلت في واقعة المغذية، حصلت في 6 أبريل 1920، لما تفطنت السلطات الفرنسية إلى وجود محمد الدغباجي بمناطق الحامة، جندت حوالي 300 من فرسانها وأتباعها وجنودها، إلى جانب تجنيد عدد من الأهالي والمواطنين بالقوة وغصبا للبحث عن محمد الدغباجي.
0: قاوم محمد الدغباجي ورفاقه المستعمر الفرنسي إلى أن نفذت منهم الذخيرة فوقع أسره، لكن أبناء الحامة من بني زيد قاموا بتهريبه، وقرر الالتحاق مجددا بالتراب الليبي عبر سلسلة جبال مطمطة.
5: تفطن عدد من فرسان المخزن لحضوره صحبة رفاقه، فالتحقه أو لحق به 10 من فرسان المخزن، وتمت المواجهة وأردى 5 منهم قتلى، وهنا نظم الشعراء المنظومة المعروفة الخمسة اللي لحقوا بالجرة ملك الموت راجي المشهور الدغباجي.
6: الخمسة قصوا في الجرة وملك الموت راجي ولحقوا مولى العرق المر المشهور الدغباجي، قال فزعوا 5 برباعيهم تجيب الفلاق، مخزن مطماطة نجيهم نطراهم بداك.
3: قاع عليه ضغط كبير معناها من طرف معناها السلطات الفرنسية، إلى حال أنهم وصلوا كل أهالي كل من يحبل لقب الدغباجي جمعوهم في مكان معين في الحامة وباش يزولهم أملاكهم وأرزاقهم وفهمتني وكل مكتسباتهم.
4: وقال أنا يلزمني أخرج من تونس باش يتفك الحصار على تونس وعلى أبناء تونس، والتحق بخليفة بن عسكر و المجاهدين الليبيين.
5: لكن الأوضاع في ليبيا تغيرت بعد التقارب الإيطالي مع خليفة بن عسكر وسعي إيطاليا الحثيث في القبض على خليفة بن عسكر وأتباعه، فنظم الجنرال أو الكولونيل غراسياني خطة لإلقاء القبض على خليفة بن عسكر، بدعوى تغيير سلاحه بسلاح جديد، وكان معه محمد الدغباجي.
4: طول قبض عليه خليفة بن عسكر، وطول قبض على محمد الدغباجي، واجبوه من الحدود الليبية التونسية إلى معتمدية مارس، واتفقوا قالوا لنا نجم نهربوا وما تبقاش فمتنا في السجن. محمد الدغباجي قال لا، أنا وقت اللي نهرب أنتم باش تعذبوا، ونساكم باش تتعذبوا، باش يصير فيكم معناها البهادة. ليلة باش يعدموه الحامة تعبت بالجيش الفرنسي، دباباتها ومعسكراتها وقواتها الكل صبتها في الحامة، اللي إن قالوا إذا كانت توقع معناها معارضة في الحامة إن الحامة يلزمها يمحقها نهائيا. وقت اللي جاوا باش يكملوه ويغطوا له فهمت الله وجهه، قالهم لا نفذوا اعدامكم وانا نشوف. وقالوا له شنو الطلب نتاعك، اطلب اللي تحب، احنا النجم يمكن نعطوك اللي تحب. قالهم اني الطلب الوحيد اعطوني مكحلتي وسيبوني. وجابوه فهمت الله في وسط السوق في الحامه، وعند مرقبوه مراه صنديده، وقت اللي طلقوا عليه النار زغرته فهمت ولا زغرته.
0: بالزغاريدي ودع تونس المشهور الدغباجي مولى العركة المرة قاهر المستعمر، وكانت غرة مارس 1924 يوما من أيام تاريخ تونس، خلد ملحمة وطنية خط سطورها ابن وادي الزيتون بأحرف لا تمحى.
1: لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
7: محمد الدغباجي مولى العركة المرة. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز سعاد الفيلاني.
8: حماة وطن
9: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
10: جي الصيف وعيونكم بحرف النار، موجات تجري لاحقة الموجات، وموجة الإذاعة اليوم كيف العادة لحبابنا سافر مع النسمات. عروس الصحاري بالوفاء معتادة، وله الوفاء أشواق وسلامات، جاي من الغربة راجع لبلاده، ترحيبنا متبلغ الكلمات.
11: في طلبات على أغنية تونس. غنوها انتم اوكي.
12: تونس في القلب،
13: تونس
12: تونس الحب،
13: تونس
12: تونس في القلب،
13: تونس
12: تونس الحب،

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: سالم الورغمي قائد معركة جبل برقو.
2: ولد سالم الورغمي في الكريكرية بجهة بني خداش من ولاية مدنين سنة 1912، وتوفي يوم 13 نوفمبر 1954 وهو يقود معركة بعين بوسعدية بجبل برقو من ولاية سليانة. غير أن سالم الورغمي بقي غير معروف بجهة الجنوب الشرقي، ويرجع الأستاذ عمار السوفي ذلك إلى السبب التالي.
3: المجاهد والشهيد سالم بن أحمد جباهي شهر الورغمي، هذا الرجل بقي في طيات النسيان نظرا أنه لم يجاهد في المنطقة المحلية أي الجنوب التونسي، وإنما جاهد في الشمال في ولاية سليانة وغيرها والروحية وولاية الكاف وفي ولاية بنزرت في ماطر والعالية. إذن انطلاقته لم تكن في الجنوب التونسي، ولذلك بقي منسيا وبقي غير معروف للكثير من أبناء الجهة.
2: أما من حيث الاسم فقد عرف الرجل باسم سالم الورغمي، والحال أن لقبه لا يكون إلا إجباهي نسبة إلى عرش إجباه بجهة بني خداش.
3: عرف بالورغمي لأن في ذلك العهد كان ينسب الرجل إلى المنطقة التي يأتي منها، ولهذا عرف بالورغمي أي قبيلة ورغمة.
2: جند سالم إجباهي بالجيش الفرنسي وشارك في الحرب الهند الصينية، شأنه شأن الكثير من التونسيين الذين جندتهم فرنسا لحماية مستعمراتها في الكثير من أنحاء العالم، كما جندت الجزائريين والمغاربة في الصفوف الأمامية في حرب الفيتنام عام 1946، واكتسب لذلك خبرة في مسك السلاح وفي معرفة فنون القتال. غير أن علاقة المجندين من شمال إفريقيا مع ضباط الجيش الفرنسي وجنوده كانت تفتقر للثقة.
3: كثير من الجنود التونسيين المجندين للحرب الهند الصينية وقع إعادتهم إلى أوطانهم نظرا أنهم لم يتأقلموا مع الجيش الفرنسي، ولهذا الفرنسيون أرادوا أن يتخلصوا من كثير من المغاربة، المغاربة يعني التوانسة والجزائريين والمغاربة، ليعودوا بهم إلى أوطانهم نظرا أنهم للأحداث التي وقعت صاروا لا يثقون كثيرا في المنتمين للمغرب العربي.
2: بعد عودة سالم الورغمي إجباهي من الحرب الهند الصينية استقر بالعاصمة، واشتغل كغيره من أبناء جهة الجنوب الشرقي بتجارة الفطائر صناعة وتجارة، وقد مكنه شغله من التعرف على الكثيرين من أهل العاصمة، إضافة إلى معرفته بجغرافية المدينة أزقة وأنهجا وساحات، كما تعرف على البعض من المقربين لسلطة الباي الذين عرفوا خبرته مع الجيش الفرنسي، فوجد طريقه من جديد للانتماء لعالم الجيش.
3: جند في عسكر الباي، نظرا لخبرته العسكرية وجد السبيل أنه يكون من بين المجندين في عسكر الباي، وكان قائدا لفرقة من فرق معناها جنود الباي.
2: وما أن تنهت إلى علمه أخبار الثورة بالجنوب التونسي سنة 1952 حتى صار تفكيره متجها نحو المشاركة في الثورة مع أترابه وأقاربه بقيادة مصباح الجربوع.
3: لما اندلعت الثورة التونسية في جانفي 1952 كثير من التونسيين المجندين وجدوا الفرصة لكي يترجموا خبرتهم في الجهاد معناه لاستقلال الوطن وللذود عن حماه، من بينهم سالم الجباهي الذي فر بسلاحه من جيش الباي وعاد للجنوب التونسي، وكانت له فكرة الانضمام إلى قيادة القائد مصباح الجربوع رحمه الله.
2: حين تناهت إلى سماع سالم الورغمي خلال زيارته للأهل بالكريكرية أخبار المقاومة بالجنوب التونسي بقيادة مصباح الجربوع، فر بسلاحه من جيش الباي وقرر الالتحاق بالمقاومة. ولكن واقع المقاومة بالجنوب الشرقي منذ سنة 1953 كان يميل للتهدئة بأمر من قيادات الحزب لإعداد الثوار وتدريبهم على مسك السلاح وعلى كسب الخبرة في حرب العصابات ضد فرنسا وتدريبهم في ليبيا في معسكر المزرعة الذي أنشأه الزعيم علي زليطني بسواني بن يادم بتمويل من المناضل عياد ربانة أصيل جربة الذي اشترى لهذا الغرض مزرعة قرب مدينة طرابلس الليبية. ومعلوم أن الكثير من المقاومين كانوا قد التحقوا بهذه المزرعة، وكانت قبائل الجنوب الشرقي تتسابق في إرسال الشباب المتطوع للمقاومة، وقد تخرج من هذه المعسكرات الكثيرون، ومنهم من حولوا إلى مصر وإلى العراق لتلقي تدريبات قتالية واستعمال السلاح بمختلف أنواعه. غير أن سالم الورغمي لم يلتحق بمواقع التدريب بالشرق لأنه كان قد اكتسب خبرته مع الجيش الفرنسي في لندوشين ثم مع عسكر الباي بتونس. ولكن حدث الآخر كان ينتظر سالم جباهي بجبل بوهدمة.
3: سيقع اجتماع كبير بين المجاهدين، بين قادة المجاهدين في كامل التراب التونسي، سيجتمعون في بوهدمة تحديد استراتيجيات النضال ضد فرنسا المحتلة. وهذا الاجتماع كان القصد منه هو توزيع الأدوار ومعرفة استراتيجيات النضال الجديدة. ولما كان منتقلا سالم جباهي إلى بوهدمة وكان المشي سيرا على التنقل، كان سيرا على الأقدام، وجد في طريقه المجاهد الطاهر صول المهداوي في جهة جابس، فلما التقى بسالم الجباهي عرض عليه سالم الجباهي أن يرافقه إلى بوهدمة، فرافقه إلى بوهدمة، وهنالك التقى بقادة المقاومة أمثال صباح الجربوع والساسي الأسود والطاهر الأسود، وكذلك معناها الأزهر الشرايتي وهلال الفرشيشي، من القادة حسن الورداني كذلك إلى ومحجوب بن علي إلى غير ذلك. فالتقوا هنالك، وفي بوهدمة أمروا الاثنين بالنسبة للطاهر المهداوي بالنسبة لسالم الجباهي أن يلتحق بالعاصمة تونس، نظرا أنهما على معرفة دقيقة بالعاصمة وبأنهجها وبخفاياها، وهنالك معناه ينفذون عمليات عسكرية ضد أهداف فرنسية في تونس العاصمة. فانتقل الاثنان معا إلى تونس العاصمة، وبعد تنفيذ بعض العمليات اللي نفذوها في تونس العاصمة قرر الحزب أن يبعثهم في مجموعة فيها ضمت عناصر من العالية وعناصر من ماطر لكي ينطلقوا في المقاومة في جهة الشمال الغربي، معناها جهة معناها ماطر وجهة باجة وجهة معناها على الحدود مع الجزائر والكاف ثم سليانة.
2: بعد قيام سالم جباهي ورفيقه الطاهر المهداوي ببعض أعمال الشغب ضد الفرنسيين بالعاصمة، كان له اللقاء الأكبر في حياته، حيث سيكون التحامه المباشر بالجيش الفرنسي في معركة جبل برجو الشهيرة.
3: عندما وصل القائد سالم جباهي إلى سليانة التقى بعبد القادر زروق. سالم جباهي اختير لقيادة المجموعة رغم أنه ليس من المنطقة، فهو ذو خبرة عسكرية، نظرا لهذه الخبرة العسكرية وقع عليه الاختيار أن يكون قائد المجموعة.
2: تقول الرواية الشفوية التي نقلها الرفيق سالم الورغمي المقاوم طاهر صولة المهداوي أنهم كانت لهم هجمات على بعض المعمرين الذين كانوا يساعدون عصابة اليد الحمراء الفرنسية التي اغتالت حشاد يوم 5 ديسمبر 1952، فكان الثوار ينتقمون منهم ويغنمون منهم بعض الأسلحة كما يغنمون الأغذية التي يحولون هذه الجبال لإعاشة المقاومين. ولعل أنجح هجوم سبق معركة جبل البرغو الذي نفذه المقاومون كان على سكنة سيدي سعيد الفرنسية.
3: هذه سكنة سيدي سعيد القريبة من برغو، وفي هذا الهجوم معناها غنم المجاهدون كثير من الأسلحة من السكنة العسكرية الفرنسية، وأثروا عددا من الجنود، أثروا عددا من الجنود، وكان الهدف من تأثير هؤلاء الجنود وأخذهم أسرى لمقايضتهم ببعض الوطنيين المحكوم عليهم بالإعدام في المحاكم العسكرية الفرنسية، للضغط على فرنسا أنها تحرر بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مقابل تحرير بعض الأسرى معناها من جنودها. وصارت هذه العملية، ومعنى فرنسا وجدت نفسها في حرج كبير، وخاصة أن هذه الواقعة سبقتها معارك عنيفة جدا مثل معركة ميطر في الجنوب التونسي، ومعركة جبل العدودي في الحامة، ومعارك أخرى مثل معركة جبل عرباطة في قفصة، ومعناه معركة سيدي عيش الثانية معناها من طرف لزر الشرايتي، ومعركة بوهدمة اللي قادها معناها محمد بن نيفر. كل هذه المعارك معناها كانت معارك عنيفة جدا، وفرنسا معناها تكبدت فيها خسائر كبيرة وأصبحت متحرجة، خاصة بعد انهزامها في الهند الصينية في ماي 54 معناها، وعودتها مهزومة من الهند الصينية، ومعناها تكبدت الخسائر هذه الجديدة في تونس، وانطلقت الثورة في الجزائر في 1 نوفمبر 54. إذن كل هذه العوامل جعلت فرنسا محرجة، وجعلتها تريد أن تقوم بالحركة الاستعراضية الأخيرة. الحركة الاستعراضية الأخيرة يعني معناها معارك فاصلة، وتعتبر معركة برغو معركة فاصلة في النضال الوطني التونسي، نظرا أنها جاءت في الربع الساعة الأخير، في الربع ساعة الأخير أي قبل المفاوضات الفرنسية التونسية الفرنسية للحكم الذاتي.
2: تقول الوثائق أن الجيش الفرنسي حشد عددا كبيرا من جنوده بلغ حوالي 18,000 جندي، كما قام بتمشيط الجبال بالطائرات، وطوق جنوده جبل السرج بعين بوسعدية أين يتمركز المجاهدون. وبالرغم من ورود المعلومات بتحرك الجيش الفرنسي في اتجاههم قبل يومين من المعركة، إلا أن القائد سالم البرغمي أصر على البقاء والمقاومة حتى نال الشهادة. هذه المعركة بدأها المجاهد سالم البرغمي رحمه الله، وتقول الرواية الشفوية التي نقلها رفيقه المجاهد الطاهر صولة المهداوي أنه خطب في رجاله يوم المعركة التي دامت 4 أيام، وكان عدد المجاهدين فيها 84 رجلا، وزعهم القائد سالم البرغمي على 4 فرق، وجعل على كل فرقة رجلا لقيادتها. قال لهم القائد سالم البرغمي يومها أن هذه المعركة معركة مصيرية، وإنهم إن قتلوا فسيكون هو أول شهيد فيها. واستبسل القائد سالم البرغمي في الدفاع عن الوطني حتى استشهد هو و17 مجاهد من رفاقه فوق جبل البرغو في اليوم 13 من شهر نوفمبر عام 1954. وعندما استشهد سالم البرغمي يذكر رفيقه الطاهر أنه هو الذي دفنه بيده.
3: وهذه المعركة لو بدأت بمناوشات، ثم اليوم الأخير منها اللي هو يوم 13 نوفمبر 54، هو اليوم اللي كان فاصل، واللي معناه كان فيه حدة كبيرة جدا، معناها يوم كان ممطر وفيه كثير من الضباب، وتقول بعض الروايات أن الجيش الفرنسي في مواجهته للثوار وجد نفسه في مواجهة ذاتية، معناه الجنود الفرنسيين نظرا لكثرة الضباب ولكثافته وتهطل الأمطار معناه أصبحوا يقصفوا في بعضهم البعض.
2: تعتبر معركة عين بوسعدية من جبل برغو بولاية سليانة عنوانا لحس الانتماء الوطني الذي جمع رجالا آمنوا بعدالة قضية وطنهم فتنادوا من مختلف جهات البلاد للوقوف بإصرار كبير في وجه المستعمر. فقائد المعركة من بني خداش ومعه رجال من برغو ومن عسجة ومن الكنائس ومن البرج ومن قلعة الأندلس ومن جلمة ومن المكناسي ومن جهات أخرى من أرض تونس. كما تبقى هذه المعركة شاهدا آخر على تضحيات الوطنيين الصادقين، ويبقى اسم سالم الورغمي علامة مضيئة ومثالا للتضحية من أجل الوطن.
1: سالم الورغمي قائد معركة جبل برغو. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز الضاوي موسى.
0: حماة وطن،
1: حماة وطن،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز أهم الأخبار. أعدت المؤسسات الثقافية بولاية تتوين جملة من التظاهرات الثقافية أحياء للذكرى 69 لعيد الجمهورية، من بينها دار الثقافة بالبير الأحمر. في ذهبة تنطلق مساء اليوم الدورة الجديدة من فعاليات الأيام الثقافية الصيفية، متضمنة مجموعة من الفقرات الفنية. تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس، وتتواصل إلى غاية 8 شهر أوت المقبل. طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدلية. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الجامعية المقبلة لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. في العالم، كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديدة داخل إسرائيل سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. قال مسؤول في البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. نهاية الموجز، بعد قليل النشر البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 25 جويلية 2026. نستهل هذه النشرة بإعلان برياح قوية رقم 129 سائل مفعول يمتد لمدة 24 ساعة بداية من هذا اليوم على 3 بالتوقيت العالمي، يهم المنطقة الشرقية لشمال تونس. يتميز بالنسبة لشمال تونس ريح جنوبية شرقية تتجه تدريجيا غربية قوة 7 من سلم بوفور، أي من 28 إلى 33 عقدة. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض للضغط الجوي 1006 إكتو باسكال غربي البحر الأبيض المتوسط، يتزامن لاحقا مع منخفض للضغط الجوي 1007 إكتو باسكال على الوسط الغربي الجزائري. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس الطقس مغيم جزئيا، الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه غربية جنوبية غربية من 15 إلى 25 عقدة، تتقوى محليا 25 إلى 33 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب في محليا جديد الاضطراب، والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس هذه الليلة الطقس مغيم جزئيا، الريح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب ومحليا جديد الاضطراب والرؤية. خليج جابس هذه الليلة طقس مغيم جزئيا، الريح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة، والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا الريح جنوبية جنوبية غربية 15 إلى 25 عقدة محلية 25 إلى 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب في محلية شديد الاضطراب، والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بعد الظهر الريح جنوبية جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة محلية 25 إلى 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب في محلية شديد الاضطراب، والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس غدا صباحا الريح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بعد الظهر الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بخليج جابس غدا صباحا الريح جنوبية شرقية 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بعد الظهر الريح شرقية جنوبية شرقية 15 إلى 25 عقدة، تتقوى 25 إلى 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب يصبح شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم وأهلا بكم، ميل موجز لأهم الأخبار. تنطلق مساء اليوم بذهيبة الدورة الجديدة من فعاليات الأيام الثقافية الصيفية، وتتضمن مجموعة من الفقرات الفنية. في جرجيس تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج، وتتوصل إلى غاية 8 شهر أوت القادمة. طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدلية. تقدمت عمادة المهندسين التونسيين إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. فالعالم كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديدا داخل إسرائيل سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2973 حالة، منها 1300 حالة وفاة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

يا مساء الفل يا مساء الورد عليكم مستمعينا, اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل من توحات الثمانية متعليل. ان شاء الله كل عام وكل التوانسة حين بألف خير شعبا وحكومة, واكيد اليوم ذكرى عزيزة على قلوبنا الناس الكل, عيد الجمهورية في الذكرى 69. ان شاء الله كل عام تونس حي بألف خير وربي يحمي تونس من كل شر. ان شاء الله اكيد معاكم باش تكونوا حاضرين في مجموعة من المحطات الحقيقة المواكبتية للاحتفالات اللي تخص ذكرى 69 لعيد الجمهورية, واكيد باش نرجع مع مراسلين زاد كيف في محطات خارجية. تحيتنا للناس اللي ديما أوفياء لهذا التوقيت لهذا الموعد ويكند على الكيف. إن شاء الله تكون ويكند موافقة للجميع عشان تكون نسيمة البردة هذه غيرت شوي الموجات والنفسية عند برشا ناس. إن شاء الله ربي قدرنا وإن شاء الله ربي يحمينا من كل شر, لأن شفنا تقريبا حتى اندلاع النيران يعني في دول أوروبية كما فرنسا كما إسبانيا. إن شاء الله يتعدى صيف خير يا ربي. تحياتي لكم جميعا أكيد للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق, نقول لكم أثنية زينة ليكم سيسر وحكم. نعرف القيلولة ديما تسخن شوي ولكن فما نسيمة هكا, إن شاء الله العشوية تكون أبرد شوي من القيلولة. إن شاء الله تسيسر وحكم, إن شاء الله ديما بالسلامة توصلوا بالسلامة وترجعوا بالسلامة. إن شاء الله تحياتنا للفريق اللي عمل معايا اليوم في الإخراج التقني فتح المقبلي. مساء الفل فتحي, تحياتي ليك, أهلا وسهلا بيك. أكيد زملائنا في غرفة الهاتف اللي ديما حاضرين معنا إن شاء الله في استقبال تليفوناتكم كالعادة على 75 870 900. بعد شوية نعطيكم فكرة موضوع حصة اليوم. أكيد تحياتنا للناس اللي ديما يستنوا الويكاند حتى باش يسمعوا مقترحات غنائية. أكيد جديد الفن والفنانين معانا اليوم, إن شاء الله باش تسمعوا غنية جديدة لفنان تونسي, إن شاء الله باش نتعرف عليه أكيد.

0: خلال الحصة. تحياتنا زاد زملائنا في قسم الأخبار اللي بشتغلوا عليكم في المواجيز والنشرات الإخبارية, وكالعادة من أمام الميكروفون كل ويكاند معكم عفاف البرهومي. 5:07 هذا توقيتنا مباشرة لناس رفاقة معنا واللي مازال عينهم في النوم شوي, فمشكون يستنى في الضوء يرجع. على كل حال يظهر لي نقص شوي هيك مقصان الضوء مقارنة بانقطاع الكهرباء مقارنة باليومين اللي فاتوا. إن شاء الله يتواصل هيك العمل والمردود أكثر فأكثر وترجع الأمور كما كانت. يلا أولى الإيقاعات معنا, وأكيد حابين هيك نبدو ونقدم تحية لكل المهن لكل العاملين لكل الناس اللي ضحات من أجل تونس واللي اليوم مضحية من أجل تونس. تونس تستاهل كل خير, إن شاء الله ربي يحمي بلادنا وديما نبقى نحب بلادنا مهما كانت الظروف. يلا مرحبا بكم.
1: حق الوفاء والصبر والود.

تحياتنا لكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا، اكيد ان شاء الله الايقاعات هذه توصل لكل المكافحين والكادحين في كل المجالات. تحياتي لكم الناس الكل ومن بينهم البريد التونسي لليوم. طبعا اعوان البريد التونسي في حصه استثنائيه تزامنا مع عيد الجمهوريه اليوم السبت 25 جويلية، يعني كانت مكاتب البريد التونسي مفتوحه استثنائيا في حصه عمل لمكنه المواطنين وخاصه اصحاب الجرايات التقاعد من سحب جراياتهم، وكان الاعلان ذلك على في بلاغ معناتها تقريبا صدر نهار الجمعة عن حصة عمل المكاتب هذه اللي انطلقت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. والقرار هذا يجي تأكيد لالتزام البريد التونسي بضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف، كما بلغ عدد مكاتب البريد في تونس 1054 مكتب تدار أكثر من 2.137 مليون حساب بريدي جاري، بالإضافة إلى أكثر من 20 مليون حوالة إلكترونية وفق معطيات منشورة بطبيعة للموقع الرسمي لهذه المؤسسة العمومية. بعد شوية باش نذكر الناس اللي تبع فينا ولديما أوفياء للمواعيد وللأخبار وكل ما هو جديد، باش نذكركم بموعد السولد الصيفي. نعرف برشا من الناس ممكن تنتظر السولد دي تحضير للعودة المدرسية، فما برشا ناس راهي تحضر للعودة المدرسية على بكري. على كل حال باش نعطيكم التاريخ وقتاش يبدأ السولد الصيفي، شنو الموجود وشنو حضروا طبعا مختلف خلينا نقول الغرف الوطنية النقابية والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة. وإذا باش نرجع على الموضوع هذا بأكثر تفاصيل بعد شوية، كما زاد باش نرجع على الاحتفالات المقامة بمختلف جهاتنا، وين كانت الاحتفاء بعيد الجمهورية، وأكيد هذا في تذكير طبعا لمختلف المحطات اللي كانت حاضرة فيها سواء كان دور الثقافة أو الناس المهتمة طبعا احتفاء بهذا العيد. بالإيقاعات نواصل معكم المشوار، خليكم معنا مستمعين، أكيد باش يكون حاضرة معنا زادة مراسلنا كيران الذوادي في محطة خارجية مواكبة للاحتفاء بعيد الجمهورية. مرحبا بكم الناس الكل.

ورجعنا معكم بجديد. الفنانة ألفة بالرمضان لغنية هذه عامل مغناني اللي نحبه، لغنية اللي تقريبا صورت حتى فيديو كليب، ولكن بجو الصيف أكيد جدا. كل تشجيع لكل فنانين اللي عندهم جديد، اللي عندهم مهرجانات، اللي عندهم أعمال فنية، أكيد هم بيدهم قاعدين يتعبوا على خدمتهم. إن شاء الله تكون الأغنية عجبتكم. باش نرجع معكم لجو الصيف، موسم التخفيضات الدورية سولد سولد صيف 2026 اللي باش ينطلق فعليا نهار الجمعة 7 أوت القادم، وباش يتواصل على امتداد 6 أسابيع، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سي محسن بساسي، اللي كان تحدث أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وإنما تم تحديد موعد 7 أوت معناتها حسب النص القانوني، واعتبر أن السولد الصيفي أو الشتوي يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسبة تخفيض أقلها يكون 20%. على كل حال أضاف أنه خلال فترة الصيف بإمكان الأسر التونسية أنها تقتني ملابس وأحذية بأسعار مناسبة مدروسة، باستطاعها أنها تقتني منتجات استعدادا للعودة المدرسية القادمة. نعود نذكر بموعد انطلاق السولد هو نهار الجمعة 7 أوت القادم، وبش يتواصل على امتداد 6 أسابيع من هذا التاريخ، وهي فرصة لبرشة من الناس أنها تجمر حويجات في مختلف المحلات التجارية. نعرف اللي برشة ما زالوا غاطسين في الأعراس والمناسبات زواج، ولكن ديما يبقى فما ناس زادة تحضر الروحة على بكري، زادة في اقتناء الملابس والأحذية وكل ما يخص العودة المدرسية. على كل حال خليكم معنا مستمعين، بعد شوية باش نهزكم لإيقاعات تونسية بامتياز، ونذكركم وين كانت الاحتفالات اليوم بعيد الجمهورية في ربوع الجنوب الشرقي، على الأقل في محطة أو اثنين إن شاء الله. في انتظار إن شاء الله يكون حاضر معنا مراسلنا كيليني الذوادي مباشرة من سيدي مخلوف. يلا نمشوا للإيقاعات. أوكي تونس بلاد.

0: تحياتي لكم الناس كل 25 دقيقة نواصل معكم على موجات إذاعة تطاوين. تحية لكل الناس اللي برونشي معنا الآن واللي التحقت بينا. بدينا المشوار من 5 متاع العشية ونواصل حتى للثمانية متاع الليل. هذا توقيتنا وموعدنا كل ويكاند وكل نهاية أسبوع. خلينا نمشوا ممكن هيك المركب الثقافي, أي المركب الثقافي بمدنين اليوم في احتفاء خاص بذكرى عيد الجمهورية. أكيد باش ناخذوا تفاصيل الصبحية شنية برمج وأكيد العشوية شنية برنامج العشية إن شاء الله بالمركب. وأنا سعيدة جدا باستقبال معايا سيل جنيدي ثامر مدير المركب الثقافي بمدنين حتى يعطينا بأكثر تفاصيل برمجة هذا المساء. نقول لك مساء الفل سي جنيدي, كل عام أنت بخير.
1: مساء الفل أختي عفاف, مساء الفل لكل مستمعي إذاعة التطاوين. كل عام حيين بخير إن شاء الله,
0: ورب يحفظ تونس إن شاء الله, يا
1: رب يحفظ بلادنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد اليوم الاحتفالات بهذه الذكرى المجيدة في عدة فضاءات, في سواء كان دور الثقافة أو دور الشباب. وباش نرجع معاك سي جنيدي على برمجة اليوم برمجة في المركب الثقافي بمدين في صبحية اليوم, ثم ننتقل إلى برمجة هذا المساء تقريبا. وقتاش تنطلق تحديدا برمجة عفوا العشية جنيدي؟
1: اليوم كسائر المؤسسات الوطنية عموما والمؤسسات الثقافية خاصة بجهة مدنين يحتفل المركب الثقافي بمدنين بعيد الجمهورية 69. بهذه المناسبة الكريمة والسعيدة إن شاء الله برمجنا أنشطة قسمت على جزء أجزاء. الجزء الصباحي اللي هو كان مع رواد المركب الثقافي من خلال ورشات في الرسم وعرض فيلم على قيام الجمهورية التونسية وعدة أنشطة أخرى موسيقية. الفترة المسائية إن شاء الله بس نطلق من الساعة 7:30 مساء,
0: سبعة ونص على موعد
1: مع مجموعة مقام من خلال باقي من الأغاني الوطنية يأثر بفضاء الخارج المركب الثقافي بمدني إن شاء الله.
0: ممتاز جدا. طبعا الدخول مجاني لكل الناس كولاية ثامر أكيد بالطبع. هذه دعوة مباشرة لكل المستمعين لكل الناس اللي تحب تكون حاضرة طبعا في المركب الثقافي بمدين. الاحتفالية تنطلق 7:30 وأكيد فرقة مقام صراحة ديما هكا مبدعة إن شاء الله هكا يعطوا جو خاص اليوم للناس اللي باش تكون حاضرة.
1: بالطبع كما ذكرت أنت فرقة مقام عندها مبدعة في المجال هذا, كذلك الدعوة مفتوحة للجميع للحضور للاستماع والإمتاع من خلال باقي من الأغاني الوطنية والطربية.
0: إن شاء الله تكون أمسية موفقة للجميع. نعرف اللي طقس كم ساعد شوي الحقيقة, فما هيك تغير شوي في أحوال الجوية. إن شاء الله تعاون برشا ناس. أنا باش تخرج باش تبدل شوي الجو تحتفي بطبيعة بعيد الجمهورية. بارك الله فيك سي جنيدي, إن شاء الله موفق. وأكيد تحياتي من خلالك أنت لكل الأعوان والعاملين بالمركب الثقافي بمدنين. شكرا لك.
1: شكرا
0: يعطيك الصحة. بارك الله فيك. أكيد هذا كان حاضر معنا سي جنيدي ثامر مدير المركب الثقافي في بمدنين, أعطنا فكرة على برمجة اليوم بالنسبة لهذا المساء. وأكيد ما برمج صباح هذا اليوم بالمركب في نشاط احتفائي بذكرى عيد الجمهورية. وإن شاء الله بعد شوية نفكركم اللي تقريبا نفس البرنامج انطلق بدار الثقافة غمراسن بداية من الساعة 10 صباحا. تفاصيل هذا البرنامج هذا ما باش نرجع عليه بعد النغم.

أكيد بالإيقاعات اللي نحاول نفرهدكم شوي. تحياتي للجميع وين ما كنتوا تابعوا فينا. بعد شوي باش نرجع على تفاصيل وأكيد برمجة مختلف المهرجانات باش نرجع زادة على أخبار تهم خدمات المواطنين. في كل مرة كنسلط الضوء الحقيقة على واحدة من المسائل تهم شأن العام شأن التونسي وين ما كان. كما قلت دار الثقافة بغمراسن اليوم احتفت بعيد الجمهورية بداية من الساعة 10 صباحا. برنامج الاحتفالات كان متنوع الحقيقة بين تحية العلم معرض للخط العربي ورشة فنية في الرسم ألوان بلادي هيك سموها الورشة ألعاب فكرية ومسابقات ومدخلات موسيقية بأغاني وطنية. إن شاء الله كل عام وتونس حيين بألف خير. وديما نذكروا بالجدا اللي كل جهة احتفت على طريقتها بذكرى عيد الجمهورية. إن شاء الله كل تونس حيين بألف خير. إن شاء الله ديما بخير رغم كل شيء. إن شاء الله نتجاوزوا المصاعب الكل برشا صبر وبرشا هيك تفاؤل خلينا نقوله ومازال الخير في بلادنا. إن شاء الله ربي يحفظ تونس من كل شر. نمشوا بكم للإيقاعات شوي وبعدها باش نرجعوا على مجموعة من الأخبار. نحاول زادة نعطيكم فكرة بالنسبة لأحوال الطقس. نعرف برشا ناس في آخر الأسبوع ديما مضى بهم ياخذوا فكرة على أحوال الطقس زعما نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع كيفاش باش يكون طقس اليوم. يلا نواصلوا بالإيقاعات.

0: يلا تحياتنا للجميع بالإيقاعات وبصوت زينة سعد. نوصل بكم لل 35 دقيقة، ما زلت برشا إيقاعات في انتظاركم، لكن خلينا نشوف ونسمع ساعة تفاصيل وأحوال الطقس ديما في إطار التحيين لارتفاع والانخفاض درجات الحرارة بعد التغيرات اللي لاحظناها في أمس تقريبا من أمس لليوم، فما هيك شوية نسيمة. على كل حال بأكثر تفاصيل، سعيدة جدا باستقبال معايا المهندس سرحان الرحالي. مساء الفل سي سرحان.
1: مساء الخير، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي التطوي.
0: الله يخليك يا رب. هيك لاحظنا انفراجة نوعية من أمس اليوم. الحمد لله
1: صحيح، يعني بوجة بعد موجة حر أبرز ما ميزها هو طول الأمد متاحة، لكن بوادر الانفراج بدينا نحس بها شيئا فشيئا وبصفة تدريجية. هذا هو المهم، خاصة يعني نلاحظوا لكون كما قلت أنت تم نسائم أو رياح يعني بدأت تهب منذ يوم الجمعة على المناطق الساحلية الشمالية، شيئا فشيئا انخفضت درجات الحرارة، لمسنا انخفاض خاصة بالشمال والمناطق الساحلية.
0: نعم
1: صحيح. عدنا إلى اللون الأصفر من حيث موجة الحر بعد ما كنا تقريبا أغلب الولايات في اللون البرتقال.
0: نعم،
1: وهذا طبيعي كون نعود إلى اللون الأصفر، وإن شاء الله بإذن الله نعود إلى اللون الأخضر الطبيعي والعادي
0: إن شاء الله. هذا بداية من وقت إيش العودة إلى اللون الأخضر؟
1: هذا بداية إن شاء الله بإذن الله إذا استثنينا الجنوب الغربي. عليش؟ نعم. الجنوب الغربي بطبيعته هو سخون مع موجة حر، حرارة كما اليوم توصل في رجيم معتوق إلى حدود 49 درجة، يعني حرارة مرتفعة جدا مع ظهور الشيلي. ونأكد ونذكر دوما لكون رأي الحرارة المقاسة دوما في الضبط.
0: نعم أكيد جدا.
1: بعد ما لاحظنا يعني الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بدأت تظهر وتتشكل أيضا الخلايا الرعدية، كانت تذكر كانت ديما موجودة مساء.
0: نعم.
1: قبل موجة الحر وعادت من جديد على غرار اليوم في بعض الولايات من الشمال الغربي والوسط الغربي، القصرين، كيف جنوب جندوبة، باجة، سليانة، زغوان، شمال ولاية القيروان.
0: نعم.
1: هذه المناطق المعنية الآن بنزول الأمطار نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، وبالتالي تتشكل هذه الخلايا الرعدية. إن شاء الله الأمطار تنزل تلطف وتخفض
0: إن شاء الله
1: من
0: يا رب.
1: الحرارة
0: زادت خمد الحرائق إن شاء الله.
1: الحرائق
0: أي
1: نعم.
0: بالضبط بالضبط إن شاء الله ربي.
1: مهم جدا كون هذه الأمطار تساهم في إخماد الحرائق وحرارة الأرض الكبيرة اللي بعد فترة من موجة حر.
0: نعم.
1: أكيد يعني تبقى الحرارة وتنقص بصفة تدريجية.
0: نعم. أنا نخص بعد إذنك سي سرحان خص بالذكر خاصة جنوب الشرقي، لأن برشا يتسألوا هل غدوة ولا اليوم العشية فرصة باش يمشوا البحر ولا لا.
1: هو في الحقيقة بالنسبة لحالة البحر لا علاقة لها بدرجات الحرارة، البحر وحده والحرارة وحده. بالنسبة للجنوب الشرقي نقصد بذلك من فاقس جابس وصولا إلى شواطئ جرجيز جربة.
0: نعم.
1: هذوما الأماكن اللي فيهم غدوة إن شاء الله جابس ومدنين معنيين بحرارة مرتفعة، ولكن البحر فيه موجة نتيجة هبوب رياح شرقية جنوبية شرقية، وبالتالي السباحة باش تكون ممكنة، لكن الحذر يبقى ضرورة قصوى. ثم موجة ما هي مانيش في الحالة العادية في الأيامات اللي فاتت في البحر يبدأ راكح هادئ إلى قليل الاضطراب. الأمواج موجودة، إن شاء الله ربي يسترنا، إن شاء الله ربي يرحمنا، لكن على ما نقدر صحيح. ولكن تعلمنا حاجة اللي كونه في ظل هذه التغيرات وفي ظل هذه الظواهر الجوية لازم نتعلم كيف نتأقلم.
0: بالضبط. معناتها في أي لحظة قادرة الأمور تتغير.
1: نعم قادر، يعني نجم تكون حتى إذا كان ما تحدناش على موجة حر لطف إن شاء الله تكون نجم تكون فيضانات، وبالتالي لازم نعرف كيفاش نتأقلم خاصة مع عطلة صيفية إن شاء الله نتمنى كونها تكمل آمنة رغم التعب اللي شدنا في درجة حرارة، تكمل آمنة من حيث تعاملنا مع الشواطئ
0: إن شاء الله يا رب.
1: كيفاش نستغل العطلة في السباحة تكون معقولة ما فيهاش مجازفة أو نحد من يعني المخاطر اللي تنجم تتسببها هذه الأمواج.
0: واضح جدا. أنت وصلت لنقطة الليل تقريبا.
1: نعم.
0: هيك الطقس كيفاش بيكون في الليل؟
1: أكيد الحرارة ليلا ستتراجع مقارنة بالأيام الفارطة. ننعم بليل نجم يكون يعني ممكن جدا بأرقام تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية، بين 39 أو حتى 42 درجة بباقي المناطق. إن شاء الله ربي يسترنا. الشمال الوسط والجنوب الشرقي حرارة مقبولة ما بين 34 و38 و
0: نعم.
1: بين 39 و42 ببقية الجهة.
0: واضح جدا. كل الشكر ليك سي سرحان، يعطيك ألف صحة، إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة ليك زادة. وتحيتنا لكل المهندسين العاملين بطبيعة في المعهد الوطني للرصد الجوي على المجهودات الكبيرة، على خاصة التزامهم بمواعيد يومية معنا تقريبا في الصبحية في العشوية في كل الأوقات حتى يطمنون على أحوال الطقس. بارك الله فيهم الناس الكل. نواصل معكم بالإيقاعات، ما تغيروش الموجة بعد شوية، رجعينا.

تحياتي لكم الناس الكل واكيد برشا ايقاعات في انتظاركم. كنا في الاستماع لعصام العبريدي بنت ياني عبدو الشابي العين الكحله، وان شاء الله هيك نكونوا خففنا عليكم شوي من برشا سخانه وممكن هيك تعب نهار كامل. تحياتي للناس اللي تخدم بطبيعه في ظروف خاصه شوي، ارتفاع درجات الحراره ياثر على برشا قطاعات خاصه للناس اللي تضطر العمل بطبيعه في درجات حراره عاليه. ربي يعاونكم وربي ان شاء الله يقويكم. اكيد حبيت ان نذكر بهذا البلاغ اللي أعلنت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التوانسة المتميزين والراغبين بطبيعة في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية القادمة، وفي إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. وين وضحت الوزارة في بلاغ نشرته جامعة تونس أن برنامج المنح يشمل 5 منح لمرحلة الماجستير و5 منح لمرحلة الدكتوراه، ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية، وتتكفل المنحة وفق البلاغ بالرسوم الدراسية ورسوم التسجيل إلى جانب تكاليف الإقامة والسكن والتغذية والتأمين الصحي، منحة شهرية وتذكرة السفر السنوية بطبيعة، مصاريف المواصلات، فضلا عن توفير حاسوب آلي بطبيعة للناس والطلبة اللي همهم الموضوع هذا شنو باش يتوفر من خلال المنحة هذه. كما دعات الوزارة الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصاه يوم 27 جويلية، مع تشبرشة على التوقيت وعلى الموعد على الساعة 1 بعد الزوال. كما أكدت أنه من المنتظر في أنه معناتها مازال ما تمش النظر في الملفات الناقصة أو الواردة بعد انقضاء الأجل المحدد، معناتها لازم الملف متاعك يكون كامل حتى يتم قبول الملف متاعك. شاء الله بالتوفيق لكل تلاميذنا اللي كنت طلبتنا اللي إن شاء الله ينتظروا دورهم، إن شاء الله مزيد من التألق والإبداع. نواصل معاكم أنا بالإيقاعات، وأكيد إن شاء الله باش نرجع معاكم بعد نشرة الأخبار بمواكبات المهرجانات، وباش نرجع بالمواكبات الخارجية، وأكيد مع مستمعينا ديما على نفس الرقم على 75 870 900 في موضوع الحصة موضوع اليوم، وأكيد باش نرجع شوي هيك ندردشوا معاكم ونسألوا على حالكم وحوالكم. خليكم معنا، نرجع بعد نشرة الأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام، السادسة مساء، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء، والبداية بالعناوين. تونس تحيى اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. تظاهرات ثقافية في عدد من جهات الجنوب الشرقية، ومهرجان الإسفنج بجرجيس ينطلق اليوم في دورته 54. نقابة الصيدليات الخاصة تطالب بمعايير واضحة لمراجعة أسعار الأدوية تراعي القدرة الشرائية وديمومة القطاع. وتتابعون في النشر مجموعة من الأخبار الوطنية والجهوية والعالمية. إلى تفاصيل الأخبار. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لأعلان الجمهورية، وهي محطة أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهورية. ويعد إعلان الجمهورية منطلقا لسلسلة من الإصلاحات الكبرى شملت مؤسسات الدولة والإدارة والقضاء والتعليم، إلى جانب إصدار دستور تونسي ومجلة الأحوال الشخصية وتعزيز مكانة الدولة المركزية، بما ساهم في رسم ملامح تونس الحديثة وترسيخ أسس الدولة الوطنية. تقرير يرصد مراحل التأسيس الأولى للجمهورية التونسية للزميلة تبرى الشيبانية.
3: في 25 من جويلية سنة 1957 أعلنت تونس قيام النظام الجمهوري لتبدأ مرحلة بناء الدولة الوطنية وترسيخ مؤسساتها. أستاذ التاريخ المعاصر بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين فيصل جميل.
4: على الصعيد الأول واستكمال السيادة الوطنية في تلك المرحلة، البلاد خاضت يعني عديد المعارك من أجل جلاء القوات الفرنسية عن المراكز اللي كانت منتشرة فيها هذه القوات، كما نعرف معركة رمادة في ماي 58 أو معركة بنزرت في صائفة 1961. كذلك لاستكمال سلطة البلاد على مجالها وأرضها، توجهت يعني الدولة الوطنية في تلك الفترة إلى تأميم يعني الزراعة ومصادرة أملاك المعمرين وإعادتها إلى الملك التونسي. على الصعيد آخر، شهدت البلاد إصلاحات كبيرة في تلك الفترة، سواء عن طريق تونس ما بقي من القطاعات الأمنية أو من خلال تطويرها فيه. كذلك يعني إصلاح التعليم اللي وقع في 1958 عبر تعميمه ومجانيته، حتى في النظام القضائي وحد القضاء، وحدت يعني القوانين التي تجمعه في ذلك، إلى جانب عديد الإصلاحات ربما الأخرى خاصة الترابية والإدارية في تونس.
3: كما تعزز البناء المؤسساتي في تلك الفترة بإصدار دستور غرة جوان عام 1959، علاوة على وضع أسس الاقتصاد الوطني، كما يوضح أستاذ إدارة الأعمال بجامعة باريس محمد كريم الكافي.
5: مرحلة 1970 دولة والاقتصاد الوطني في إنشاء المؤسسة الدولة، الاستثمار في التعليم وأيضا الاستثمار في الصحة والبنية التحتية وأيضا تشجيع القطاع الخاص. في ذلك المرحلة كان معدل النمو كان بين 3% إلى 5% سنويا. الاستثمار العمومي كان موجها أكثر للمواني، للمدارس، المستشفيات. هذه الفترة عرفت تأسيس البنك المركزي في سنة 1958 لبناء ما يسمى بالسياسة النقدية التونسية، أيضا كان إصدار العملة الوطنية التونسية اللي هي الدينار التونسي في 1960.
3: بين بناء مؤسسات الدولة وإرساء أسس الاقتصاد الوطني، شكلت السنوات الأولى للجمهورية محطة مفصلية في تاريخ تونس الحديث.
2: أعدت المؤسسات الثقافية بولاية تطاوين جملة من التظاهرات الثقافية إحياء للذكرى 69 لعيد الجمهورية، من بينها دار الثقافة بالبير الأحمر. نبيل العابد مدير دار الثقافة بالبير الأحمر يتحدث.
6: طبعا دار الثقافة البير الأحمر مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية. الانطلاق كان في حدود الساعة 8:30 صباحا مع تحية العلم بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع المدني والسلطة المحلية بدار الشباب البير الأحمر، ثم تحولنا إلى مؤسسة دار الثقافة إن شاء الله باش يكون عندنا مجموعة من الورشات الفنية في المسرح، في الفنون التشكيلية والرسكلة، كذلك معرض للفنون التشكيلية إن شاء الله باش يكون متواجد في بهو المؤسسة. كذلك اليوم حبينا مناسبة هذه يكون اختتام للمختبر الإبداعي اللي احتضنته مؤسسة دار الثقافة انطلاقا من 4 جوان وتواصل حتى 30 جوان. مختبر الإبداعي بعنوان nextframe.com البير الأحمر بالشراكة مع الغرفة الفتية بالبير الأحمر. كان نشاط تقريبا امتد على مدى شهر كامل على مدى 30 يوما. احتضن مجموعة من الورشات الفنية في التصوير الفوتوغرافي، في المونتاج، في المكساج، كذلك في التوليد الصورة بالذكاء الاصطناعي. مجموعة من الورشات إن شاء الله اليوم باش يكون اختتام للمشروع هذايا، باش نعرض انتاجات مختلفة هذه الورشات.
2: وفي ذهبة تنطلق مساء اليوم الدورة الجديدة من فعاليات الأيام الثقافية الصيفية، متضمنة مجموعة من الفقرات الفنية يستعرضها هيثم العابد مدير دار الثقافة بذهبة.
7: إن شاء الله تنطلق فعاليات الدورة 27 من الأيام الصيفية الثقافية مساء اليوم السبت 25 جويلية 2026. إن شاء الله الانطلاقة باش تكون بتنشيط شوارع المدينة بطريقة دماء العملاقة للفنان عمر بسباس ومع فرق شعبية. إن شاء الله باش تكون الكرنفال هذا يجوب شوارع المدينة من بداية من دار الثقافة ذهبة إلى مدرسة 2 مارس، وباش يكون بعد إن شاء الله عرض تنشيطي للأطفال. وإن شاء الله في الليل باش تكون عندنا سهرة مسرحية فكاهية للفنان وليد الزين، عنوان المسرحية مسي برو. وفي اليوم الثاني إن شاء الله باش يكون عندنا عرض تنشيطي للأطفال على 8 مساء. واليوم الثالث باش تكون ليلة الاختتام مع الفنان منال أحمد، وإن شاء الله العروض الكل باش تصير في الفضاء الخارجي للمركب الشبابي بذهبة، والعروض الكل إن شاء

0: الله مش تكون مجانية، ومرحبا بالناس الكل، ومرحبا علينا في ذهبة، ونشكر مدير المركب الشبابي بذهبة وكل السلطة المحلية والسلطة الجهوية، وإن شاء الله تتعدى الأيام الصيفية، إن شاء الله تتعدى في جو باي، وإن شاء الله الناس الكل تتفرد، ويعطيكم الصحة الناس الكل.
1: تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس، وتتوصل إلى غاية 8 من شهر أوت القادم. مدير الدورة فارس سعيد يستعرض برنامج اليومين الأول والثاني في استضافة الزميلة شعلة المشعية.
2: مهرجان للمحافظة على التراث البحري خاصة الإسفنج، واللي اخترنا أن نحتفل بعيد الجمهورية على طريقتنا، على طريقتنا الخاصة، في احتفال يكون بالألعاب والشماريخ النارية، ثم عرض لفيلم تم تصويره في سنة 1982 مخرج فرنسي، إن شاء الله باش نعرضوه للعموم، وهو يهتم بالتراث البحري وبصيد الإسفنج بكورنيش ساحة الثقافة، معرض المنتجات الصيد البحري والموروث البحري اللي هو الاسفنج، ان شاء الله باش يكون حاضر وموجود في على عين المكان في ميناء الصيد البحري، عديد الانشطه الثقافيه في المجرات، في الدمى العملاقه، في فرقه جوجل اصيله المتاصله اللي هي جزء من موروثنا الشعبي في مدينه جرجيس، مع الخرجه البحريه اللي بعدها نعمله محاكاه لعمليه صيد الاسفنج، اللي تتبرع مجموعه من البحار الغواصين اللي يشاركوا في البحث على الإسفنج، انهم يعملون محاكاة لعملية صيد الإسفنج.
1: تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين مهرجان الشباب لسنة 26 و2000 بعمادة جدارية بجرجيس. عادل نجح رئيس مكتب البرامج والأنشطة الشبابية بمندوبية الشباب والرياضة بمدنين يقدم فكرة عن المهرجان وأهدافه في مواكبة لشعلة المشايع.
3: اليوم المحطة الرابعة لمهرجان الشباب بولاية مدنين في منطقة أجدارية بجرزيز. مهرجان هذا وقع الافتتاح نتاعه في 28 جوان في معتمدية ابن خداش، واليوم في أجدارية يعني فما في فقرات متنوعة، البرنامج هذايا في فقرات متاع رسوم، في فنون تشكيلية، في موسيقى، فيها ألعاب، في تنشيط، فيها رماية، فيها عديد الفقرات التنشيطية. معناتها الهدف متاعه بطبيعة المهرجان هذايا هو يخدم على تحسيس والتوعية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر، التوقي من هذه السلوكات، حول التوقي من العنف والتطرف والتطرف العنيف، كل ما هو عنده علاقة بسلوكات تنجم تضر بشبابنا، تنجم تفسد المناخ بين ظفرين، تفسد المناخ الاجتماعي متاعنا، ويتأسس بطبيعة نحاول نأسسه ديما، ونحسه أن رأوا لازمنا نأسسه للسلم الاجتماعي وللاعتدال في الخطاب خاصة، وفي المصطلحات اللي هي تكون عند الشباب متاعنا تكون مصطلحات إيجابية.
1: طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات، وأعربت النقابة عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار ترتكز على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى موائمة الأسعار مع خلاص الأداء للصيدلية لضمان التوازن بين توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية وديمومة الصيدليات. جاء هذا الموقف عقب صدور منشور مؤخرا من قبل الصيدلية المركزية التونسية يعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل ما يقارب 300 دواء وفق ما أكدته النقابة. تقدمت عمادة المهندسين التونسيين إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. في أخبار العالم، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عونة اليوم أن بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال يمثل الوسيلة الأمثل خلال المرحلة المقبلة، معتبرا أنه في حال تعذر ذلك ينبغي إنشاء قوة بديلة تحل مكانها. كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديدا داخل إسرائيل سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. في المقابل قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع بكبار مستشاريها وأعضاء إدارته لدراسة ما إذا كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي عرضت عليه مجموعة واسعة من الخيارات وقائمة بأهداف محتملة في إيران. قال مسؤول في البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. وذكر مصدر أوكراني أن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين كانوا يناقشون مقترحا لوقف إطلاق النار الجوي لعرضه على المسؤولين الروس في إطار مجموعة جديدة من مقترحات السلام في محاولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. نقطة النهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: القبة الحرارية ظاهرة مناخية تحدث عندما يتمركز نظام قوي من الضغط الجوي المرتفع فوق منطقة معينة، فيعمل كغطاء يمنع الهواء الساخن من الارتفاع والتبدد، ونتيجة لذلك يبقى الهواء الحار محبوسا بالقرب من سطح الأرض، فتزداد درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وقد تستمر هذه الحالة عدة أيام أو حتى أسابيع. سميت هذه الظاهرة بالقبة لأن الهواء المرتفع الضغط يشكل طبقة تشبه القبة تغطي المنطقة وتحبس الحرارة تحتها. تتفاقم القبة الحرارية بسبب أشعة الشمس المستمرة التي ترفع الحرارة على سطح الأرض يوما بعد يوم، بينما يمنع الضغط المرتفع تشكل السحب أو هطول الأمطار التي قد تساعد على تخفيف الحرارة. تسبب القبة الحرارية آثارا كبيرة على الإنسان والبيئة، إذ تزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لدى كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المفتوحة. لذلك تنصح الجهات المختصة باتباع إجراءات وقائية مثل شرب كمية كافية من المياه وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة وارتداء الملابس الخفيفة والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للخطر. كما تؤدي القبة الحرارية إلى زيادة استهلاك الكهرباء بسبب استخدام أجهزة التكييف، وقد تتسبب في اندلاع حرائق الغابات وتلف المحاصيل الزراعية ونقص الموارد المائية. يرى العلماء أن تغير المناخ الناتج عن ارتفاع تركيز الغازات الدفيئة يجعل موجات الحر المرتبطة بالقبة الحرارية أكثر تكرارا وأشد قوة في العديد من مناطق العالم. وتعد القبة الحرارية من أبرز الظواهر الجوية التي تستدعي الاستعداد والتخطيط لما لها من تأثيرات صحية واقتصادية وبيئية واسعة، مما يجعل فهمها والتكيف مع أثارها أمرا ضروريا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: ويكند على الكيف. ويكند

0: يلا عودة معكم مستمعينا، ورجعنا معكم صوت الفنانة هدى تونسية في أغنية تير الحمام اللي توصلنا للستة وثلاثة وعشرين دقيقة. نحييكم الناس الكل ومرحبا كل من التحق بينا، مشوارنا يتواصل حتى الثمانية نتاع الليل. تحية للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق، لأصحاب سيرة اللواج بكافة الخطوط بألوانها الكل الحمراء الزرقاء الصفراء، الناس اللي تسمع فينا زادة في التاكسيات، أصحاب سيرة التاكسي، الناس اللي ديما متونسين بينا. إن شاء الله نقولكم سفرة طيبة، إن شاء الله ربي يعاونكم، الناس اللي في الشاحنات والناس اللي في الخطوط البعيدة في سيارتهم الخاصة، إن شاء الله ديما أوفياء لنا. للناس اللي رجعت هيك من الخارج اليوم في رحلة، إن شاء الله تعدوا إقامة طيبة. للناس اللي في عودة أكيد للغربة وغادروا أرض الوطن، إن شاء الله ترجعوها في خير وسلامة. وأكيد معاكم مستمعينا باش نواصلوا مواكباتنا، إن شاء الله بعد شوية باش نمشوا الولاية جابس باش تحطوا على الافتتاح والانطلاق الرسمي لمهرجان أوسو بجابس. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا إكرام الجابسي المنسق الصحفي للمهرجان بأكثر تفاصيل باش يعطينا فكرة على المهرجان وأجواء انطلاقة مهرجان أوسو. خلينا نمشوا معاك لين الذوادي مباشرة من سيدي مخلوف حتى ناخذوا الاحتفالية اللي صارت اليوم الصباح، الأجواء كيفاش تعدت وأكثر تفاصيل معاك لين. مساء الفل.
1: مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، عفاف ليك ولكل السادة المستمعين وكل من يتابع فيك. نحب كذلك تحية ليك، مش نساء ذات نساء صيفية نسالش أو باقة ورد، لكل زملائنا التقنيين، ليك ولكل زملائنا التقنيين اللي يتابعوا فيك، وقلهم كلان نحييكم من سيدي مخلوف.
0: أكيد نحيي كل الناس اللي معنا واللي تعودوا بيك في أجيم، المرة هذه متواجد في سيدي مخلوف ومش بعيد عليكم برشا، تقريبا شاطئ الفلاف اللي هو بيدا زادة يجيب نسمة باهية للناس، غادي يظهر لي وجهة الشط هذا لاكتشاف، يعتبر السنة الفارطة اكتشفنا الشط هذا بتفاصيله الكل، لكن نقصتها برشا حاجات. إن شاء الله تكون الأمور تغيرت شوي في الشط هذا كيلاني على حد علمك.
1: بطبيعة الحال سيدي مخلوف ميزاتها فيها شريط ساحلي، وأهم حاجة نحكي على الشاطئ الأفلاب والشاطئ البرين. وشاطئ الأفلاب كان صراحة من اكتشاف إعلامي الإذاعة، ويعطيكم الصحة، وشكرا في معرجات نحكي في الكواليس في عبد الناصر، باش يكون ان شاء الله في خلال شهر اوت في مهرجان السلام في السادسه والسابعه، هيك باش تكون سنين اكبر شوي ان شاء الله، باش تكون اذاعه تطاوين ضيفه من ضيوف المهرجان هذايا،
0: وهذه فرصه لبرشا من الناس. فكرة البرشة من الناس أنها باش تحذر أرواحها لشط الأفلاف أكيد جدا في سيدي مخلوف لمهرجان السلام اللي تعودنا بفعاليات الثقافية الرياضية برشا جو في المهرجان هذا.
1: بالنسبة خلينا نبدأ على سيدي مخلوف، نبدأ بالطقس. الطقس اليوم عبرك شوي منقول احنا بحري
0: فما نسمة اي باللهجة المحلية بطبيعة،
1: اي فما نسمة الحركة بدت نشيطة شوي، تم جوية عراس معنا جو صيفي بامتياز اليوم معك علاش، لكن كما تعرفي نعيش على وقع الاحتفال عيد الجمهورية، وتعرف ان المؤسسات الثقافية والشبابية خاصة اللي نحكي على دار شباب سيدي مخلوف معناها من المؤسسات الناشطة وحاضرة بامتياز في جميع المناسبات.
0: نعم.
1: واليوم بالتحديد احتفال بعيد الجمهورية عندها برنامج خاص انطلق من الصباح ويتواصل إلى حدود العشية. البرنامج هذا على كعلاش اليوم كانت الوجهة نتاعي سيدي مخلوق ضيفي من الحجم الثقيل اللي نجم نقول بين ظهري سي عبد الناصر زين اللي هو مدير دار الشباب سيدي مخلوق للحديث معه حول أركان أو محتويات هذا الاحتفال، احتفال بعيد الجمهورية. مرحبا بك سي عبد الناصر، وانت على مواجهة إذاعة تطاوين مباشرة.
2: مرحبا بك ويا كيلاني، ومرحبا بكم مستمعي إذاعة تطاوين.
0: تحياتي ليك سي عبد الناصر، كل عام انت بخير وتونس كله بخير ان شاء الله.
2: مرحبا بك يا عساف. هي فرصة طيبة، احنا اليوم في عيد الجمهورية، وبالمناسبة حب نعمل تحية لكافة المؤسسات الشبابية الجمهورية التونسية، لأن المؤسسات الشبابية تخدم خلال الأعياد الوطنية وقت الناس تبدأ مرتاحة، نحاول أن نقدموا رسالة تحتية توعية على تذكير الأعياد الوطنية ربما للأجيال اللي ما عاشتش واللي ربما ما تعرفش بعض الحيثيات، فرصة أن نحيوا الأعياد هذه. ومن المنطلق هذا يعني كدار شباب عملنا، وهي نشاط صغير ورمزي ولكن مهم في جوانب مهمة تحتية توعية، طبعا بعض الأغاني الوطنية

0: تحية العلم
1: أهم الفقرات على الأقل
0: بعض الأغاني الوطنية تحية العلم والأهم حاجة بعض الورشات الرياضية الصغيرة وأهم حاجة هي حلقة حوار وتفاعل مع الشباب على رمزية بناء الدولة المدنية على شعار أنها عيد الجمهورية ذاكرة الوطن يعني فرصة باش أنا نحكم على الشباب على رمزية الجمهورية والأثر متاعها في بناء الدول المدنية وسنتو عملنا حق حوار وتفاعل صغيرة على يعني تعزيز الانتماء والولاء للوطن عندنا ظاهرة الإشاعة موجودة برشا فرصة باش نحكي شوية على أن كيفاش تثبت من الإشاعات ربما تمس من بناء الدولة وربما تمس من السلم الاجتماعي والتمسك المجتمعي في إطار هذا منها كانت الأجواء متاعنا اليوم أجواء يعني تحسيسية توعوية وفرصة كما قلت لك هي أنا باش نذكر بها بمبادئ الدول المدنية
2: واضح جدا
1: أنا هناك تفاعل مع الشباب وحسيتش عنده معرفة خاصة بعيد الجمهورية
0: الشاب ديما من ظواهرته أن أن الشباب اللي هم 16 عام في المرحلة هذه في حاجة أن شكون لو ما تجيش تعطيه ساعات وتعطيه فكرة على التواريخ هذه والحدث الوطنية ربما هو ما ينتبه لهاش بالبال بصفة عامة احنا ديما نشوفوا ثم تفاعل لأن ربما استنسنا بالشباب يعني وقت يتحاوروا معنا برياحية يعني ما عدناش ما ثمش نقولوا خلافات ولا ربما رأي ورأي مغاير هنا تناقشوا على بعض الوضعيات على بعض الاشكاليات كيفاش الشاب يكون فاعل كيفاش الشاب ما يكونش لدى نقطة سوداء في يعني تمرير السلوكات الخطرة احنا بالعكس نحكوا على كيفاش نقاوم السلوكات الخطرة ونبذ العنف والتعايش السلمي والفكرة بتاعنا اليوم ان حبينا نحكوا على مقاومة ظاهرة الإشاعة يعني ثبت قبل ما فرج اي حاجة سمعتها والذي أجواء يعني أجواء ما عادية ربي يحمينا وربي يحمينا
1: الحضور كيفاش كان الحضور اليوم حضور ده على هامش معنا الاحتفال هذا
0: الحضور هو تخصص هون شوي النشاط ما طولش برشا يعني تحدد ساعة ونص حضور متوسط معناها جمهورنا اللي جينا لدار الشباب ديما نقش أحيانا
2: كلامي
0: كنقول شاف فيهم حتى بعض الاولياء
2: ايوه
0: بعض الصغيرات احنا نحن ديما بنصون تاع العائله كل
1: الاجواء
0: يعني والتحديد نذكر اجواء الصيف والصيف المخلوف وبالمناسبه احنا اسلوب صغير عندنا ان شاء الله مهرجان السلام في دوره السادسه ان شاء الله سنين هي حلمة نكبروا بها بشوي بشوي في المخلوف ان نثمنوا الشروط نتاعنا نثمنوا مواردنا ونخلقوا فضاءات امنه اللي تجمع كافة المتشكلين في المخلوف
2: نعم بالمناسبة طبعا بعد
0: أنه شوطئنا وحبوا نسلكوا فرص للتنمية وموارد التنمية في جهتنا وإن شاء الله الناس كلهم نكون يد واحدة عشان
2: أكيد كلاني إذا تسمع فيها أي نعم سؤالي هو طبعا ضيفك إذا ممكن ناخذ فكرة زاد على الأنشطة اللي قاعدة تقام الآن في دار شباب ومنها هي فكرة للناس في شهر أوت شنو مبرمجين من أنشطة من نوادي بخلاف يعني مهرجان السلام شنو عندهم من أنشطة ثقافية شبابية حتى الناس تاخذ فكرة والشباب ياخذوا فكرة اللي ما خرجش في شهر جويلي على اعتبار درجات الحرارة العالية ينجم في شهر أوت زاد يستغل الفرصة ويكون حاضر في مختلف النوادي المبرمجة
1: واضح
0: سؤال واضح احنا تو في فترة صيفية اغلبية الأنشطة تكون خليجية عندنا البرامج الصيفية الوطنية اللي تقريبا جميع المؤسسات الشبابية مقرطة فيها
2: نعم.
0: احنا في سيدي مخلوف عندنا اشغال في دار الشباب سيدي مخلوف اشغال جميلة دار الشباب مجيل الثاني ان شاء الله منتظر تكمل القريب عندنا تهيئة وصيانة في القاعة الرياضية كيف معناها أجواء طيبة ورغم ذلك عندنا نشاط معناها محبس ننشط نتفاعل بحسب الموجود عندنا محطات تنتظرنا إن شاء الله كان سهل ربي مهرجان السلام في مقدة 2-4 أود مبدئيا إن شاء الله
1: مهرجان الشباب
0: عندنا محطة في سيدي مخلوف 13 أود مهرجان الشباب بمنطقة القصبة وعندنا كان سهل ربي تدخل في منطقة القرين 15-16 أود في إطار تنشيط الشواطئ يعني هذه بعض المحطات بالإضافة إلى
1: تم السهريات مخصصة للعائلات سهريات في الفضاء الترفيهية في الفضاء الترفيهي
0: هو أنا باش نجيك للسهريات عندنا البرامج الوطنية الصيفية إن شاء الله عندنا مجموعات قاعدة تشارك كل مرة في الصيف عندنا البرامج تنشيط شارع الشواطئ وبالنسبة للسهريات والفقرات التنشيطية احنا ديما نخدموا على يعني كل نشاط نعملوه يكون موجه للعائلة بشكل عام ربما نمسك في جوانب كبيرة منها الشاب لكن بدرجة أساسية نحب الشاب نجبد معها العائلة لأن هذا هو اللي ينقصنا تو من الحوايج أن باش نجمع الناس نجمع العائلات
1: هاك عبد الناصر يعطيك الصحة الجوال معك شيق
2: يعطيك الصحة
1: خل نختم معك
0: شكرا لعبكم يعطيكم الصحة أنتم على المواكبة ومرحبا بكم داردارتكم
2: بارك الله فيك
0: ديما نسعى أن في يوم الأيام نحب نبقى نشوفهم بعيد أما بينا أنا بشوي شوي أنا شباب ونشط الناس برمج وحنا نشوفهم بعيد
1: وحنا تشوفونا من قريب
0: لا بدينا من قريب بشراتك
2: ديما حاضرة معكم كيلاني أكيد نحيي ضيفك سي عبد الناصر اللي إن شاء الله نرجو له في عدة محطات أخرى بطبيعة الحال ونعود نذكر سادة المستمعين اللي قريبا باش يتم تنظيم مهرجان السلام كما تعودنا به ديما في شاطئ اللفلافة ونذكره بالموعد تم تحديد الموعد كيلاني بالنسبة للمهرجان ولا مازال
0: إن شاء الله مبدئيا 2 و 4 أوت من 2 و 4 أوت
2: أكيد جدا
0: محطات متنوعة تجمع بين الأنشطة الثقافية ثقافة الجميع الأنشطة الرياضية الرياضة للجميع وبحول الله ثم أجواء طيبة جدا
2: ما زال ما تمش تحديد البرنامج بالكامل برنامج المهرجان سي عبد الناصر ما زال ما تمش تحديده
0: في اللمسات الأخيرة تقريبا ونجم في أقل فرصة نجدكم بيه
2: أكيد جدا باش نرجعوا لك في الموضوع هذا إن شاء الله بكل توفيق ليك سي عبد الناصر تحياتنا ليك وشكرا ليك مرة أخرى كيلاني بارك الله فيك كعطيتنا لمحة الله يخليك وأكيد تحياتنا لكل من يسمع فينا في سيدي مخلوف في شط الأفلاف في جميع شواطئنا في الجنوب الشرقي اللي نعرف الصيف هذه استثنائية الحقيقة شهر جويلية كان حار برشا ممكن برشا من الناس التجأت للبحر التجأت للشاطئ فمشكون اللي المشاريع متاعها لأول مرة معناتها يقيم مشروع هيك بحري بامتياز على كل حال إن شاء الله شهر أوت يكون زاد شهر الميسرة كما يعبروا عليه هما إن شاء الله الناس الكل تتعود أو تتجاوز الظروف اللي نتعرضوا لها في كل مرة وهذيك هي الحياة راهو مش ديما كل شيء متوفر مرة هيك ومرة هيك ولكن يبقى ديما المواطن يبحث على كرامته صراحة وديما إن شاء الله نلقوا كان الحاجة به وديما نتفائلوا بالخير يا رب إن شاء الله نواصل معكم بالإيقاعات بعد شوية باش نهزوكم إلى مهرجان أوسو ولاية قابس

0: بصوت زين الحداد. هو الشعب أكيد تحيتنا لكل الشعب التونسي, إن شاء الله ربي يحفظ تونس من كل شر, وأكيد معاكم باش نواصل المشوار في حديثنا على مختلف التظاهرات المهرجانات. وكما تعرفوا ديما فصل الصيف عنده ميزة خاصة اللي هو كل فترة والميزة متاحها. دخلنا في شهر أوسو أكيد فما مهرجانات, بعد ما عشنا على وقع مهرجان أوسو بمدينة سوسة باش نمشي مباشرة إلى ولاية جابس. وسعيدة جدا باستقبال معايا المنسق الإعلامي لمهرجان أوسو إكرام الجابسي. نقول لك مساء الورد إكرام, وتحياتي ليك ولكل أهلينا في جابس.
1: مساء النور عفيف, مرحبا بكم, مرحبا بإذاعة تطاوين, ونشكركم برشا على أنكم ديما مساندين وديما داعمين للثقافة في كل الجنوب.
0: العفو, هذا واجب.
1: نحن توا موجودين في افتتاح مهرجان أوسو دورة 19.
0: نعم,
1: بيت المجرات جابس الافتتاح, عروض كل المعتقديات في ولاية جابس.
0: نعم,
1: شوفوا بارف, شوفوا توجين, شوفوا برشا ولايات جايين باش يقدموا العروض نتاعهم, يقدموا الليكس التقليدي. المهرجان زاد فيه عديد الحفلات على طول 3 أيام ابتداء من اليوم.
0: نعم,
1: معنا توا مدام روضة كريم ممثلة بلدية جابس, تحكي لكم شوية عن المهرجان حكم البلدية شريف يعني معنا.
0: أكيد جدا, مرحبا بنا. أهلا
1: وسهلا مدام روضة, مرحبا.
2: مرحبا بكم, مرحبا بالجمهور الكل,
0: تحياتي لك.
2: مهرجان أوسو عيد البحر في دورته 19, ما شاء الله اليوم كرنفال كبير بركة. أيامات العروض هي 25-26-27, اليوم إن شاء الله الكرنفال ما شاء الله برشا حضور وبرشا جمهور. ثم إعادة للعبة العود بالنسبة للشاطة وكل اللي بنجاح, وفما شكون طلع وحاز كل الجوائز.
1: قيمة ولا مش قيمة؟
2: قيمة قيمة قيمة قيمة في مجملها
1: شوية, خاطر يمكن الأصدقاء في البيت الأخرين ما يعرفوهاش.
2: هي لعبة العود هي عبارة عن صاري حسب موجود على شاطئ البحر, ويتم تغليفها بالصابون بمادة الصابون, ويكون فيه جوائز في القمة متاعه, ويتسلق الشباب واللي شكون يحب يطلع باش يتحصل على الجوائز هذيك.
0: أيوة,
2: وكل اللي اليوم بنجاح. وهي لعبة العود انقطعت من مدة وعادت ثلاث الدورة هذه 19
0: باهي هيلة برشا.
2: أيوة, غدوة إن شاء الله 26 بس يكون حفل الفنانة ألفة برمضان على الساعة 9 كالعادة في ساحة المعرض.
0: نعم,
2: وبعد غدوة إن شاء الله يوم 27 هو اختتام المهرجان, بس يكون بعرض للفنان الجابسي الأوروبي نقوله إحنا بلاك جاك, ان شاء الله حتى هو في ساحة المعرض. ومرحبا بالحضور الكل, وان شاء الله تكون دورة ناس.
0: يعطيك صحة إكرام, ما أنت بارك الله, فما جو كبير هكا نسمعه في الطبالة, نسمعه في يظل
1: جلس ماتو بارك جلس ماتو خطر.
0: لا لا, الصوت واضح, الصوت واضح, أمور واضحة. لعبة العود الشعبية رجعتنا شوي هكا للألعاب الشعبية اللي معروفة في جابس, واللي يظهر لي برشا معناتها عندهم حنين للعبة هذه. فنتصور المهرجان فكرة طيبة أن التفت للألعاب الشعبية. شو عدنا تقريبا المكان في الكورنيش إكرام؟
1: هو في العادة على كورنيش جابس البلاصة الملاذ الوحيد اللي نمشيو له للجورسية في الصيف. كورنيش جابس أكثر بلاصة تم جماهير, وما شاء الله قدامي توا جات قدامي معناتها الناس نرصوا بالكاميرات نشوف جماهير كبيرة برشا يتفرجوا على العروض.
0: ونعرفوا جابس وجهة حتى هي سياحية لبرشا عائلات, برشا ناس تجي من أماكن بعيدة.
1: هو ملتقى للجنوب الكل, مهرجان ماهوش مهرجان جابس فقط.
0: نعم,
1: ومهرجان تطاوين ومهرجان مزين ومهرجان
0: كل الجهات. اي ما تنسليش قبلي, زاد قبلي نتذكر بالبدا
1: الجنوب الكل هو
0: الاشقاء من الجزائر, زاد جمهور كبير الحقيقه.
1: اصلا في العاده زاد يشاركوا معنا برشا عروض حتى من الجزائر, من ليبيا, من البلايص الكل. ما تعال
0: هي البرشا, هي البرشا ان شاء الله ينسيهم شوي في السخانه اللي تعدت هكا الاسبوع اللي فات.
1: هو نهار نهارين هذوما ابرك شويه في
0: الحمد لله. هاي سيدي.
1: وان شاء الله ان شاء الله يا ربي نحققوا لي حشنا به ونحبوا نبدلوا الجو في الولايه والناس تلقوا
0: ينتجوا وعنده ابعاد اخرى زاد حتى ابعاد اقتصاديه
1: وابعاد ثقافيه واقتصاديه ويحرك العجله الاقتصاديه في الجهه
0: واضح
1: كذا هو
0: تقريبا اخذنا فكرة على المهرجان على تفاصيل السهرات مشكورة جدا الأخت اللي كانت حاضرة معنا إذا نجموا ناخذوا ضيف آخر ولا واحد من الحضور هيك يعطينا رأي
1: هو الآن توا طمع في الافتتاح ما تعرف أنت الافتتاح توا يعني ما فهمش ما حتى السيدة نعيمة هدار مدير المهرجان
0: تقريبا الكل مركزين مع الافتتاح
1: كلهم مركزين مع الافتتاح
0: واضح
1: لكن إن شاء الله في أيام أخرى نبدو
0: يا سيدي الخط مفتوح ليك إكرام بارك الله فيك أعطيتنا فكرة وأجواء حينية وتو حاليا معناتها شنو صاير في كورنيش جابس إن شاء الله تستمتع بالنسمة إن شاء الله النسمة هايلة نعرف اللي برشا من الناس يقولك العشية كدورة على الكورنيش ما كيفاش
1: سيدة نعيمة هاي موجودة
0: أوكي ناخذوها على الطاير يال
1: نعيمة هدار مدير المهرجان ما عندهاش برشا وقت مساك حتى تعطينا لمحة صغيرة مرحبا بيك
3: أهلا وسهلا
0: تحياتي ليك مدام نعيمة أكيد إذا طويلة معاك إن شاء الله كل التوفيق ليكم في بداية المهرجان
3: يا عايشك أهلا الله يخليك أجواء كبيرة برشا الحقيقة الحمد لله
0: أجواء كبيرة هيك نشوفه في فواصل شعرية طبالة جو كبير اللي يظهر لي في الكورنيش اليوم
3: جو كبير برشا في الكورنيش الحقيقة زادة مشكورة حتى إذا طويلة ما ولاية تطاوين موجودة معنا ممثلة بفرقة فنون شعبية
0: أيوة
3: معنا أربع ولايات من الجنوب موجودين معنا إلى جانب كامل المعتمديات موجودة إلى جانب العديد من الفرق ولا يعني عروض فرجوية متميزة
0: أكيد الموعد ديما في الفترات المسائية ولا ثم حتى في الصبحيات فما أنشطة
3: العشية وفي الليل سهرات
0: أكيد جدا
3: وكان معنا سهرة مع الفنانة أنثى برمضان العشية تنسيق مع عمرو سيفون للأطفال
0: أيوة
3: 27 عنا في الليل مع 9 سهرة مع دي جي بلاك جاك يعني دي جي العالمي بلاك جاك
0: تقريبا مواعيد السهرات
3: وجوائز يعني عرض كبير شبابي طلاب تكون متميز جدا يعني
0: مواعيد السهرات مدام نعيمة تقريبا تنطلق مع أنا ساعة حتى الناس تاخذ فكرة
3: نعم
0: مواعيد السهرات مع أنا ساعة تنطلق السهرات إن شاء الله فقط إكرام إذا ممكن نذكرها في مواعيد السهرات وقتش تنطلق
1: سيدة نعيمة طوى عندها برشة التزامات عشانو
0: إكرام سؤالي هو للسهرات وقتش تنطلق حتى الناس اللي تسمع فينا
1: سهرات انطلق بداية من الساعة 10 كما المهرجانات الكل وعنا زادة أنشطة على كامل اليوم كما قلتوا فما عند طلاتين
0: تو مثلا السهرات اللي يحب يحضر معناتها يقص تذكرة ولا مجانية ولا كيفاش
1: المهرجان مجاني للجميع يعني
0: واضح.
1: مدعوم من وزارة الثقافة
0: هكا فرصة للصغيرات فرصة زادة للكبار
1: تكون موجودة بحذينا ومرحبا بالناس الكل
0: شكرا ليك إكرام استمتع يا سيدي بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل ديما معانا إكرام جيبس نحييه برشا برشا الحقيقة كل ما يكون فما جديد على جيبس إلا ويطلب الخط يقول يا عفيف عندي جديد فما مهرجان تو باش ينطلق هذي هو بالحق الحس الصحفي بارك الله فيك إكرام شكرا جزيلا ليك وإن شاء الله ديما هكا نعيشوكم الأجواء في ربوع الجنوب الشرقي وين ما كان توصل موجات إذاعة تطاوين وأكيد كما تعرفوا ديما الإقليم الخامس هو مجال تغطية إذاعة تطاوين ونكونوا زاد حاضرين في عدة مواكبات بالنسبة للمهرجانات الأخرى يعني ما نغيبوش عليكم الخبر ديما نخلوكم على باج مع مختلف التظاهرات نمشوا النغم أكيد هذا جديد الفنان محمد إسلام زعزع قلبي ونرجع

وهذا جديد الفنان الشاب محمد اسلام تزعزع قلبي محلها الاغنيه اغنيه صورة فيديو كليب بجو صيفي بامتياز. واكيد الكلمه التونسيه الخفيفه هذا ما يطلبها الجمهور وما يطلبه المستمع. كما عرفنا في اغنيه غزالي كانت تذكر اغنيه زاد دوا جراحي اللي تعرفت بالكذاب الكذاب وحاليا قاعد يلقى هكا في طريقه. محمد اسلام ان شاء الله كل التوفيق ليه في اغنيته جديده تزعزع قلبي. تنجموا زاد تتفرجوا في الفيديو كليب اللي يحمل مشاهد حلوه برشا من تونس تصورت في عدة مناطق ولكن الأكثر في ولاية بنزرت. كما تعرفوا ولاية بنزرت تضررت في الفترة الأخيرة من الحرائق ولكن برشا مشاريع سياحية زادت تضررت، لكن الحمد لله ديما يبقى المشهد المزيان والصورة المميزة لهذا الشاطئ بنزرت وغيرها. فمحمد إسلام اختار ممكن ولاية بنزرت حتى يبين جانب كبير جمالي في تونس، وتونس بربوحها الكل مزيانة في كل بلاصة تعطي الشارم متاعها. إن شاء الله فنانين يحرصوا على النقطة هذه ديما كل مرة يقدموا خاصة جودة صورة مميزة، لأن الفيديو كليب نحكي لكم على جودة صورة ممتازة جدا مقارنة معناتها بما كنا نشاهده ونتفرجوا فيه في الفيديو فيديو كليبات اللي كانت قديمة. اليوم ولا نشاط أكثر على الصورة على الإيماج اللي تتقدم للمستهلك ولا المستمع، ولا لأن فيها زاد جانب تسويقي. رأي الأغنية كلها معناتها وقت اللي نتحدث على جزر نتحدث على ولاية كاملة تعرف بها كما كان يعتمد زاد الفنان رؤوف ماهر على تراثنا في الجنوب. فما زاد عقلية جديدة عند الشباب الفنانين الشباب أنهم يمشوا أكثر للمناطق السياحية التونسية، وهو في نهاية الأمر الفنان هو سفير تونس العالم، معناتها تنجم أغنية تضرب في العالم في العالم العربي يتفرجوا يسألوا على البلاصة هذه وين، ومنها هي تنطلق معناتها البحث على المكان هذا ويجوا يزوروه. وهذيك هي معناتها كل شيء عنده علاقة بعضها، معناتها الفن مش كان أغنية تسمعها تعمل عليها كيف، فما مساج زادة توصل من خلال لفيديو كليب الهاتفين اللي فيهم صورة على تونس. على كل حال هي أغنية تحكي على محبة والحب، ولكن ديما تبقى محبتنا لتونس خاصة شوي. يلا نمشي معاكم الفنان آخر زادة عرفتوه بولد الجمال أيمن غزال. المرة هذه باش نسمعوه في أغنية هي هي وخيتي هي. صحيح هو طلع أغنية جديدة رجع لي فلوسي هيك اسم الأغنية، لكن اليوم اخترت لكم الأغنية هذه باش نسمعوها. في انتظار ان شاء الله نسمع جديده.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز أهم الأخبار. تنطلق مساء اليوم بذهيبة الدورة الجديدة من فعاليات الأيام الثقافية الصيفية، وتتضمن مجموعة من الفقرات الفنية. في جرجيس تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج، وتتوصل إلى غاية 8 شهر أوت المقبل. طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدلية. تقدمت عمادة المهندسين التونسيين إلى المجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. في العالم، كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديدا داخل إسرائيل سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2973 حالة، منها 1300 حالة وفاة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: ويكاند عالكيف، ويكاند عالكيف مع عفاف البرهومي.
1: يلا عودة معاكم مستمعينا بعد الإيقاعات هذه. هذه غنية يطلبها مستمع وفي الموجات إذاعة تطاوين البرنامج ويكاند على الكيف، سي إدريس اللي طلب غنية عرسوا لي ديروا لي حلوا. هذه الغنية هي جديد الفرقة والفنان أولاد الجويني، وقبلها هي زاد سمعنا غنية قديمة برشا الفرقة أولاد الجويني، وما زالت لليوم الفرقة هذه محبوبة برشا من برشا ناس يطلبوا الأغاني اللي ذكرنا بأجواء الأفراح والمسرات وجو الصيف. كل واحد عنده ذكرى مع غناية. على كل حال مرحبا بكم الناس الكل، وأكيد ما زلنا باش نوصلوا حوارنا وحديثنا وباش ننطلقوا في الحوار والحديث بعد شوية على 75 870 900. تحياتنا لعادل الجميل اللي باش يستقبل تليفوناتكم. أكيد موضوع اليوم اللي هو نتحدث، بما أن حكينا على مهرجان أوسو اللي انطلق اليوم في ولاية جابس، باش نحكوا بشكل عام على أوسو، شنية فايتة، شنية الحاجات اللي ممكن أنتم تعرفوها على شهر أوسو بكل تفاصيل، علاش تسمى الاسم هذا، علاش ممكن شنية الطقوس بين قوسين والحاجات اللي العادات والتقاليد اللي تعودنا نعملوها في شهر أوسو والمتعارف عليها واللي صحيا منصوح بها زادة في شهر أوسو. مرحبا بكل تفاعلاتكم على 75 870 900. تحياتنا للناس اللي تبع فينا زادة على الانترنت، نقولكم إن شاء الله ديما معنا، إن شاء الله ديما هكا عاملين لكم جو. تحياتنا لصديقنا عبدالله عثماني، شكرا ليك سي عبدالله. تحياتنا لأخونا حمزاوي، شكرا سي حمزاوي. تحياتنا زادة لناس خونا محسن، تحياتنا سي قاسم يتبع فينا من توس العاصمة الملاسين تحديدا، يقول لي سخونة برشا ان شاء الله ربي يبردها على الناس الكل. تحياتنا لخونا فتحي عمارة يتبع فينا من جربة ميدون المحبوبين تحديدا، شكرا للأوفياء جدا في كل مكان. تحياتنا لخونا محمد بن يحيى، شكرا ليك سي محمد. اكيد برشا متابعين الحقيقة، نحاول في كل مرة هكا نذكر بمتابعين أوفياء. في صديقتنا نرجس تحيينا تسلم علينا، شكرا لك يا نرجس. مضى بين الناس اللي تبعث لنا هيك التحايا بأسامي حقيقية، وفي نفس الوقت زاد نحيو مستمعينا في ولاية المنستير، توصلنا تحية منهم ولكامل طاقم إذاعة تطاوين، شكرا بالحق برشا محبة لكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا. يلا في انتظار تليفوناتكم، خلينا ناخذوا الحكم والعبر من الناس اللي مجربة ومن الناس اللي تعرف وعندها فكرة وقتاش دخول أوسو فعليا، وشنية ممكن طقوس ولا العادات اللي تعودنا نعملوها في شهر أوسو احتفاء به، وإلا عادات صحية باعتبار أن شهر أوسو ياخد ديما جانب صحي عند برشا ناس. فما تليفون، يلا أوكي. مساء الفل، مساء الورد.
2: أهلا مرحبا أختي،
1: تحياتي ليك، أهلا وسهلا بيك. ذكرنا بالاسم والمكان ومنين تكلم فينا، وأول حاجة تعطينا فكرة على أحوال الطقس عندك في البلاصة اللي انت فيه.
2: خوك علي العماري من العكاري.
1: أهلا وسهلا سي علي. العكاريت بردت شوي ولا ما زالت؟ العكاريت بردت شوي، فما نسيمة هكا
2: وعشية برشت اليوم.
1: الحمد لله يا ربي، دينا نتنعش شوي سالية.
2: الحمد لله.
1: فما شكون يقول لك هذيك هي راه طقس اللي يسبق أوسو ديما تكون معناتها طقس يغط شوي تكون حارة.
2: أختي عفاف راهي نوة كانت نتاع الحر هذيك.
1: اي كيفاش ترى
2: النوات يجوا قدام أوسو؟ أوسو اليوم اول نهار
1: باهي، اليوم دخول أوسو بشكل فعلي رسمي.
2: ديما يدخل 25 جويلية عيد الجمهورية أو أيوة. معروف.
1: فما شكون يقول لك يدخل 15 جويلية؟
2: لا لا لا لا، يدخل اليوم. اليوم نص، هو ما يدخل كان يتسكر نص الصيف نقول لك. اني
1: أيوة، معناها تقول أنت المرحلة اللي تعدينا بها مرحلة طبيعية جدا ديما قبل شهر أوسو تشتد شوية السخانة. علاش حسب رأيك؟
2: يسموها نوة حفر الأوسو.
1: أيوة ما زالت تقلبات أخرى، هي يظهر لي حتى في خروج أوسو فما تقلبات أخرى لأوسو.
2: ما زالت ربي عند ياسر ويسير في ملك.
1: الحمد لله. بي قول لي شو تعرف على أوسو؟
2: نحييك انت عاد خطر، نحيي الاخت ليلى سحنون عديت لك امس التحيه في برنامج هاي.
1: عايشك، شكرا، نحييكم الزوز. بارك الله فيك.
2: اختنا في روز الجبال
1: اكيد نحيي كل الزملاء، شكرا ليك. قل لي سعدي، اش تعرف على أوسو؟ أوسو هاي سيدي، اعطينا حكمه ولا حاجه هيك.
2: عفاف كانوا يحتفلوا بيه قبل، وهو العمان نتاع أوسو الجمعه الاولى، 7 أيام لولات انت عاوز ما كيفهمش دواء وما أخيرش منهم ما عزش منهم عومة 7 أيام لولات.
1: توقول لي سبع أيام متليات وإلا عادي تقص نهار بنهار نهارين بنهار مثلا؟
2: لا متتليات تجوز أيوة. مع سبع الأولاد
1: هذا بالتجربة سعدي وإلا هذا بالتجربة معناها مجربين هالحكاية
2: بالتجربة من قديم زماني واخذها حتى من ناس أكبر مني رو.
1: أيوة هكا علاش يقول لك ديما العائلات كيفاش ياخذ عطلة ياخذها في أوسو وديما ياخذ 15 يوم ولا جمعة معناتها على فرد
2: كثير وقدر ما استطاعته في كل شيء لا سبع أيام الأخرة من سبع أيام يصور الشطر يعوم ثلاث أيام الأخرة
1: على الأقل ثلاث أيام
2: إيه خطر علاش هم أختي عفاف هم علاج للفريسة نتاع البشر
1: أيوة
2: يخرجوا له هيك الهواء وهكا البروشيت اللي ياخذ بشتيه يخرجه وسو
1: باهي
2: إيه معنا ينظفوا الفريسة جميعهم
1: ينظفوا الجسم والبدن الكل
2: هم علاج
1: علاج جاي سيدي
2: كانوا أختي عفاف كانوا ناس قبل الشيابين والعزايز الجماعة هذه يردموا يمشوا للبحر ويردموا يقيلوا قيلة بالشيلي يعملوا لهم ظليلة ويقيل يردموه بقفقاز يخلوا له كراسة
1: وقت ايش هذا في السخانة هذه الجمعة الأولى متاع وسو يعملوا عادة
2: قيلة كان رجل كبير ولا امرأة كبيرة
1: اي
2: يردموها قيلة قيلة يردموها يعملوا له حفرة حتى في القزة البرة من حشية البحر
1: اي
2: وجاي تعدي ثلاث سوايع فقر القفزة هذيك
1: يخيل ثلاث سوايع مش برشة مش برشة مش سخونة
2: لا لا يولي لها برود هي من داخل
1: أيوة معناها أكرمل يشرب
2: أكرمل يرزع ويجبد الفريسة معناها من جميع ما ينظفها
1: به هذه من الحاجات المجربة
2: من
1: الحاجات
2: الحكم هذه
1: أي واضح معناتها يقولوا لي جماعة
2: الشيابين والكبار والعزيز هذول يعالجوا بها مش الناس الصغيرة
1: واضح
2: قليل نادر بتلاقي واحد صغير
1: يقولوا لي سالي سي فتحي يتفاعل معنا يقول يحسبوا سبع موجات اللي هم يعتبروا دواء معناتها في أوسو
2: موجودة حتى هيك يحسبوا سبع موجات صحيح
1: واضح باهي يا سيدي
2: متصل من ساعتين لثلاث سوايع
1: من ساعتين
2: يخرج ويمشي يهبط البحر المين مالح دريكت من ردمان يمشي يغطس في المين مالح
1: طيب أنتم في العكاريت وين تبحروا؟
2: البحر في شط الرخامة يتبع المطوية يتبع المطوية
1: شط الرخامة مشيتوا ولا ما زلتوا؟
2: في البرنامج قلت لك نطالب البلدية باش ينظفوه
1: هيك علاش أنا باش نسألك مشيتوا عملتوا طلة ولا ما زال؟
2: ما زلنا باش نمشي غدوة
1: فماشي هاي ملا أعمل طلع على الشط وشوف إن الأمور تحسنت وإلا لا أوكي
2: غدوة الحي نمشي ونشوفه خاطر اليوم غير وتاني عدت وكرة واحد من الأرض
1: هاي ربي هني إن شاء الله يعطيك صحة سيد علي بارك الله فيك سيدي نقول لك استمتع
2: من يعرف خوك علي العماري ويحيوك أهل العكاريت وكل
1: أكيد جدا شكرا بارك الله فيك سيدي هاي نمشي للتليفون اللي بعده يقول سيد علي لازم نواظبه على سبع أيام أقلها ثلاث أيام لأن فيها برشة فوائد صحية سبع أيام في عمان في شهر أو السو شكون زاد شكون اللي يزيدنا معلومات أخرى مساء الفل مرحبتين
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام مرحبا أهلا وسهلا
3: شريف من دنجردة
1: سي شريف تحياتي ليك كل من يسمع
3: وبعثت لك رقم عمك المبروك بكوش أمس ما واحد من في برنامج متاع كان نادي سرموك
1: واضح به بارك الله فيك سيدي اتو نتلاقوا
3: رقم قال لي وكلمته حتى هو قال لي بارك الله فيكم واعطيه الرقم خليه يكرمني
1: برافو برافو سي شريف يعطيك الف صحه تعاون اي قول لي سي شريف
3: سمعت معك جيت معك
1: الله يخليك وانا نشكرك ونحييك برشا برشا سي شريف قول لي سي شريف تو اوسو ايش تعرف عليه
3: اوسو عندنا 10 ايام تو بالحساب الاول
1: معناها بالتقويم الفلاحي القديم
3: نتاع النجوم اليوم عندنا 10 ايام في اوسو
1: 10 ايام معناها فعليا دخل 15 جويلية معناها صحيحه المعلومه
3: دخل 16
1: جويلية
3: 16 جويلية اول نهار في اوسو
1: باه شو الفرق بين الحساب اليومي والحساب مش اليومي الحساب الفلاحي معناتها القديم والحساب اللي تو يعتمدوه معناتها اللي هو على اعتبار اليوم اول نهار
3: ما بين الحساب والحساب 7 ايام
1: اي وهذه تفرق في ممكن فوائد البحر و
3: ايه ايه
1: شو اللي يفرق
3: توفي اسمعيني جاء توفي أوسو السبع أيام الأولاد في مستفادة والسبع أيام الوفيات في مستفادة كل سبع أيام في مستفادة وأوسو رامو الشهر باش يكون في علمك 21 يوم
1: 21 يوم
3: هذا يقولوا في جدودنا راهو أنا نتبع في كلام جدودنا
1: أكيد
3: أنا نتبع في النجوم ونقول النجوم راهو توفي خاصة اليوم 64 في الصيف اليوم 64 اليوم يشبع كل مسكين في الكرموس
1: ايوه معناها الكرم وسط ابوتو
3: هناك فيه من كلكم ناس بالكرم
1: بشفاء
3: ما شاء الله
1: بشفاء صحه وبشفاء. يتغيب شويه الهندي سنا لاحظنا ما فماش انتاج كبير للهندي
3: ما هو هيك الجرثومه حشاك هي اللي قلت لي شويه
1: قص الانتاج شويه به هذوما طبعا نحكوا على شهر اوسط تاثيره حتى في انتاج الغله لان برشا ممكن
3: هيك فيها
1: اللي هما
3: عندك البطيخ والدلاع وعندك العنب وعندك الخوخ وعندك المشمش وعندك التفاح المهم سبع غلل
1: أيوة به واضح جدا. علاش سموه بأوسوس الشريف عندك شي فكرة؟
3: يقولوا أخويا أوسوس والشيابين الأولين جذورنا يقولوا أوسوس ما مسمينا بالنجوم وبالكرموس
1: أي.
3: وسمينا على حتى على الغلم مرام مسمينا على نجوم هالجدي
1: يعني
3: المرة فاتت قال عبد الله بن قايد قال لك لا راهو نفطموا الجدي في الواحد أنا سامع هكا هكا أنا سامع من الناس كبار يقولوا إن كل الحم الجدي بعد النجوم.
1: أيوة معناها تقول أنت يكون الحم أقل.
3: ما شاء الله أنا سمح من الناس كبار أكبر مني ومنه هذا هو أمتي سألتهم قال لي لا كلامك صحيح أرى الجدي يتاكل بعد النجوم طعمته حلوة والعلوش بعد الحسون تعالي العلوش والحسون تجي كل سبيب.
1: أيوة. هذه طبعا. أي أي. وهذا اللي حاجتنا به هو من الحكايات اللي كل واحد وتجربته في الدنيا هذه أماني حاجتي باسم أوسو في حد نفسه علاش تسمى بأوسو مثلا
3: يقول أوسو

0: صحيت بالضبط، معناها بخلاف سخانة أوسو اللي هي يكون سخون، مع الزيت اللي يعطي سخانة للبدن تولي معناها الحكاية مش باهية. فنتصور في المنحة هذا.
1: أسمعي يا أختي، قلت لك في الصيف زيت الزيتون نسخن من هذا أكثر من حسابه في الشتاء.
0: بالضبط، وهذه فوائد زيت الزيتون نحيوها يا سيدي. الناس تكبيها
1: تلني بيه بشكل في الصيف وتلني بيه بشكل في الشتاء.
0: صحيح صحيح. شكرا ليك سي شريف، انا نحييك برشا، يعطيك صحة على الإضافة. نحيي الناس اللي منسينك وقاعدين بحذاك بطبيعة، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب. نمشوا للتليفون واحد اخر، يلا مساء الفل. الو الو حاول اسمعنا من التليفون خويا الكريم باش نجمو نسمعوك، لان الصوت قاعد يرجع لي. اي سيدي، لا مازال مازال الصوت، فما حاجه قاعده ترجع في الصدى. اي سيدي الامر سكر الراديو. الاسم منين تكلم فينا خويا؟ سي عبد المجيد. سي عبد المجيد مازال الصوت للامانه، حاول سكر الراديو وبعد نرجعوا لك سي عبد المجيد، معذره منك. ناخذ التليفون اللي بعده بالله بكل لطف، معناتها اللي كلمنا حاولوا تسمعونا من التليفون، لان اذا يبدا راديو يمشي بحذاك الصوت يرجع لنا، نحن ما نجموش نسمعوك، نسمعوا صوتنا يتعاود. به ناخذ تليفون واحد اخر. مساء الفل. أكيد تليفونات ديما على 75-870-900. تحيتنا العدل الجميل اللي ديما معنا حاضر في استقبال تليفوناتكم. اليوم نتحدث على شهر أوسو بكل تفاصيله، بدايته الفعلية وقتاش اليوم بالحساب، بيقولوا لي جماعة بالحساب معناتها الحالي هو أول يوم اليوم، ولكن بالحساب وتقويم الفلاحي القديم وحساب النجوم كما يقولوا هما بدا عنده تقريبا معناتها 10 ايام. نمشوا النغم فتح في انتظار، فما تليفونات يظهر لي. يلا اوكي، نرفع الاذان وبعدها نرجع لدفعه اخرى من التليفونات. نعاود نذكر كل الناس اللي تبع فينا، مرحبا بكم ديما على 75-870-900. المشوار يتوصل حتى لثمانية، ما زلنا باش نستقبلوا تجاربكم على شهر اوسو، شنو فايدته الصحيه، شنو ابعاده. ممكن تحدثنا على الغله، تاثيره الصحي، تاثيره على الغله، ولكن حبينا ناخذ اكثر ما يمكن من التجارب الفعليه اللي تسمعوها سواء كان من اجدادكم من ابياتكم واللي توارثتوها معناها حتى في العادات اليومية المنزلية. أكيد نتوقف جميعا لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها. تقبل الله صلاة الجميع.

0: يلا عودة معكم مستمعينا. توقيتنا 7:29 ربيت قبل صلاة الجميع. وكما كنا نتحدث من شوية على شهر أوس, هو يقولوا لي مش شهر كامل 21 يوم. طبعا عرفنا أوس باسم ديما يتصدر المهرجانات, مهرجان أوس بسوسة, مهرجان أوس بجابس, كاحتفاء رمزي بالبحر. وأكيد هو مشتق معناتها رمزية كبيرة من البحر على اعتبار فوائده الصحية الكبيرة من الناس اللي تمشي البحر في شهر أوس. وكذلك إخذاء منحة آخر اللي هو نشاط سياحي ثقافي في تونس الكل. ولكن أنا باش نرجع معاكم من خلال المداخلات على الفوائد المختلفة لشهر أوس, فوائد غذائية, فوائد فلاحية زراعية, فوائد علاجية استشفائية أيضا. واليوم شنية العادات الغذائية اللي كنا اعتمدوها في شهر أوس بالحق معناتها تعطي فايدة كبيرة للصغيرات للشباب للأعمار الكل. من شوي معناتها الإخوة يعطيهم الصحة كاعتونا فكرة خونا علي يقول معناتها بالنسبة لكبار السن يردموهم هيك في الرملة باش هيك الرمل يمتص هيك التعب الكل وممكن هيك السخانة اللي موجودة في البدن. هذه بتجارب لولين ناس بكري كما يقولوا وجدودنا. على كل حال في معناتها في القيلولة يختاروا, لكن نصور وقت تو زعمت أنا نذكرها بالقدية قبل من نحن صغار ديما يقولونا في أوسو يحفرونا حفرة يحطونا في الحفرة هيك قال شن هي باش ينحوا منا السو الكل هيك الصغر عديناها احنا. مش عارفة هل تجربة هذه صحيحة وإلا لا, تو نشوفوا مع مستمعينا ديما على 75 870 900. وداحيتنا لكل الناس اللي تحضر فرواحة طبعا لشهر أوسو بكافة الأنشطة الثقافية السياحية الرياضية, لأن ديما في شهر أوت برشا أنشطة متوزعة على كامل جهات تونس خاصة في الجنوب الشرقي, خليج جابس تحديدا, جرجيس قريبا باش يحتضن مهرجان الإسفنج الدولي اللي هو بيد زاد ماخذ هيك صبغة من البحر. ويظهر لي مع شهر أوس تكون الفعاليات أكثر, الخرجة البحرية اللي إن شاء الله باش تكون نهار الأحد, برشا تفاصيل وبرشا أجواء إن شاء الله باش تعيشوها في مهرجان جرجيس الدولي. كيف اليوم الانطلاقة الفعالية لمهرجان أوس بولاية جابس, وكان حاضر معنا المنسق الصحفي للمهرجان كرام الجابسي تحياتنا ليه, واللي ينقل لنا هيك أجواء الافتتاح. أكيد برشا أجواء زادة باش تعيشوها على امتداد 3 أيام اليوم وغدوة بعد غدوة في كورنيش جابس. نمشوا إذا فما التليفونات دي مع 75 870 900. تليفون معنا, يلا مساء الفل ومرحبتين.
1: أهلا وسهلا
0: سيدي, تحياتي ليك.
1: لباس عليك.
0: الأمور طيبة؟ لباس إدريس عرسولي ديروا لي حل. هم مناسبين للناس اللي تحتفل بزواجهم اللي
1: نعطيك هنا يفرق. قبل ما ندخل في الموضوع انا مو هوايتي الاغناء تاع الافراح القديم
0: تاع اللي هو اللي هي الاغنيه
1: جينا لديركم حفلة
0: ايش اسمها الاغنيه هذه ذكرني فيها محسن الماطري جيناكم لدياركم حفالة. أوكي سيدي دلل
1: اليوم ولا
0: لا اليوم لا كنش السبت الجاي إن شاء الله كان عشنا وحينا
1: ربي
0: برمجوها بحول الله
1: جينا لدياركم حفالة محسن الماطري.
0: الله يبارك يا سيدي. هاي يقول لي سيد ريس
1: أوسو
0: أي
1: أوسو والله يكون واحد كيفش يقول تو ثم يقول لك شهر ثم 21 يوم اللي عنا احنا هنا في جربة 40 يوم
0: 40
1: يوم كيفش 40 يوم أي 40 يوم أي 25 يوليو 2 سبتمبر همني هذا تنتهي.
0: هذا حساب الناس الأولين ولا بحساب
1: بشم؟ هذا الناس الأولين وهذا اللي تبعناه احنا توا حتى في انتهاء أوس وحتى في اليومية كنا نقرأ فيها كذا يقول لك يوفى يوم 2 سبتمبر
0: أيوة
1: 40 يوم هذا
0: شنية طقوسكم ولا شنية العادات اللي تتبعوها نقولوا احنا حتى توارثوها من الأجداد من أباتكم من أمهاتكم في شهر أوس
1: 20 يوم الولا صيف وأوس صحيح معناها متقسمين هما معناها وبعد تالي 20 يوم الثانيين تشوف فيهم الفصول الأربعة
0: أيوة معناها هذا من ناحية التقس
1: تشوفوا فيهم الفصول الأربعة
0: أي متقلب برشا يولي
1: يتقلب برشا أما كنا نقطة هامة بالله نحب نعرج عليها سمحة ياسرية هتزيد زيتونة في الصيف أراي دواز زيد زيتونة في الصيف صحيح يمكن يسخن وكذا لكن ها وش نقول لهم أنا اللي عنده سخانة وكذا وتطلع غير ما يمشي للسبيطار ندهن به ندهنوا به انا ونرقد به اصلا أيوة. ندهن به بعد ما ندهن به كل الدن يعني من فوق حتى الروطه أيوة. ندهن به ويشرب للدن ما يرقدش عليه ولا يلزم على الاقل 5 دراج باش يتغذى به للدن يدن به يدن به ماذا به.
0: معناها تقول انت يمتص السخانه كل في البدن.
1: صحيح صحيح. هذا دواء راه فصيل ندنوا به اذا فيه شويه برك مسخون ياسر اذا فيه شويه برك ويدوش فيه اذا الدم
0: واضح
1: اذا الدم يدوش فيه.
0: اعطينا عادات غذائيه معروفه في جزيره جربه خاصه باوسو يقول لك معناها كي يدخل شهر اوسو ديما حتى النظام الغذائي يتبدل شوي.
1: يتبدل شوي يعني هذا بصراحه تطلع لي سخانه ندهن به اصلا انا وقعد هكا نصير ساعه قبل ما نرقد باش يتغذى البدن باش يشيح في بدني
0: هو سبحان الله حتى البشره قداش يغذيها وتولي بشره معناها صافيه ومليانه.
1: الدم راهي صافي اذا الدم قلت لك انا ندوش فيه ويعجبني ياسر وينفعني والتسخنة حشاك تطير كلها ما تهرب.
0: لا أنا خلقي شبعانين بالسخانة ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال. به ما ذكرت ليش العادات الغذائية شنية الحاجات اللي ولا ممكن أنتم عادات توارستوها معناتها على جدادكم في شهر أوسو مثلا.
1: الغذائية معناها اللي ناكلوها.
0: اللي ناكلوها هي.
1: اللي ناكلوها والله عنا ضميتها قدامي صحفة طويلة.
0: بشفاء. بشفاء صحة. صح
1: هميش والله وزيت زيتون وهكا شعير هميش ودقيق شعير وكما قال السيد معناها سلاي معناها حاجه قديمه برشا.
0: فما شكون يقول لك الناس تستغل شهر اوسو باش يجفوا به الكرموس وخاصه هكا الشريح اللي يستغل في الشتاء مع زيت الزيتون عنده مصدر طاقه طبيعي ممتاز جدا.
1: انا نستغل حتى في الدلع
0: كيفاش
1: نحطها تحت السرير في جو في نجبدها ما يتراش.
0: كيفاش كيفاش الدلاع اش تعملها؟
1: هكي تاع 20 كيلو كذا نحطها تحت الفرش. وعندي خطر تراب انا لهنا مع نحطهاش على زبيس نحطوها على التراب في جو في نمشي نجبدها انا في رمضان ناكل في الدلاع
0: ما شاء الله. وتصبر معناها الفتره هيك الكل
1: تصبر اللي يعرف كيفاش خدمها تصبر. انا في جرب حطيها على التراب المهم يلزمها تراب.
0: معناها تتغمل كلها بالتراب ولا
1: برتي؟ لا نحطوها على التراب نحطوها على التراب.
0: ايوه
1: نحطوها حطان على التراب هانيش ولا ونحطها تحت الجريه والبطيخ الاصفر هذاك تاع باجه كيف كيف هكا يصبر ياسر لاباس عليه
0: تحت الجريه وما يجرى لها شيء معناها من داخل ما تفسدش
1: ما يترى لها حتى شيء.
0: انا هذا اول مره نسمعها.
1: لا لا ما يترى لها حتى شيء احنا في جربة بالتجربه
0: به. هذا يا سيدي لي تجربه تقليديه جدا.
1: البحر راهو وماذا بينا من اوسلو يعني 25 جويلي اللي هو اليوم ماذا بينا اليوم لكن هذه باهي تراب كل واحد فكرته كيفاش لكن ماذا بينا احنا لهنا كل واحد يسياج واحنا هنا في جربه يا خويا بعد لذان الفجر يمشي يعمل غطسه وكذا ويدخل الخيمه نتاعو الى بقايل.
0: ايوه
1: يدخل الخيمه نتاعو
0: صباح بكري معناتها ديما بعد لذان الفجر هي العومه الصحيه نقولوا احنا
1: هي العومه صنديده تجي ما بارد أو كذا ولكن البحر من الثامنة صباحا ثم فوق أحسن يبعد خير.
0: فما شكون يقول في أوسو لازم ناكلوا الحوت على اعتبار أن الحوت في أوسو بالذات يخرجك السو معناتها كل ما هو حاجة سيئة في البدن طاقة سلبية معناتها سخانة أي مرض يحس به الواحد ديما ماذا بينا في أوسو نكثروا من ماكلة الحوت. صحيح المعلومة
1: هذا أكيد. هاي هاي
0: واضح به. اي سيدي مال نحييك برشا سي ادريس وانت ديما ما شاء الله عليك تجيب لنا الحاجات التقليديه الزمنيه معناتها اللي معروفه
1: بكم. ما هي مدام عزاز حتى في الغناء نجيب لك الزمنيه.
0: شو تجيب لي الزمنيه يعني نبدا نستنى يا ربي زعما سي ادريس ما وصلنيش على غنايه ونسيتها.
1: لا لا لا لا لا الزمنيه هذه محسن مطري
0: يعني به الدلال سي ادريس تحياتنا ليك يا سيدي بارك الله فيك وشكرا لكل من يسمع فينا في الجزيره. خونا منير يقول ما نقوع الغربوز وشوية حشيش جبل وحلبة يشرب ماهم هذية طبعا في إطار الوصفات الطبية المجربة. سيمونير تحياتنا ليك خويا أهلا وسهلا بيك وأكيد هذا برشا ناس عندها تجارب طبعا في الحياة كل واحد كيفاش يستغل ويستغل شهر أوسو. فما شكون يقولك حشيش جبل في شهر أوسو فايدة صحية باهية برشا معناتها فما ناس كي تستبرد في الشتاء ولا كذا يقولك ماذا بيك بحشيش أوسو ما يسموهاش حشيش الصيف حشيش أوسو. قولوا لي يا جماعة أني نعرف هالمعلومة هذه وأكيد برشا يتفقوا معي في الشيء هذا لأن تعتبر حشيش أوسو معناتها متشبعة بالشمس متاع أوسو عندها فوائد صحية كبيرة. خلينا ناخذ تليفون. مساء الفل ومرحبتين تليفون 75-870-900 عدنا تليفون فتحي ما منيش الرفيق ثم تليفون. أوكي يلا ناخذ تليفون. مساء الورد أهلا وسهلا.
2: مساء الفل
0: تحياتي ليك. فقط تعلي شوي في صوتك لو تسمح سي محمد.
1: هاك البرنامج بتاعي هاك هو.
0: باهي يا سي محمد راني باش نحاول نسمعك بالكدا. قول لي سي محمد الساعة الأمور طيبة لاباس سي بن قردان؟ بردت شوي الأمور؟
1: الأمور هانية وين كنا وين أصبحنا؟
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله إن شاء الله ديما كل شيء يجينا باللطف إن شاء الله. قول لي سي محمد تتفق معي أن حشيش الجبل يقول لك كي تتجمع في أوسو معناها عندها فوائد صحية كبيرة؟
1: والله حتى أنا نسمع بها وتكون ملح وكل حد بتجاربه. ثم التجارب اللي يقول لك يعني في وسط يرد ملح بالرمل الحر يعني في السخانة
0: صحيح
1: إلى حالة. ثم اللي يقول لك يقعد 10-12 يوم في البحر يعني كل يوم يعني يقعد ساعة ساعتين في البحر يعني يخفف عليها الألم شوي وفي الشتاء ما يستبردش. كل حد وكيف رأو
0: صحيح على كل حال هو كل حد كيفاش. باهي اعطينا انت تجربتك ولا ممكن العادات اللي معروفه برشا في شهر اوسو تعلمتوها على اجدادكم على بياتكم اللي لليوم معناها فما بعض العائلات ما زالت محافظه عليها.
1: والله شنو محافظه عليها تو حاليا احنا مثلا قرب البحر يعني شهر العشرين يوم تاع اوسو هذا ديما يواقف البحر ديما
0: اي
1: ولا هم يعني الأجداد الأولين يعني يقول لك إحنا نعملوا قبف ونعملوا عليه تقوفت زي نقول حشيش يعني
0: أي
1: البر
0: أي تقوفت أي نسموها تقوفت أي تقوفت اللي هي بيدها دواء كبير يقول لك في شهر أوسو
1: يعني عملوا قبو كبير هكتو يعملوا عليها التراب السخون متاع السمسة قوي ويخلوا كان رأس منادم ويردموه كامل وحطوا عليه كان شوية مية وحطوا عليه شخص قالك حتى هو دواء كبير
0: اي اما حاله ما يتعرضش معناتها الراس للشمس طول خاطر بصراحه شمس تو قويه برشا
1: لا يحطوا عليه مظله ويحطوا عليه حاجه ما يخلوش
0: اي بالضبط يمشوش ياخذوا الوصفه يخلوا الراس
1: لا الوصفه المستمعين كلها
0: فاهمه اي خلوش الراجل ولا المراه زاد منها للشمس
1: يتعدوا في شوره
0: ما نحبوش نعطوا وصفات لا قدر الله تعطي المضره
1: لا بس بقدره الله يعني
0: واضح
1: يقول لك يخلق الدواء ويخلق الدواء
0: ان شاء الله ان شاء الله نستغلوا شهر اوسو بالحق معناتها مش تفيد ليك والله العظيم بالتجربه برشا ناس يقول لك نحس بالبرد ولا معناتها ناخذ في الشتاء هواء بشكل متداول راهو عليكم ببحر اوسو من الحاجات اللي مفيده برشا برشا كما قال لكم سي
1: 20 يوم بركه راهم
0: بالضبط 20 يوم وخاصه
1: بركه اوسو
0: يقول لك يا اما 3 ايام والا 7 ايام وديما هذا بكم تختاروا صحيح 20 يوم بالضبط اي
1: اول كل حساب تو عند اسبوع راهو وبخر كل حساب اليوم
0: او بطبيعته في اخر اوسو حتى الطقس يتبدل برشا ماشي ولا نتاعو
1: انا خدمت على البحر برشا وعرفت كيفاش يتبدل
0: قول لي بما انك انت خدمت على البحر سي محمد ذكرني شو الحوت المعروف
1: لا ما خدمتش على الحوت لا خدمت حاجات خاصه اخرى يعني
0: فهمتك واضح يا سيدي ملا نحييك برشا سي محمد وبارك الله فيك ان شاء الله تتعدي امسيات باهيه عايشك بارك الله فيك سي محمد تحياتنا للعائله الكل شكرا نمشوا للتليفون اخر اذا فما اوكي مساء الفل يا اهلا وسهلا يلا في انتظار دفعه اخرى من التليفونات ناخذ فاصل موسيقي فتحي اوكي اختار على ذوقك ترى شو اخترت لنا فتحي ايوه هذه الاغاني القديمه برشا للفنان

0: رجعت بكم شوي للذاكرة. صوت الفنان الشعبي عبد اللطيف الغزي في غناية قديمة برشا, واستحشنا أغانيه بالحق, غايب على الساحة. على كل حال إن شاء الله يرجع هيك بجديد الفنان عبد اللطيف الغزي اللي برشا يحبوه. أكيد نهديه لكم الناس الكل, ومرحبا بكل تفاعلاتكم, فما برشا تفاعل على الموضوع. سي عبد السلام يقول الوالدة تقول لكم في شهر أوسو تعرفت بالمقولة هذه, عرجونك لتمسة زيتك لتدسة. باهي عرجونك لتمسة, زعم علاش العرجون لتمسة وزيتك لتدسة؟ زيتك معروف لتدسة معناها كول استنفع به, أما عرجونك لتمسة علاش زعم؟ نلقوا زعم الإجابة من المشاركين معنا مستمعينا. يلا مرحبا بدفعة أخرى من التليفونات, تليفونا معنا مساء الفل. مرحبتين,
1: ألو عسلامة.
0: تحياتي, أهلا وسهلا بيك. الاسم ومنين تكلم فينا؟
1: مستمع وفي من قادس.
0: مرحبا مرحبا سيدي الكريم, أهلا وسهلا بيك.
1: وبيت عايش.
0: أي سيدي, أنت من محبي أوسو ولا السيف كامل تحبه, ولا أوسو بالذات عندك معاه هيك حكاية؟
1: أي هو أنا مش كان أنا لما حدا نسكول ليك أبو أنا من محبين السيف, أما أوسو عنده حاجة نعملوها ديما هي السبع أيام الأولى, فهمتيش ولا نمشي نعوم في البحر بعد صلاة الفجر, نمشي نعوم من احنا صغار يهزونا أهلنا ومالينا اللي نكبرنا ولينا عادة.
0: أيوة عادة. متلين سبع أيام أنا في جرت بعضهم, ما تقصوش عليهم
1: في جرت بعضهم, في جرت بعضهم وزاد الفجر قبل تضرب السمش, مش قبل مش
0: قبل ما تسخن الدنيا نقولوا نحن.
1: قبل مش ما يتبخرش الماء هيك على حسب هيك الفايدة نتاعها. وفعلا والله هو لما حالة مش عارف إذا على الأقل لا نتكلم على شخصي والله وقت بي هاوس ما تأكلتش مدلت والله نمشي الحق للأمانة نمنع من لك
0: البرودة
1: والواحد كي نشد سبع أيام ولا عشر أيام على بعضهم للأمانة
0: معناها ما تمرضش تنقص برشا كما أخذت الهواء
1: تنقص برشا
0: الحمد لله.
1: وبالنسبة للماكلة الحوت خاصة تو السردينة نعم السردينة
0: أي السردينة بالذات
1: اي نعم اي نعم احسن حاجه هي السردينة الوقت الحاضر.
0: اي سيدي هي حتى سمها مش غالي برشا معناها مقدور عليها
1: والله.
0: اي
1: الله اعلم ما نقولوش, او على الاقل وين نشوفوا فيه احنا في جابس قاعده بين 3000 3500.
0: انتم يسمى رخيصه يعني المره اللي فاتت نهار الخميس ب 6000 تقريبا
1: مش عارف صحيح غلط ولا خطر. حتى عاتبنا لو خيين كيفاش هاها وريناه قلنا ها والراجل يقول لك 600 مليم وانت كذاك لا مش صحيح
0: هكا اشاعات معناها. هو للامانه نهار الخميس نحن سالنا بحار من بغرار تحياتنا ليه سي علي شويخي قال لنا ب 6000 تقريبا السردينه, فنتصور في اماكن اخرى تنقص شوي.
1: لا 6000 ياسر ياسر الوقت الحاضر ناخذ حتى هكا كيف نلح على اللي مش نشرو من عنده في الاخر نعطوه هي 5000 فرنك زوز كيلو هكا ومن الاخر من الاخر
0: صمصيره
1: واو كيفاش هو خلصك وانا يخلصني منه في الاخر يخبر للامانه بارك الله فيه.
0: فما شكون يقول لك الوزف مثلا انتم في جبس معروفين بالكسكسي السفه هيك تسموه؟
1: اي الكسكسي لا طيبو برشا تيابات بالوزف حتى الشيشة جي بالوزف برشا
0: وفيها فوائد غذائية كبيرة برشا. خونا فتحي يقول نوع السمك المعروف في شهر أوسو الشورو والشلبة فيهم فوائد
1: احتمال. ما احنا تو اللي بنين برشا خاصة وقت اللي نقوله راو السردينة راو مش نوضحوا حاجة بربي راو مثل السردينة بوم منيش بحار مش نقول لك خاطر نجم نجم يوقتي عفاف السردينة بحار عليها الحكاية هذه. راهو ثم مثلا تو ثم السردينة وثم اللاتشة زيادة اللي هي كيف السردينة
0: أيوة
1: ولكن راهي تفرق راهي السردينة مهاش اللاتشة راهي وثم اللي بعد اللاتشة زيادة حاجة اللاتشة أثمن من السردينة أثمن منها.
0: أي
1: مين اللاتشة راهي
0: بيه المهم أنت تأكد على ماكلة السردينة في شهر أوسو
1: شوية دخل من اللاتشة
0: مفيدة برشا
1: وخاصة تبدأ أختي عفاف على الكانون وعلى الفحم.
0: الله يهديك الله يهديك ليش تشهي فينا تو؟
1: اسمع وريحة هريسة ومجالك
0: ما شاء الله صلاة مشوية صلاة خضرة
1: وإن شاء الله نتمنى كل الخير محمد وربي يبرد علينا
0: أمين يا رب إن شاء الله نتحدوا السخانة وظروف الكل بحاجات كما هيك
1: ربي سبحانه يختبر فينا
0: الحمد لله الحمد لله على كل حال
1: والحمد لله وتحياتي كل
0: الله يخليك شكرا شكرا بارك الله فيك سيدي الكريم يعطيك ألف صحة وتحياتنا لأهلنا في جيبس يقول الجماعة مسفوف بلوزف إيه نعم لوزف راه ولا غالي على فكرة يا حسرة كي كان بأسوام رخيصة شوي لكن غلي شوي على كل حال برشا أكلات غذائية معروفة في شهر أوسو بخلاف أن الفايدة الصحية متاعها بخلاف أن يقولك ناس بكري في أوسو صغير كلت مسة وعلوش كلت ززة وزيت كلت دسة هاي سيدي شكون زعما يفسر لنا هالثلاث حويجات علاش قالوا هيك ناخذ طراها تليفون مساء الفل
2: الو
0: مساء الورد خويا اهلا وسهلا بيك تحياتي لي
2: حبيب مستوي من جزيره الاحلام
0: يا اهلا وسهلا بيك سي الحبيب قول لي سي الحبيب انت وصلت على المثل اللي قلته تو قالوا ناس بكري يقول لك في اوسو صغير كلت مسه علوش كلت ززه وزيت كلت دسه
2: والله شوف يا شفتي باش نعطيك المعلومه اللي عندي خاطر بكي نسمع فيك تسالي شنو منين جاي اسم اوسو
0: اي قول لي ترى
2: أنا على حسب معلوماتي ونتصور صحيحة هي جاية من كلمة أمازيغية
0: صحيح صحيح
2: استو معناها أشرب
0: أي.
2: أشرب وزيد أشرب وزيد أشرب خاطر في الفترة هذه الدنيا سخونة وعشناها احنا معناها يلزم نشرب برشا وكلمة أوسو جاية من أسو هي كلمة بربرية اللي ينتقل الأمازيغية يفهموني
0: أي
2: خاطر احنا مازلنا في
0: وهي نسبة زادة لإله البحر أوسو إله البحر اللي يعتقدوا قديما
2: أنا اللي نعرفها خطر ناطق باللغة الأمازيغية نتكلم أيوة. باللغة الأمازيغية دير منطقة قلال أغلبية الناس نزلوا حتى سديك في جربة نزلوا يتكلم الأمازيغية وجاي من أسو هكا أسو معنى أشرب
0: أشرب إيش معنى أشرب يعني تكثر من شرب الماء في أوسو هكا
2: ولا خطر دي خطر دنيا سخونة ياسر
0: فهمتك
2: بس ما ولا
0: واضح
2: كيما نزيد مادام كلمة بالأمازيغية كلمة تتاوين مثلا تتاوين جاية من تيتاوين تيتاوين هي العينين
0: أي العيون لأن تتاوين كانت قبل معروفة بكثرة أي. العيون أي. اللي فيها
2: أي معناها كلمة أمازيغية تتاوين
0: صحيح صحيح أي سيدي مالا نستحقوك برشا أنت في اللهجة الأمازيغية كل مرة في ترجمة الحاجة
2: المعلومة الأخرى فيما يخص العرجون ما تمسها على حسب معلوماتي ما يزمش المس والعرجون الغلة خاطر عندنا ذيك دي بكتيري في جدينا والغلة تنجم تسم
0: أيوة وصغيرك علاش من مسوشي مثلا في أوسو
2: والله هذه ما نعرف
0: ما عنديش فكرة حتى أنا للأمانة أما حسب التفسير اللي وضحوه الخيام في البحوث متاعهم يقول لك زيتك للدسة يعني زيتك ما تخبيشي افطر بيه خاطر قريب موسم جني الزيتون ويتيح الزيت جديد علوشك للتززة يعني العلوش ما تززيش خاطر على بواب شهر سبتمبر وتبدأ الدنيا تبرد شوي معناها ما يكفيش وقت باش الصوف يطلع عند العلوش علاش الصغير ما تمساش ما زلت ما نعرفش الحقيقة ما لقيتش الإجابة
2: مضى بينا
0: نحييك برشا سي الحبيب والله محلاها واحد
2: إذا كان ممكن أختي إذا كان ممكن تدولي مش اليوم بتبيع أما أغنية هي اليوم عيد الجمهورية
0: أي.
2: أغنية تتغنى بتونس
0: اللي هي
2: هيام يونس
0: هيام يونس
2: في تونس الخضراء أين حاضري واخضر أمسي إني أعيش هنا مع التاريخ في أيام عرسي هي برشا ناس يتغنوا برشا فنانين يتغنوا بتونس من جملتهم الأغنية هذه تعجبني
0: حلو هيام يونس أوكي تذكرش اسمها بالضبط لأن برشا أغاني تغنت على تونس
2: الاسم الأغنية هي هي في تونس الخضراء
0: يا تونس الخضراء عرفتها اوكي اوكي السبت الجاي تسمعها معنا ان شاء الله سي الحبيب بارك الله فيك سيدي تحياتنا لكل مستمعينا في الجزيره وهيك نوصلوا لختام المشوار الغالب الوقت ما عادش يكفينا ان شاء الله اعطيناكم شوي من برشا معطيات معروفه على شهر اوسو ان شاء الله شهر مبارك ان شاء الله هيك تستمتعوا به تتبحبحوا به هزوا صغاركم تفرهدوا حاولوا انسوا شوي تعبك الحراره والسخونيه اللي صارت المده اللي فاتت واكيد شهر اوسو ديما فيه برشا فوائد صحية وإيجابية أجمل تحياتي أنا وكامل الفريق شكرا لكم شكرا لك فتح المقبلي عادل جميل نخليكم شي الإيقاع اللي اخترتونا الله الله الله عادل ود القدسية العزيزة طلت يلا نختموا بها المشوار، نهاية أسبوع موفقة في الأمان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يكون مجمل الجنوب التونسي غدا الأحد في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات تطاوين ومدين وجابس وتوزر وقبلي. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور سحب رعدية. ويترتب عن ذلك محلي وفق المعهد إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة لطقس حار إلى حار جدا مع ظهور أشهيلي. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء والديمومة الصيدليات. قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان في أوكران في كوريا الجنوبية من 19 إلى 29 من جويلية الحالي بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. دوليا، استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات المحتل الصهيوني على قطاع غزة. كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديد داخل الكيان سيجري ضربه مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. واصلت حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في جنوب غرب فرنسا ومحيط العاصمة الإسبانية مدريد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما أجبر السلطات في البلدين على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص وسط إعلان حالة الطوارئ الوطنية في إسبانيا للمرة الأولى بسبب الحرائق واستدعاء الجيش والدفع بطائرات عملاقة في فرنسا للحد من اتساع رقعة النيران. الموجز في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في

0: حلقية إذاعية حول العمارة التونسية. الحوش الجربي.
1: تتباعد المنازل على جانبي الطريق الترابية لا يفصل بينها سوى النخيل. في محيط المنزل جرار فخارية كبيرة، أما النوافذ فدهنت باللون الأخضر. المكان هادئ وأنيق، متحفظ ومنفتح، كصاحبته السيدة عزيزة بن تنفوس المسؤولة السابقة بالمعهد الوطني للتراث عن جهتي مدنين وتطاوين. ترحب بنا وتحرص وهي تدعونا إلى دخول الحوش على توضيح الفرق بينه وبين المنزل.
2: المنزل هذا المنزل الحوش، على خاطر يلزمنا نفهموا شنو المنزل. المنزل مؤسسة سكنية اقتصادية، نوع من السكن الخاص بجربة.
1: المنزل إذن هو مؤسسة سكنية، والحوش مكون من مكوناتها، وهذا ما تفضل بشرحه أكثر المهندس المعماري نزار العكاري.
3: هو أول نمط معماري بدأ يتكون في قرابة القرن 13 ميلادي. هو مكون من مكونات المنزل الجربي اللي يجي في الحومة اللي هي موجودة في المنطقة الفلاحية أساسا. المنزل هذا يتكون من الفلة، الزريبة نتاع شوية حشيكم، المطبخ، البير، الثانية، بما فيهم زادة الحوش. وهو يتكون غالبا من 4 بيوت، كل بيت هي لسكن عائلة، غالبا الزوج والزوجة والأبناء. أول واحد يبدأ في بناء الحوش هذا هو غالبا الجد، وبعتالي أبناؤه وأبناء أبناؤه يكملوا يبنوا بقية الحوش.
4: تعال قدانا، امشي في الجادة وادخل من الفلة، تبع المسرب تلقى البير والميدة والصاروت والجابية مليانة، تلقى المنزل، تلقى الرايح والعشايش والحانوت، ما زال فيه النول والردانة، تلقى الماجر والفزقية والدكانة، تلقى الباب والسقيفة، ووسط الحوش بشبابكة وبيبانة.
2: طيب احنا في وسط الحوش الداخل، والحوش هذية اسمه حوش جديد في وسط المنزل هذا، على خاطر كان فما حوش جديد كيف العائلة كبرت بنيه حوش أكبر منه. هذا الحوش الجديد اللي هو تبني في آخر القرن 19، منزل تنافسه هذا آخر التنافسة اللي قعد موجود في المنزل. هو جدي علي بن تنفوس توفى عام 49، بعده هو ما عاد قعد حتى خلوه في يد حراس قعدوا فيه حتى الثمانينات. اكتشفته بطبيعة الحال أنا مولودة في تونس، قررت باش نجي لهنا.
1: يتسلل الضوء من فتحة عالية ليغمر التحف الخزفية وصورا عائلية بالأبيض والأسود. لم أتصور أن في نهاية تلك الطريقة الترابية يكمن كل هذا الجمال.
3: اليوم نشوفه في غالبية البناء هو لا ديكوراسيون دي فاساد، كأنه يعني هو رغبة في التظاهر، بينما الجربي قبل يحط الحوش نتاعه في داخل المنزل، يبعده دي مع الجادة ويبني غالبا في داخل المنزل للابتعاد على الأنظار. هو يبني لنفسه طريقة البناء كلها بالبساطة، يطغى اللون الأبيض قليل جدا وينلقوا كلك زيليمون ديكوراتيف. المبدأ والفلسفة الأساسية هي البساطة.
2: احنا قاعدين توا في بيت جدي، هذيك هكا التصويرة متاعه محطوطة غادي، هذيك الاخراني اللي قعد هوني في المنزل فلاح يخدم في الارض وعايش منها. بعده هو تركت الدنيا بكل، جات امي هزت حويجه بعته وهي عايشه في تونس. اي اي جدي من امي، اي لا هني تو باش نمشي لبيت اخرى، جدي بتاع بابا من هنا انا انتاج محلي، انتاج المنزل اللي قاعدين فيه هذه وسط الدار، وهذيك الدكانه نتاع الرقاد، الممر اللي دخلنا منه هذيك كان المستحان نتاع البيت. هذه كل بيت عندها بيت الاستحمام نتاعها اللي احنا نقولوا له مستحان، ما فماش مجال الماء يجري لبرا، والمطبخ لبرا، الداخل ما فما كان الرقاد والاستحمام، يسخنوا الماء صبوه في جره ويجيبوا دخلوه البيت للاستحمام، وفما ابرقه فخار يصبوا فيهم الماء ويعلقوه بين زوز مواثق ويقعد الماء يصب وقت اللي حاجته معناه يصب وحده معناه كي الدوش.
4: تلقى الدار القبليه والشرقيه والبحريه والغربيه، فيهم الغرفة وفيهم المستحان والخزانة.
3: وعندنا مثل احنا في جربة يقول الدار القبلية دارين، احسن اتجاه هي القبلة، وبالتالي الدار الشرقية دار ونص، والدار البحرية دار. الدار الشرقية حتى هي فيها الشمس، حتى هي في المستوى الثاني، والدار البحرية دار، والدار الغربية يقولوا مربط الحمام معناها حشاكم اللي حطوا فيها الزوائل. والحوش هذايا دونك هو متكون من 4 بيوت اللي هما توتور دان باسيو، وسط الحوش اللي هو تصير فيه كافة القضيات اليومية خاصة للعائلة والنساء والصغار، بينما الراجل الجربي يبدأ في الثانية، هو البناء حول فناء. نلقوه زادة في الكسور، كيف كيف الكسور هي بناء حول فناء ستادبتي بغابور الجربة، ولكن أصله يرجع للقارة الإفريقية في ريجيا سابقا.
1: استعان الجربة ببنائين مهرة من مدنين وتطاوين استخدموا مواد محلية.
2: كترة بنية فيها القياسات محددة، فيها الجبادات هذوما اللي يمسكوا القوس يبنيوا بالشكل هذيك، وتواصلت حتى لين دخلونا المواد الجديدة هذية بتاع الياجور والسيمان والحديد، وهذه الخرسانة هذية الكل اللي ماذا بينا نتخلصوا منها، مهيش باهية لا صحيا ولا اقتصاديا للبلاد. تاني قلك ما نستعنوش احنا اللوح في جربة، ما فماش لوح، فماش موارد متاع لوح، قليل بالكل، حدود ياسر استعمال الخشب في العمارة الجربية، واللي موجود أكثر هو الرمل الشخش اللي يحفروه ويخرجوه من تحت الأرض، والجير كانت كوش الجير على كبر الجربة. المواد اللي مستعملة بطبيعتها معناها تحمي الفضاء الداخلي معناها من التغيرات الفصائية، الاعتدال تقريبا متواصل عام كامل. هذاك اللي خلى معناها الناس ما يتجيوش الحقيقة للتدفئة الإضافية بخلاف الكانون ولا الطرف. أنا بابا كان يرحمه يمليه بالحطب متاع المنزل معناها يخليه يتحرق البرة ويدخله بعد ما ولا جمر، وإذا كان صاروا عليه معناها يدفي به البيت اللي نصاروا فيها.
4: تعال قدانا اسهر سهرتنا وتعشى من عشانا، مسفوف ولا تشيشة عيش باليازول بالجازول، كسرة مرفوسة وزميتة. تلقى العصبان والقديد الدهان ومحشي البطانة، تلقى الزيت في السفري وتمر في الجرة، الشريح في الطاس، تلقى شعيدنا وعدسنا ودقيقنا ورحانا.
2: يحمسوا فيه زميتة راهو المطبخ، يطيبوا فيه يوميا العيش، أغلب الوقت تفطر الصباح عيش يا بالزيت يا بالحسيلة الأبيض متاعها ثوم وخل زيتونة بطبيعة الحال منتوج بتاعهم.
5: يحكيوا على 3 أخوة.
2: أنا خلطت على الراديو معناها النصر مع الراديو، عبد العزيز العروي، وكل ليلة هذيك الناس كلها نبداو العائلة نستنيو فيها باش نسمعوا الراديو هذيك، وتي شكشك والكاكاوية وهذيك السهرية، والرجال متاع عائلتنا نصبين الوحدة الطاولة متاع الدامة ومتاع الأخرى شنية الأخرى الديمينو.
1: تشير السيدة عزيزة بنت نفوس وهي ترافقني إلى الخارج إلى مشاتل الزيتون التي تنوي غرسها. سألتها هل الحوش بأيد أمينة؟
2: أو في يدي أنا، هذايا في يدي الحوش الجربي اللي ماهوش في اللي اللي ترى فيهم ترى تودور في جربة شوية تلقى كلهم قاعدة تنذر معني الحويش. كي تدخل أنت تحس روح ولا لا؟ الديار اللي تبنيت تجدد من صفر ما تحسها بليش روح. أنا كنت رئيس جمعية سيان جزيرة جربة في وقت منا، كنا حارسين على حاجات معناها كنا نحبوهم يستمروا، مثلا الطوابي كنا ندفع عجويد الطريقة التقليدية اللي تفصل بين الديار، هذيك احنا نحب نحافظوا عليه.
4: تعال قدانا عم في بحرنا وحوس قدا زيتوننا ونخلنا، اذكر المولى وصلي في جوامعنا، احضر فرحنا احفل والبس ازهى وغني معانا، غير تعال قدانا.
2: يجربة تجلب رأي تسحر العبيد. أنا ولد خويا طبيب إن شاء الله في كندا تو، وأنا هوني نحكيه على خلينا نجي الجربة أنا نقعد فيها مش فيه. إبا هاني نقول لك كمل قرايته وجي هنا وحل العيادة متاعه في المنزل هنا، معناها المرضى يجيوا لهنا للمنزل يداويهم ويغرس في زيتونة وكغاتيكا هنا.
0: كنتم مع الحوش الجربي، إعداد وتقديم فوزية ضيف الله.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: غني غني الصباح جديد، غني صباح جديد، وهني الشهيد بوليد. يا أجمل المواعيد بين الفرح والعيد، يا شعب لما يريد، يا تونس الحر.

ضميني وبالليل ليك وغطي بالحافك رفيقي مهما عثرني طريقي المسيرة تستمر وهلا هلا يا مطر

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: أنا رئيس الشرطية سي فريد، خدمتك بصدق، لكن أنسابي مانيش مسافر فيهم.
1: تهدد فيا يا بدر؟
0: كلامي تهديد ماهوش تهديد.
1: أنسابك اللي تحامي عليهم غلطوا معاي أكثر من مرة.
0: الغلطة الصغيرة ما نتكلموش عليها.
1: إذا عندك قدرة أعمل حل لولدي هاشم.
0: أشرت جماعة من السلاحات، أشطالب آخر؟
1: علاش ما نرجعوش كيف ما كنا؟ لا شك ولا حسابات.
0: في الحالة هذه نطلع على هاشم يبعد عن المطوسيات. لا تدخل عندها كرامة سي طريف. واللي بيك
1: أبغير. انت ضامن اللي شاكر ما يقتلش هاشم؟
0: نضمن اذا هاشم بعد على المطوسيات.
1: خايف على ولدي. شاكر مجرم وحتى ولدي معفاض. عندك شي فكرة في الصورة؟
0: فكرة عبد الزاية معقولة، يعمل ضيفة المتعاركين يصارفوا والضر من هو من غير ما نديروا الضيم على واحد.
1: وكيف نعطيك فكرة أحسن؟
0: زير دقيق ودوارتين خير من دبارة.
1: عندي مشروع يقرب الناس لبعضها ويصفي القلوب.
0: هذا اللي حاجتنا به.

0: باباي جدي الويت في الثورة بعد الجد
1: جد قبل ما يموت وصى وهي زادة وسط
0: كانوا يحبوا بعضهم وتوا عايشين في دار واحدة.
1: بك برا شوف أمك واختك وقول لهم يجيبوا المي والبخور ويلزم البكاء الله يرحمها.
2: شفت يا شيخ حمد الصغار قلوبهم صافية حليب. مسكين الحاجة كأنها ما عاشت بينا ساعة. وينها؟ وين حكاياتها وضحكتها؟ خير على الدنيا. موت يا غافل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم
2: السلام.
1: أهلا أهلا سيدي. تفضل تفضل. مرحبا مرحبا.
3: نور الله وجوهكم يا سي حمد. الدائم ربي.
1: أشكون يهرب من الموت؟ الله لا يغير عليك. تفضل هنا هنا على البساط.
4: هات له سيد يا رافع والماء البارد بالزاف.
3: ايه مسكين الحاجة سالمة. الباهي يخلي بقعته مرأة زمنية.
1: ايه هذيك هي الدنيا يا جايد.
3: عندي كلام يا شيخ حمد.
1: تفضل قول يا جايد.
3: نمشي لمطرح آخر. المرحومة جمعتنا وصالحتنا مع بعضنا يا سي حمد واسمح بيناتنا.
1: ما تأملك اللي يرضيك يا جيد. احنا ضعاف وضعيف ما يخوفش.
3: نحبك ترجع للمشيخة كيف ما كنت. بقعتك فارغة بعدك.
1: لكن المشيخة نحيتها من فكري وسي عبد الدائم ما خاصة شيء. لكن نطلب منك وصي هاشم يبعد على حرمنا.
3: يا والله كلام يا والله كلام. واني قصدي نقربه منك يا سي حمد. نحبه كيف واحد من اولادك.
1: مش فاهمك يا سيدي.
3: هاشم يصلح ذبيحه وهم الاثنين يقربونا لبعضنا.
1: لكن ذبيحه الشاكر والدخول من وقت طويل.
3: مانيش قاصد شاكر لكن المصلحه هي اللي تحكم. ودي بعديك المشاكل لا عاد نتهنى بيها عليكم ولا نتهنى بيكم عليه. كيف يربطنا النسب والذرية نولوا عيلة واحدة وسي شاكر يتزوج بنتي وهيك يصفى الجو. الناس قالت يا سي حمد زينة بنادم أصحابها وزينة الأرض نوارها وزينة السماء نجومها.

هذه مسألة واعرة يا سي حمد، تحب لها قلوب كبيرة ما تقدر عليها كلمتها. والله شافها المدة قالت كلام كأنها تعلم الغيب. البيعة بالشابكة، ذرية شاكر والبيعة أولادنا والكلمة سابقة، والناس ما هي الساكتة، هذا الكل فاهمينه، لكن ديما الكبار ياخذوا خير بالصغار. انت يا سي حمد وازل دماغك وشاوى عقلك وقيس الداهية والخايبة، ماكش خصيص، عارف وجرب، وفي الاخر احنا معاك، اولاد ولادك والكلام كلامك، والناس تقول الكلام اللي يغلب السكات هو النافع. اذا عندي لك وصايا ما تضيعش الوقت، افصل بالحديد الماضي.

0: جلبان وضمان يصير كل سلاحنا وزمنا.
1: اسكت يا حميد، كلامك هذا سكت خير منه. اسكت تغب رايك، احفظ لسانك. اش كلفك فمك على المجرب؟ وهذا ولد اخوه وبنته، حنا فريجيه والمكتوب ينادي يا حميد، حنا نقول وقول وربي يفعل فعل.
0: لكن شاكر ما عندهاش راي في ربيعه،
1: والطفله يعرف مصلحتها، والناس تقول بنتك وخطبلها وولدك يخطب روحها. وانت الليله اسمع برا لبني قندي شيخ حاجته بيك.
0: اي وسلاح
1: هزه معاك، طريف عطاكم لذن طل على نسابك وتفاهم معاهم.

0: زريعة البليحة شامخة جينا لكلامك.
1: أنا بحب دماغي في مصر حباينة والناس بعقول وكما يقولوها المرأة مهل حد يخبوها مياه وتبات عند واحد. هذا مكتوب ربي يهني علينا.
0: شنو هالكلام؟ يهني علينا بالذل والعار يا شامخة. ضليل بعد عمايله السودة يزيد يفك عروسنا من دراجلها وانت فارحة.
1: الناس مستبهلكة يا مال تربح بيدها ما عرفتش. الله يعطيها الصحة احمدت بلادها واهلها. وهاشم اخي ما هو اللي راسك كيف رجع؟
0: وجه الشر وانت كيف البوم تعبي. اخرج علي اخرج.
1: مادام الدنيا راي بس انا مايلك الزيتونات وحفر الكرم وطفي الجايله نلحقك بالخدمه.
0: لا ما عاد ظاهر من دار. قولي للناس ما دي حلف ما عاد يقابل حد. اسمع يا شر اذا عجبك راجل براني اعلمي خلوا نضلك.
1: وي وي وي وي محليل اخوي تنطفى علي كنت شبك تريد تخلط وتظلط وتهز وتنطفى. اسمع هاني ماشي اطلع على امك.
0: ايه العامل كله انت ماشيه جاي على امك. انا عندي الكيف.
1: هذا اخوي انت امك الفن اسمع مجد من مسارة حي ربي يفضل هاني ويطول في عمرها. الحمد لله تو ما عادش خايفين حتى مجد الشتات في تريفه وانا اجلها بعد العرس ممكن يسبح لها العقل. ايه ارحمها العزوز في مجالك ربحنا في ربح.
0: اسمعي يا شامخ اسمعي بلي قصري لسانك وضمي فمك وانتي كلامك كيف العشاء تطلعي.

0: وين مادي شاب؟
1: أخي مالي رسواش أتذكر
0: وشكون مازال فيه عظم صحيح؟ وين نمشو حنيه تو؟
1: نمشو في شاكة.
0: شاكة قالوا راقد رام وجهه وخامد الله يصبره. قداش تعاني رجال
1: غرنا هكا يجرى فينا لمن يركز ويفدي ويعلي صوته ولي نجاش وعمك حماد شقال ولا اسكات الرابي. يا حسرة على رجال مطروس يا حسرة على رجال مطروس كانوا صناديد. اش عندك اخر اشامخ انسان اش يحكوا
2: وخي يقولوا حتى جلو لو على حوري
0: ولينا قنطرة يتعطوا علينا. وانت يا شامخ منهم اللي قال ديما فاتحتنا بين الناس؟
2: لطفوا خلوا لطفوا انتم رجال ونخسر عليكم دمي.
0: شكون اللي قال؟ مين سمعتي؟ قولي. والله لو نسمع واحد يعاود هالكلام نشرك له فمه.
2: لا لا لا سيدي لا لا سمعت ولا قلت لكن اللي شايف في دوار امي هو اللي يتكلم. اي خاي تصحى على فين؟ وي وي وي تحليلي يومين تحليلي بكار عيونها تتشاعل ظهرها ويدفع على السكين.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق مساء اليوم بذيبة الدورة الجديدة من فعاليات لمة ثقافية صيفية متضمنة مجموعة من الفقرات الفنية. تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس وتتواصل إلى غاية 8 أوت القادم. طالبت النقابة التونسية لأصحاب السيادات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. تقدمت عمادة المهندسين التونسيين لمجلس النواب الشعبي مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. دوليا استشهد 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين منذ صباح اليوم جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة بحسب مصادر في مستشفيات القطاع. أطلقت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران النار اليوم على منشآت نفطية سعودية في مينائين على ساحل البحر الأحمر، لكن الولايات المتحدة توقفت عن شن غارات جوية على إيران لأول ليلة منذ أسبوعين. الموجز في أمان الله.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة تطاوين.

0: الأخبار.
1: ثبت سهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. البنك المركزي التونسي ينفي شائعات تراجع صرف الدينار وأكد استقرار الأورو والدولار. لجنة التراث العالمي اليونسكو تقرب بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. وفق المعهد الوطني للرصد الجوي غدا الأحد درجة إنذار كبيرة في الجنوب. إلى تفاصيل الأخبار. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهوري. يعد إعلان الجمهورية منطلقا لسلسلة من الإصلاحات الكبرى شملت مؤسسات الدولة والإدارة والقضاء والتعليم، إلى جانب إصدار الدستور التونسي ومجلة الأحوال الشخصية، وتعزيز مكانة الدولة المركزية بما ساهم في رسم ملامح تونس الحديثة وترسيخ أسس الدولة الوطنية. تقرير يرصد مراحل التأسيس الأولى للجمهورية التونسية لزميلة تبرى الشيباني.
2: في 25 من جويلية سنة 1957 أعلنت تونس قيام النظام الجمهوري لتبدأ مرحلة بناء الدولة الوطنية وترسيخ مؤسساتها. أستاذ التاريخ المعاصر بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين فيصل جميل.
3: على الصعيد الأول واستكمال السيادة الوطنية في تلك المرحلة، البلاد خاضت يعني عديد المعارك من أجل جلاء القوات الفرنسية عن المراكز اللي كانت منتشرة فيها هذه القوات، كما نعرف معركة رمادة في 1958 أو معركة بنزرت في صائفة 1961. كذلك لاستكمال سلطة البلاد على مجالها وأرضها، توجهت يعني الدولة الوطنية في تلك الفترة إلى تأميم يعني الزراعة ومصادرة أملاك المعمرين وإعادتها إلى الملك التونسي. على الصعيد آخر، شهدت البلاد إصلاحات كبيرة في تلك الفترة، سواء عن طريق تونس ما بقي من القطاعات الأمنية أو من خلال تطويرها فيه. كذلك يعني إصلاح التعليم اللي وقع في 1958 عبر تعميمه ومجانيته، حتى في النظام القضائي وحد القضاء، وحدت يعني القوانين التي تجمعه في ذلك، إلى جانب عديد الإصلاحات ربما الأخرى خاصة الترابية والإدارية في تونس.
2: كما تعزز البناء المؤسساتي في تلك الفترة بإصدار دستور غرة جوان عام 1959، علاوة على وضع أسس الاقتصاد الوطني، كما يوضح أستاذ إدارة الأعمال بجامعة باريس محمد كريم الكافي.
4: مرحلة 1957-1961 وهي بناء الدولة والاقتصاد الوطني، في إنشاء مؤسسة الدولة، الاستثمار في التعليم وأيضا الاستثمار في الصحة والبنية التحتية. كان معدل النمو كان بين 3% إلى 5% سنويا. الاستثمار العمومي كان موجها أكثر للمواني، للمدارس، المستشفيات. هذه الفترة عرفت تأسيس البنك المركزي في سنة 1958 لبناء ما يسمى بالسياسة النقدية التونسية. أيضا كان إصدار العملة الوطنية التونسية اللي هي الدينار التونسي في 1960.
2: بين بناء مؤسسات الدولة وإرساء أسس الاقتصاد الوطني، شكلت السنوات الأولى للجمهورية محطة مفصلية في تاريخ تونس الحديث.
1: وتزامنا مع احتفال تونس بذكرى 69 لعيد الجمهورية الموافق للـ 25 جوليا، أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية، في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الثقافية، جاء قرار الإدراج بإجماع أعضاء لجنة التراث العالمي اعترافا

0: بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيدة باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني ونموذجا معماريا متفردا يختز جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضارية. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. يكون مجمل الجنوب التونسي غدا الأحد في درجة انذار كبيرة مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات تطاوين ومدين وجابس وطوزر وقبلي. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. ويترتب عن ذلك محليا وفق المعهد يثرى للرمال والأتربة بالجنوب إضافة إلى طقس حار إلى جانب إلى حار جدا مع ظهور الشهلي. في الشأن الوطني نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما زال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معدلاته العادية، حيث يبلغ نحو 2.97 دينار مقابل الدولار الأمريكي و 3.37 دينار مقابل الأورو. ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعي للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وعربت النقابة في بلاغ لها عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة. وجاء هذا القرار عقب صدور منشور مؤخرا من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية الفيسبوك يتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل ما يقارب 300 دواء وفق ما أكدته النقابة. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية تدريب للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من الإفادة بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية. في المستجدات الدولية استشهد 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين منذ صباح اليوم جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة بحسب مصادر في مستشفيات القطاع. ومن بين الشهداء مدير شرطة محافظة شمال غزة الذي استشهد في استهداف نفذات طائرة مسيرة صهيونية في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم ارتفاع حصيلات عدوان المحتل الصهيوني في على القطاع إلى 73,317 شهيدا و173,961 مصابا منذ 7 من أكتوبر 2023. أطلقت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران النار اليوم على منشآت نفطية سعودية في ميناءين على ساحل البحر الأحمر، لكن الولايات المتحدة توقفت عن شن غارات جوية على إيران لأول ليلة منذ أسبوعين. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الجماعة استهدفت مواقع تابعة لشركة أرامكو سعودية في جازان وأنبع ونجحت في قصفها. وقال مسؤولون يماليون لرويترز أن سلاح الجو التابع للحكومة المعترف بها دوليا والمدعوم من السعودية وتقاتل الحوثيين منذ أكثر من عقد شن غارات جوية على مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية ومستودعات الأسلحة في محافظتي مأرب والجوف. قال مسؤول في البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلتقي رئيس دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. وذكر مصدر أوكراني أن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين كانوا يناقشون مقترح لوقف إطلاق النار لعرضها على المسؤولين الروس في إطار مجموعة جديدة من مقترحات السلام في محاولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وصلت حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في جنوب غرب فرنسا ومحيط العاصمة الإسبانية مدريد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما أجبر السلطات في البلدين على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص وسط إعلان حالة الطوارئ الوطنية في إسبانيا للمرة الأولى بسبب الحرائق واستدعاء الجيش والدفع بطائرات عملاقة في فرنسا للحد من اتساع رقعة أن يرهن. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: تونس تحيي اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية، البنك المركزي ينفي شائعات تراجع صرف الدينار، لجنة التراث العالمي لليونسكو تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي غدا الأحد درجة إنذار كبيرة في الجنوب التونسي. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. القبة الحرارية ظاهرة مناخية تحدث عندما يتمركز نظام قوي من الضغط الجوي المرتفع فوق منطقة معينة، فيعمل كغطاء يمنع الهواء الساخن من الارتفاع والتبدد، ونتيجة لذلك يبقى الهواء الحار محبوسا بالقرب من سطح الأرض، فتزداد درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وقد تستمر هذه الحالة عدة أيام أو حتى أسابيع. سميت هذه الظاهرة بالقبة لأن الهواء المرتفع الضغط يشكل طبقة تشبه القبة تغطي المنطقة وتحبس الحرارة تحتها. تتفاقم القبة الحرارية بسبب أشعة الشمس المستمرة التي ترفع الحرارة على سطح الأرض يوما بعد يوم، بينما يمنع الضغط المرتفع تشكل السحب أو هطول الأمطار التي قد تساعد على تخفيف الحرارة. تسبب القبة الحرارية آثارا كبيرة على الإنسان والبيئة، إذ تزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لدى كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المفتوحة. لذلك تنصح الجهات المختصة باتباع إجراءات وقائية مثل شرب كمية كافية من المياه وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس الخفيفة والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للخطر. كما تؤدي القبة الحرارية إلى زيادة استهلاك الكهرباء بسبب استخدام أجهزة التكييف، وقد تتسبب في اندلاع حرائق الغابات وتلف المحاصيل الزراعية ونقص الموارد المائية. يرى العلماء أن تغير المناخ الناتج عن ارتفاع تركيز الغازات الدفيئة يجعل موجات الحر المرتبطة بالقبة الحرارية أكثر تكرارا وأشد قوة في العديد من مناطق العالم. وتعد القبة الحرارية من أبرز الظواهر الجوية التي تستدعي الاستعداد والتخطيط لما لها من تأثيرات صحية واقتصادية وبيئية واسعة، مما يجعل فهمها والتكيف مع أثارها أمرا ضروريا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: القمر

يا مساء النور، يا مساء الخير على كل المستمعين المتابعين المنتظرين لسهرتنا ولموعدنا الأسبوعي. نكون نحن وإياكم عبر موجات الإذاعة حتى نبحر في عوالم الكلمة، في عوالم المعنى، حتى نطمئن على أحوالكم وين ما كنتوا تسمعونا وتابعونا عبر موجات إذاعة تطاوين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي متابعتنا. إذا وجدتم ما ينير السهرة متاعكم وما يلطف أيضا هالأجواء العامة، نحكي على الطقس وعلى المناخ، فيا أهلا وسهلا بكم جميعا بكل الزملاء الموجودين. نلتقي في مساء يعطره عنبر الليل وتفوح منه روائح مسك الليل، وما بين العنبر والمسك أكيد الكثير من الجماليات والكثير من المحبة والكثير من الورود التي نهديها إلى كل المستمعين. كما تعودنا في البداية، إما بعض من الكلام النثري أو بعض من الكلام الشعري. يقول المتوكل طه: يا سادتي يا كرام، قال لنا في كل الليالي كل الحكاية. يا سادتي يا كرام، قال لنا في كل الليالي كل الحكاية. وقال لنا، تحدث عن الزير وعن الملك السيف والذات في حسنها والصعاليك، عن تبع في الأنام وتغريبة لا تنام، وعن أشوس لا يضام، وعن قصة مملوكة في الخيام، وعاشقة مثل بدر التمام، وقصة ذاك الإمام الذي قطع رأسه لكنه ظل يمشي على هدي شريانه في الظلام. وقال عن شهريار وعن راهب وعن حامل الماء حين هوى في مناديل شباكها. قال لنا الحكواتي صحائفه كلها مثل ما شاء لها أن تكون، بالشعر بالقص بالجرس بالمد بالشد بالوقف والسرد، أو مثلما عاش مع أهلها ثم غاب وترك المكان وفيه إيقاع الكان يمكانه.

يروحوا العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة ومعاليا يصبحوا العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة يرشوا المقر ما وحنا حنا وزهر يشعلوا شمع يدرفوا دمع

الناس اللي في قلوبها شوية من المحبة للناس، اللي تحب الخير للناس، والناس اللي قلوبها مليانة بالمحبة، في أجواء الجماليات اللي تدخل البهجة للأرواح. أكيد سمعنا رائعة الفنان عبد الوهاب الدوكالي اللي كتبها الشاعر الزجال المغربي محمد البتولي، وطبعا لحنها وأداها بكل امتياز عبد الوهاب الدوكالي، وهي من الأغنيات اللي صنعت نجاح الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكالي، وتحاكي التفاصيل متاع الحكايات اللي يحكوهم لنا جداتنا والحكايات اللي موجودة في المدونة الأدبية العربية عن قيس وليلى وعن عنتر وعبلة وغيرهم من الأحباء والمحبين اللي ترسمت حكاياتهم على كل السنين ومع كل الأجيال. ومن كان يا مكان إلى حكاية بهجة وفرح نبدو بها في الأهداء.

كتب جعفر رابح عن البهجة وسألها من تكونين وأي الأسماء اخترت في هذه الحياة، فبتصرف بسيط حولت البهجة إلى فرح وخطبته بفرح ربما، وسأسأله بكل ما في هذه الحياة من فرح. سألته كيف تكون القصيدة في جلباب العبارة، فاستعار من اللغة جملة عاشقة. صحت بدهشة، أي القوافي هذه التي تشكلني امرأة المعنى وطفلة المجاز؟ على دفتر الأمنيات كنت أتشكل امرأة بلا هوية وظلا طويلا بلا قامة ووجها متعبا سئمت من تفاصيله المرايا. كل مواعيدي مؤجلة وكل حضوري متأخر عن الميعاد. سألته مرة أخرى كيف لم يعبث بك الزمن بعد عمر من الخيبة وسنين من وجع الانتظار. أخرج ألبوم صور قديم وطفل يلعب على أوراقه بلعبتين وابتسامة وقال لم أزل بهذا العمر، لم أزل بهذا العمر ألعب الغميضة وأنتظر خلف جدار الأحجيات أن تأتي حبيبتي سندريلا فأحملها على فرس اللهفة إلى سماء الفرح. ضحكت من سذاجة الرؤى في عينيها التي لم تفقد بريقها برغم تجاعيد الزمن الذي مر ثقيلا على قلب لم يتعلم كيف يرد الآه رغم حرقتها بصدر ينوء بالأحلام وانكسار الأمنيات على رماح الخيانة والخذلان. حصرني الفضول وعصف بي السؤال ترى أي الأسماء تحمل؟ رد دون تلكؤ فرح، ثم أردف ليس لي من اسمي نصيب غير ابتسامة أزرعها على وجوه المتعبين وأغنية طفل لم تتركها الذاكرة تضيع. الساعة فجرا والأسئلة تجيء إلى الشفاه ثم تضيع، واللوحة في مرسمي تبحث عن تمام الحكاية، وعيون تفتش عن بقية التفاصيل في حكاية صغير بعمر الأبوة ووجع اليتيم وأناشيد ضاعت ألحانها مع رياح المواعيد المؤجلة. كسر الصمت الذي عبث بصوتي وقال ضميني إليك فما أبقت لي الحياة غير غفوة على صدر لا يتعب من دمعي وشهقة أعراس المؤجلة إلى ربيع تأتي به نوارس البحر وعصافير تركت عشها على غصن الزيتون.

0: وما همني إن خرجت في الحب قتيلة والعشاق أو الناس اللي قلوبها وأرواحها مليانة بالمحبة الحقيقية والصادقة أكيد تعيش الشعور اللي سمعناه من القيصر طبعا كذم الساهر. الحياة ما بين المحبة والجمال ضروري أنه يكون فيها صفحات وردية مهمة جدا ما بين العشق والمحبة. أكيد ضيفي أيضا الليلة متيم ومجنون بعشق الكلمة وبعشق المعنى. أخبرني أنه ثمة كاميرا تصور كل شيء وينحدر الأمر إلى ركح المسرح، لكن الأتربة والجنون سيكونان أرضا لحج المعنى. ثمة أيضا رجل على حافة الجنون، وثمة رجال يرون المجنون وراء النافذة سيمسكون بالشمس قليلا لتدخل إلى الفراغات الفاصلة بين الكلمات ويقيسون المسافة. أما نحن فسنصفق عندما نعود وحيدين إلى بيوتنا لنخبر أحلامنا أن الشمس كانت معلقة على جبين مرآة سحرية تعكس شمسا مبتسمة لنا جميعا، ولا تبالي بمن يصرخون للإمساك بها. كل يقول الشمس شمسي ونورها لي وحدي.
1: النور مكان في القلوب

لا ندم على شيء. الأسماء كذب، شمس العدل، شمس الحرية، شمس الثورة، كلها كذب. هلكت عليسة ونحن نحرقها في الشوارع حتى صرنا نكتبها رمادا، وفوق رمادها خططنا شمس قرطاج. سأحرق يا شمسي كل الكلمات التي أضافوك إليها، سأشعل سيجارتي وأنفخ دخاني في وجه السماء حتى تعودي إلي نظيفة دون ألقاب. وإن لم تعودي فسأضيق وأضيق، وإن لم تعودي فسأضيق وأضيق وأستمر في الضيق حتى أدخل رأسك وأشعل فيه النار التي أشعلوها في قلبي يوم اختطفوك مني. سأحرق كلها لتعودي لي وحدي.

كفاك تطلبني وكفاك تصورني، أما سئمت أما علمت أنني شمس الجميع ولا حق لك في وحدك؟ سمعتك تهدد وتهذي أنك سترمي بنفسك في النار إذا لزم الأمر وإن لزم الأمر، لتصبح أنت نوري وضيائي لي وحدي، وعلمت أنك تنوي أن تحرق وجهي ثم وجهك، فكنت القمر وكنت إشراقة داخل الرأس، اجتاحتني قشعريرة حتى كادت أن تفلت مني الدمعة، لكنني قبضت عليها وقبضت عليها بأسناني، وتذكرت أن الحزن مثل الفرح تماما أكثر ما يتقاسمه البشر، وأنت بشري تمسك كتابا كأنه مرآة مهشمة لا أستطيع النظر فيها، أريد تلفازا أراني شريطا متكاملا يحكي حكاية إنسان ضاع وسط إشراقة شمس وقمر.

هكذا أيضا ما بين حبيبته وما بين أغنيته للشمس وللقمر وكلماته عبر نثره وعبر شعره أيضا، يغني تارة للحبيبة وطورا يسمع شدوها ويحاول القبض على خيط المعنى، ولكن في كل مرة الكلمات تنزلق منه كحبات مطر على زجاج قطار سريع يمر بدهشة، تزيده إصرارا على التركيز ليرتب الأحداث أكثر ويلصقها إلى بعضها أكثر وأكثر، مثقل تارة بأحمال شخصيات ابتدعها ومحتار ثورا أمام واقع مختل الترتيب، ولكنه يصر على القفزات المفاجئة المباغتة للقارئ المدهشة للناقد، وبين عين كاميرا تصويره وتوثيقه لما يحدث خارج الإطار وبينما يمر من صور أمام عينيه تأتي حكاياته لتنفض غبار ذاكرتنا وتؤجج فينا بحثا جديدا على أعتاب رماد خلناه أصابه الجمود، فإذا الشعلة لا زالت تسكنه. وضيف الليلة بلا شك مسكون بشعلة الكتابة والتعبير عبر الكلمة واللفظ، أتحدث عن الشاعر والكاتب سعيف علي الظريف، ومعنا على الخط وعلى طريقة جارة القمر نرحب به.

0: ونحن زائرنا الليلة موجود معنا سعيف أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا الليلة.
1: مرحبا فيروز، فيروز الفيروز، أعيد ترحيبي بك وأعيد واستعيد طبعا سمتك الغالبة والإشراق، إشراق والاحتفاء والاحتفال، وهي طريقة مميزة لك فيروز الفيروز. أنا سعيد بهذا اللقاء وسعيد بهذه السهرة وسعيد بمراوحتك لبعض أجزاء الكتاب القصصي، وأنا سعيد دائما حين أكون في لقاء تؤتي فيه يا سيدتي.
0: يعيشك، أنا أسعد والله، ووجودك معايا يسعدني جدا ويأخذني إلى عوالم مهمة من الوعي، لأنه أعرف جيدا أنه لديك من المعارف ومن الوعي الشيء الكبير اللي أكيد نتعلم منه وأكيد باش نأخذ منه الكثير في ما أنتجت من تجارب، هي تجارب حياتية بان أثرها في المنجز الفني سواء كان شعريا أو نثريا أستاذي الكريم. فأنا سعيدة جدا بوجودك معي الليلة لثاني مرة على موجتي بعد تطاوين وفي جارة القمر في أقل من سنة أستاذي الكريم.
1: وهذا حظ عظيم،
0: وحظي أنا أيضا.
1: حظنا أيضا، حظنا العظيم. نعم استمع إليك.
0: أنا باش نبدأ من بعض المقاطع اللي قريتهم في المقدمة لأرشيف الرماد، هل يمكن أن نتحدث على أرشيف الرماد؟
1: ليس أرشيفا، طب هو نوع من اللعب. أي. اللغة هي لعب. أرشيف الرماد يمكن أن نجعل أن أو أن نماهي بين الأرشيف وبين الرماد، أو أن نجعله كلاهما يتساوق مع الآخر. لكن لنقل الأرشيف هذا هو الحكايات الموحية أو المجاورة للأرشيف أو القصص، وطبعا ثمة لعب قد يؤثر في عملية التلقي. الحقيقة أنني ترددت كثيرا في العنوان، لكن قررت في الأخير أن يكون أرشيفا مع أنني كنت واعيا أن عملية التلقي تلقي القصص قد يشوبها بعض الالتباس بين الشخص وبين المخيال أو بين الحكاية والقص والراوي والكاتب والنص.
0: في تيمة الرماد أو في موضوع الرماد مهم جدا أنه نثير انتباه الناس إلى الرماد بكل ما فيه من معاني ومن رمزيات أيضا، لأنه الرماد موجود في حياتنا بأشكال مختلفة وبألوان مختلفة أيضا.
1: طبعا بألوان مختلفة، والرماد هو لن نقول أنه ما بعد الحريق. وثمة قصة، هي القصة الأخيرة التي أعطت عنوانها للمجموعة، فيها نوع من اللعب وفيها تأطير تاريخي وفيها بعض الخيال للفتية الذين قرروا أن يجمعوا رمادا حرائق بداية الثورة، وثم اكتشفوا أن هذا الرماد يحمل أصواتا في تلك القنينات. فإذا فالرماد هو حي وليس دليلا على الموت. ثم نحن في مخيالنا العربية والجمعي، وقصة العنقاء التي ترتد إلى الحياة وترتد إلى الحكاية وترتد إلى القص وترتد إلى حكاياتنا كل مرة، كلما أصبحت رمادا عادت إلى الحياة. ولعل هذه ثيمة أو تيمة من تيمات هذا القصف. الرماد إذن هو حياة وليس دليلا على الموت أو دليلا على الاحتراق فقط،
0: ودليلا على التلاشي والشتات في معاني أخرى، أو في المعنى الجمعي والمعنى الشعبي أو الشعبوي، هو دليل على الحالات أو على الخواتيم لكل الأشياء. ولكن أنت صنعت له أرشيفا، والأرشيف يعني توثيق، يعني ذاكرة.
1: طبعا تيمة الذاكرة هي محورية هذه المجموعة. إذن بدأت المجموعة قبل البدء، يعني بمعنى ماني بنوع من التصدير حتى أضع القارئة
0: في الإطار الزماني والمكاني والحدث الأساسي،
1: ولعلي أكون قد نجحت، ولعلي كذلك أكون قد بعثت نوعا من التردد في التلقي. أنا واعي بهذا المعنى، ولكن احتراق قصة أو قصصي التي كتبتها في
0: حقيقية، مسألة الاحتراق
1: حقيقي وحقيقي، أمر حقيقي. وأنا لم أعد أمتلك منها، مع أنه فجأني صديقي أحمد داود وصديق الطفولة أنه يمتلك قصة أو قصتين من تلك القصص، وسيمدني بها، وأنا ما زلت أنتظر هذه القصص. المهم أن هذه الحادثة التي قد تبدو بسيطة قد مستني، فأنا أصرت أعتقد أن ما أكتبه يمكن أن يكون عرضة للاحتراق، ليس بالمعنى النار أو بمعنى الاشتعال، ولكن بمعنى النسيان والسهو.
0: وفي هذايا وما تحتوي أرشيف الرماد في مجموعة القصص اللي موجودة، 18 قصة اللي موجودة في أرشيف الرماد، سنواصل الحديث في الساعة الثانية أستاذ الكريم. نخليك مع غمضة قصيرة، وبعدها موجز الأخبار، وبعدها مباشرة نرجع للحديث وللإبحار في عالم الرماد بكل ما فيها من تفاصيل، معك أستاذ الكريم سعيف علي الظريف.

0: نحن والقمر جيران. من سنة اللي طلعت هالغنية لليوم تغير القمر، طلعوا لعنده مشيوا عليه، صار تراب وحجار، لكن بالنسبة لنا بعده قنديل السهر ورفيق المشاوير. ما زال التقينا، رح نفتح شبابيك الماضي ونسمعكن غناني بتعرفوها. فيكن تتذكروا مين الأشخاص اللي كانوا معكن لما سمعتوها لأول مرة؟ كتار منا بدلوا أحبابهم، بدلوا أصحابهم، ويا نيال اللي بعده من هاك الأيام حبيبه معه، رح يسمع وترجع اللحظة وكل الذكريات.
1: جارة القمر.

0: موجز الأخبار. أهلا بكم جديد إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحيي تونس اليوم ذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة البريطانية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهوري. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل لسنة دراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 من جويلية الحالي قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التدهور لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد لصيف 2026 يوم الجمعة 7 أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. واستشهد 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين منذ صباح اليوم جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. أفاد مصدر ميداني في لبنان اليوم بأن المحتل الصهيوني قصف بالمدفعية ثقيل عدد من البلدات والمناطق وفجر العديد من المنازل والبنى التحتية بجنوب لبنان. توغلت حرائق الغابات بجنوب غرب فرنسا نحو مدينة بوردو اليوم، مما أدى إلى إجلاء الآلاف من سكان ضواحي المدينة، في حين أدت الرياح العاتية في إسبانيا المجاورة إلى تأجيج حريق هائل قرب العاصمة مدريد. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: القمر

0: وفي جمال الكلمات وعبر عوالم الكلمات نبحر في سهرات جارة القمر معكم مستمعين ومتابعين جميعا. ومن بريد كلمات المحبة التي تصلنا من عند المتابعين رسالة تقول: معك تذوقت أحلى معاني الحب، فأنت لحب عنوان ولعشق وطن ولروحي حياة، فكيف أصف حبي لك؟ لم أجد أي كلام أوصفه حتى في كتب الشعراء، فحبك فاق كل الكلمات، فأنت الحب وأنت الحياة. هذا بعض مما يمكن أن نقوله في الكلمات، وبعض أيضا مما يمكن أن نكتبه من كلمات أو نكتبه من كلمات قد نقرأها في أرشيف الرماد، المجموعة القصصية لسعيف علي الظريف اللي موجود معنا على الخط. أستاذي الكريم ما زلت موجود معنا،
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. أنا تعمدت أني نعدي كلمات لسونيا مبارك لأني أعرف قيمة الشاعر منور سمادح، وأعرف أيضا طبعاً. أكيد من الأساتذة الكبار اللي تعلمنا عليهم جميعا
1: طبعا، ونحن جميعا نحبو الكلمات نعم، ونحن جميعا ونحاول الكلمات، والكلمات هي محاولة ومجاهدة ومناضلة يعني، ونضال حقيقي، ونضال حقيقي من أجل أن تكتب وتخلق أو تتخيل عالما مع هذا العالم، أو أن تحاول أن تفسر هذا العالم، هذا العالم عبر الكتاب، أو أن تفهمه عبر الكتابة، وهذا وهذه تضحية وهذا نضال حقيقي.
0: ونجد أيضا التعبيرات اللي هي بالأساس عدد من الكلمات المترصة المترابطة اللي ذات معنى، ففي هذا يبحث المبدعون وينتجون المنجز الفني، ومن خلال أيضا ينبني الوعي الجمعي. ففي بريد كلماتك أيضا سعيف علي حكينا على ما قبل البدء، وحكيت لنا أنه في قبل البدء وهي صفحة حطيت لنا الإطار المكاني والزماني والحدث الأساسي اللي هو احتراق القصص نتاعك في دار ثقافة محمد البشروش في
1: دار شعبي الفهري. وسمحني وهي ليست حيلة فردية، هي حقيقة يعني، حقيقة واقعة وحدثت واحترقت احترقت القصص، وهذا له تتابعات نفسية وظهرت الآن في الكتابة بعد هذه السنوات الطويلة.
0: وحقيقة أعتقد أنها مؤلمة ولا لا؟
1: لا أقول مؤلمة لأني لم أصل إلى معنى الألم المعنى المتعارف، ولكنها مستني كثيرا، وجعلتني حقيقة أخاف من معنى الاندثار، ومن معنى النهاية، ومن معنى الفقد. لذلك كنت دائما كلما كتبت مسني معنى الفقد، والتجأت إلى أن أحفظ هذه القصص أو الكتابة سواء كانت سردية أو شعرية في وثائق أو في بعض المواقع، فأنا أعدد أماكن إخفائها حتى لا تضيع.
0: وهو المطلوب من كل مبدع أن تكون طبعا. فما مخطوطات أو فما وثائق لمنجزه الفني وحتى للمسودات، لأنه بعد عمر طويل إن شاء الله لكم جميعا الأكيد أن المخطوطات هذيك والمسودات هذيك فيها الكثير من الكنوز اللي يعرف قيمتها الجيل اللي جي من بعد. فقد ما نستحفظه واهتمامنا بأنه يكون عنا تاريخ أو عنا ذاكرة لل التاريخ هي اللي تصنع التاريخ في الأخير، فهذا مهم جدا. ولهنا ما بين الذاتي والجمعي مسألة وخيوط فاصلة كثيرة أستاذ سعيف، لأنه أعتقد أنه نحن في وعينا الجمعي في بلادنا لا نعطي قيمة كثيرة للتوثيق وللأرشيف.
1: لا للأسف، ولذلك ثمة مدار مهم لهذه القصص هو مدار الحفظ ومدار الذاكرة. هذه الذاكرة التي قد تبدو في بعض القصص ذاكرة مسترسلة هادئة حتى مؤلمة، حتى تشعر بالألم وبالفرح، وكذلك هي ذاكرة متشظية وذاكرة مريضة وذاكرة مملوءة بالأشياء التي لا تنضبط، ذاكرة مشوشة. لذلك لكنها دائما في مدار الذاكرة ومدار الحفظ ومدار الذاكرة التي لا تذهب ولكن تصاحبنا وتعيش معنا. فنحن نتميز عن بقية الكائنات الأخرى بهذه الذاكرة. نحن نعرف جيدا أن الإنسان مداره الذاكرة تراثنا، ثقافتنا، لغتنا، كل أشياء التي نستعملها يوميا هي مدار من مدارات هذه الذاكرة. إذن فتيمة الذاكرة في هذه المجموعة ليست حدثا لغويا، بمعنى أنها تنتهي بمصطلح الذاكرة، ولكنها أمر معيشي يمس الحكاية ويمس القصة. لذلك كانت مدارات هذه القصص فيها من الذاكرة، فيها من الصدمة، فيها من
0: فيها من السخرية، وفيها أيضا من السخرية شيء الكثير، فيها من السخرية. وأنا في واحدة من القصص ضحكت بشكل هستيري.
1: لن تقولي لي ربانا.
0: أي أكيد ذبانة، أنه مع الذاكرة بما فيها من تفاصيل يومية نعيشها وبما فيها أيضا من أحداث تحدث معنا وتبقى راسخة، منها ما يبقى راسخ ومنها ما يصبح رماد وينبني عليه أحداث أخرى. ففي هذا أكيد فما أحداث كوميدية، فما أحداث درامية، فما أحداث حزينة وأخرى فيها من الجنون الشيء الكثير، فيها من الصحوة من الهذيان، ويعني مسائل كثيرة تجدونها في أرشيف الرماد، ومعاني وأفكار ومعلومات، وأيضا مع المعلومات الأحداث والشخصيات المرعبة اللي موجودة في أرشيف الرماد. هني نشوق في المستمع
1: طبعا
0: لأرشيف الرماد.
1: شكرا لهذا التسويق المهم. أنا كنت منذ البداية أخبرتك أنني حصل عندي نوع من الوعي أن ثيمة الذاكرة وثيمة الأرشيف قد يقود القصص أو مجموعة القصص إلى حشرها في المعنى، معنى الذاكرة أو معنى الأرشف أو
0: التوثيق،
1: ولكنها هي حكايات تقول الإنسان، هي حكايات تقول ماضيه وتقول حاضره وتقول مستقبله. فهذه المجموعة القصصية تحاول أن تقولنا، أن تقول الراوي، أن تقول القاص، أن تقول البطل، أن تقول الشخصيات الثانوية، أن تقول القارئة كذلك، وهي محاولة للقول وللحديث، ولذلك هي تتراتب أو تتحول بين الحكاية البسيطة وبين القصة المركبة وبين الخيال البسيط وبين العوالم أو تمازج العوالم. لأن اشتغلت هنا على الميتافيكشن أو الميتافيكسيون، وهو تداخل العوالم، مثلا في مانيفست الخياط عندما ما يتمرد الراوي أو تمرد البطل على الراوي، أو في تلفزة التي عندما تختلط العوالم
0: وبين المفترض. كان فهمتك بالكدا أستاذي الكريم، أدخلت الحياة على هيكل خلناه أو تعودناه، النمطية اللي عايشين فيها سنوات عمرنا الكل، نتعامل مع الأرشيف ومع الوثائق على اعتبار أنها هيكل بلا حياة، هيكل جامد يملأه الغبار. فأنت اشتغلت على العكس وخلقت الحياة في الذاكرة بتاعنا.
1: نعم، هو محاولة للتحدي، تحدي ما يسمى الأرشيف الرسمي أو أرشيف الدولة أو أرشيف المسيطر أو أرشيف المنتصر، هي نوع مما ننجزه نحن. أنا مثلا عندما أشاهد برنامجك مراحيل، هو برنامج يعني مشرق، وأنا أهنيك وأنا أشكرك على هذا، على هذه الذاكرة التي تستعاد كل مرة، الذاكرة المحلية، الذاكرة المحلية هي جوهر الذاكرة الجماعية. أنت ماذا تفعلين؟ أنت تحافظين على ذلك التراث، على تلك الذاكرة الجماعية التي تجمعنا، الذاكرة التي خلقت صوت المزمار، خلقت صوت الماء، خلقت صوت الطبل، الذاكرة التي خلقت لنا جملا بارعة في السجل الشفاهي. ماذا تفعلين أنت كذلك تقومين بهذا الدواء؟ إذن فأنا عندما أكتب أو أنت عندما تمسكين المصطحة و تقومين بتسليط الضوء على تلك اللمعة الجميلة من تراثنا، فإننا نتحدى الموت، نتحدى الفناء، أننا نعيد ذاكرتنا، نعيد شخصيتنا إلى ما يجب أن تكون عليه. هو نوع من انتصار إلى الشخصية، هو نوع من انتصار إلى الحقيقة، هو نوع من تحدي ما يمكن أن يقتلنا فيه اليوم وأن يجعله هامشيا. فنحن ننتصر الآن إلى الهامشي الذي هو أصل يحاول اليوم أن يمحيه.
0: بنيت صرحا أستاذ علي،
1: شكرا. إذن فنحن نشترك في إنقاذ الذاكرة، إنقاذها من سطوة النسيان، من سطوة المنطق الواحد، من سطوة دفعها وطردها. نحن نعيدها على طريقتنا وبطريقتنا من أجل أن تعيش وأن تستمر. ثمة مخاطرة طبعا بين معنى الذاكرة ومعنى القصة. أنا لا أريد أن تكون القصة هنا خافتة المخيال أو خافتة الجمل، لأنها سندسها في معنى الذاكرة وفي معنى الأرشيف، ومعنى الأرشيف هو معنى تقني.
0: صحيح.
1: لكن ما كتبته هو إبداعي. معنى مخيالي
0: ومعنى
1: الإبداع. إذن في هذه المخاطر التي حصل لي وعي وتحديت نفسي في أن لأنه تردد بين أن أجعل ثيمة الذاكرة وثيمة الأرشيف تتبع جميع القصص، وبين أن أتركها. وثم قلت فلنفعل ذلك، أنا أحترم أنها كانت قادحة لمجموعة هذه القصص، فلتكن أرشيفا للرماد. وأنا سأخبرك ولم أخبر أحدا أن أرشيف رماد، قصة أرشيف رماد هي كانت آخر قصة كتبتها، وكتبتها حتى أستطيع أن أواجه لأني أنا اخترت لها أرشيف الرماد، ولم أكن قد كتبت قصة أرشيف الرماد، فكتبت قصة أرشيف الرماد حتى تكون مرآة وحتى تضع عنوان أرشيف الرماد داخل القصة. لذلك أمضيت حوالي تقريبا 5 أيام وأنا أكتب بانكباب تلك القصة، قصة الأطفال الذين وجدوا بعض العينات الطبية، عينات طبية، فأخذوا تلك النماذج من الرماد من بعض المحلات، من بعض الأماكن، ثم كانوا يلعبون بها، وفجأة اكتشفوا أن هذا الرماد يحمل أصواتا، يحمل ذكريات، يحمل أشياء مهمة في حدث تاريخي لم يمس التونسيين فقط بل مس العالم جميعا، ونحن نعرف هذا. فإذن حفظ الذاكرة أو أرشيف الرماد كان مداره أن يحفظ، وكان مداره كذلك مسألة هي فلسفية. هل يمكن أن يكون الأرشيف ملكا لأحد ما، أو أنه ملك الجميع؟ هل هو ملك الدولة؟ هل هو ملك الحكومة؟ هل هو ملك الإدارة؟ أم هو ملك المواطن؟ أو هو ملك المجموعة؟ أم هو ملك الأحزاب؟ لكن الأطفال كانت لهم شجاعة في أنهم لم يعرضوا هذا الأرشيف على أحد، هم خلطوه بالماء ورشوه على الأشجار
0: لينبت،
1: ولم يعرضوه على أحد مخافة أن يقع السطو عليه، لأن الغالب دائما يسطو يسطو على التاريخ ويسطو على الذاكرة. فإذا موزعوه بين الأشجار، ثم في تلك اللقطة الأخيرة التي يقول أنا في مكان ما وأفكر إن كان الأكسجين الذي ترسله الأشجار أو المخلوط بالذاكرة قد وصل إلى أنفاسي وإلى صدوري وإلى قلوبي الجميع في المدينة وفي غير المدينة. فإذا القصة التي أعطت التي بيبدو بالنسبة للباحث أنها أعطت

0: في المجموعة هي أرشيف الرماد اللي هي آخر آخر العناوين اللي موجودة في المجموعة القصصية، والبقية أكيد يختلف زمنها بحسب الترقيمات، لأنه أنا ركزت شوية مع الترقيمات لأنه مسألة فريدة لم أرها في كتب أخرى. وتنسألك بعد شوية على الترقيمات وعلى ثقافة الرقم الذي نمنحه لكل قصة، وهي كأنها بطاقة الهوية الرقمية والرمزية لكل قصة. هذا خليه بعد شوية، خليني نمشي خاطر سرقنا الوقت وسيسرقنا أكثر وأكثر. قبل ما نبدأ في الأسئلة السريعة، زكية علال الكاتبة الجزائرية والإعلامية الجزائرية زكية علال تقرئك السلام وتقول لك: نخفي كثيرا من الأرشيف الذي يتحول إلى رماد، وهي كاتبة وروائية من الروائيين المهمين في الجزائر الشقيقة.
1: حقيقة وشرفني أنها تفاعلت مع ما كنا نذكره.
0: يعيشك. وأيضا يتابعنا جعفر رابح من الجزائر، تتابعنا أم شوقي، عم عبد المجيد، وسعد الحايك الشاعرة التونسية سعد الحايك، فتحية لكل المتابعين، والأستاذ الموسيقي حسن العميري، فتحية للجميع في كل مكان، في تونس، في فرنسا، في الجزائر، في كل مكان تسمعونا وتابعونا الليلة. إن وصلنا صوتكم وإرسالياتكم أهلا وسهلا ومرحبا، وإن تبعتونا بمحبة أكيد نحن نتشارك نحن وياكم محبة الكلمة ومحبة التعبير. باش نمشي يعيشك يعيشك يا أستاذ. باش نمشي مباشرة إلى عدد من الأسئلة اللي تهم. لو كنت رماديا أستاذ،
1: لو كنت رماديا لرفضت أن أكون رمادا.
0: أنا سأسألك مجموعة من الأسئلة التي تبدأ بي: لو كنت رماديا، لو كنت رماديا أستاذ، هل ستختار أن تكون رمادة حريق انتهى وترك أثرا، أم غبار نجمة بعيدة تضيء عتمة الهامش؟
1: غبار نجمة.
0: غبار نجمة. لو كنت رماديا، هل ستصالح بين الأبيض والأسود، أم ستظل حكاية ترفض الانتماء لأي منهما؟
1: سأدوس الأبيض والأسود وسأكون رماديا في آخر الأمر.
0: راهو الرمادي ما هوش محايد. راهو
1: لا، ليس محايدا طبعا. ليس محايدا.
0: الضبابية راهي مش باهية.
1: ليس محايدا، ولكن سألحقهم بالرماد، سألتحق بالرمادي ثم يلتحق الأبيض الوسط بالرمادي.
0: طيب، لو كنت رماديا، أي حكاية كنت ستسكن فيها للأبد؟
1: حكايتي كمواطن بسيط، كمواطن كاتب، كمواطن في هذه القرية الصغيرة، قرية العالم طبعا.
0: تيه البدايات أم شموخ النهايات ستختار في هذه الحكاية؟
1: شموخ النهايات.
0: جميل. لو كنت رماديا، كيف كنت ستقنع القمر بأن لونك ليس حزنا بل هو نور خافت يحتاج عينا مبصرة لتدرك جماله؟
1: أقص القصة على زهرة القمر ثم أنتظر ماذا ستقول. وأعتقد أنها تمتلك من اللباقة والذكاء بأن أصفر منها بجواب جميل.
0: هي هجمة مرتدة.
1: نعم.
0: طيب، لو كنت رماديا، هل كنت ستغفر للألوان الزاهية نسيانها لونك، أم ستعتبر صمتك الرمادي هو أبلغ رد عليها؟
1: لا، كنت سأشتمها.
0: لا عليك، لا عليك تشتمها ليه؟
1: بدون تفسير يعني.
0: أنا سألت عليها، ما هني باش نتعدى للسؤال اللي من بعد. لو كنت رمادية، أي عنوان من عتبات حكاياتك ستكون التميمة المعلقة التي تختار أنه تعلقها وتكون هي عنوان الحياة متاع الرمادي؟
1: ربما هذا سؤال صعب بالنسبة لي. أنا أحببت كل ما كتبته في هذه المجموعة.
0: وهي إجابة دبلوماسية. إجابة دبلوماسية.
1: أي لا، لعل نواقيس الهادي. لعل نواقيس الهادي.
0: نواقيس تواقيس الهادي.
1: أي نواقيس. أن هذه ناقوس أو هذه ناقوس هي تيما تمسني ذلك
0: الهادي.
1: الهروب من الصدمة. نعم، الهروب من الصدمة من صحيح. الذاكرة. من الحرب العالمية الثانية وأهوالها، من حرب الهند الصينية، من الهروب من الموت، من محاولة إيقاظ الموتى. هذا
0: لو كنت
1: كثير من الشعر.

0: طبعا فيها الكثير من الشعرية وفيها الكثير من البحث النفسي، لأنه مش كان الهدي ناقوس اللي فيها بحث نفسي، أكثر من قصة فيها بحث نفسي وفيها ارتدادات وفيها إسقاطات،
1: فيها معاني، سامحني، فيها معاني ما بعد الصدمة.
0: صحيح،
1: ما بعد الصدمة موضوعة مهمة داخل هذه القصة، مثل ما أن الذاكرة هي مدار مهم، ما بعد الصدمة كذلك ما مدار مهم في هذه المجموعة. حاولتها باللغة وحاولتها بالأحداث بالحبكة بما استطعت أن أفعله في هذه المجموعة.
0: جميل. لو كنت رماديا أستاذ، هل كنت ستبحث عن وجه يشبهك في وجوه العابرين، أم كنت ستكتفي بكونك مرآة تعكس انكسارات الآخرين؟
1: كنت سأقف وأسأل العابرين هل تشبهوني هل أشبهكم. لن أبحث لكن سأسأل. أحب الأسئلة.
0: ستسأل، أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الجنون فيما ستسأل وفيما ستسمع من إجابات أيضا.
1: طبعا.
0: لو كنت رماديا، هل كنت ستعتبر الكتابة هي الريشة التي تلونك، أم هي الممحاة التي تزيل ما تبقى من ألوان زائفة لتبقي على حقيقتك الرمادية؟
1: لن أبحث كثيرا في غير مدار هو مدار النجاة. الكتابة هي نجاة، نجاة من الحريق، نجاة من اللعبة، نجاة من الحياة، نجاة من كل شيء. ربما أتردد في الإجابة، لكن الكتابة هي نجاة.
0: نحن نطلب النجاة عبر الكتابة، من ممكن من مطبات الحياة ومن استفزازات الناس ومن الصعوبات اللي نعيشوها، نذهب أو نهرب إلى الكتابة أو نهرب إلى التعبيرات حتى نعيش الحياة اللي نرسموها في أذهاننا. وفي هذايا الكثير في المجموعة القصصية أرشيف الرماد، لأنه فما خيط رفيع جدا ما بين الواقع والحكاية الواقعية اللي ساعات تبدأ بها ساعات تعطيها لنا في وسط القصة، والخيال وكيف يتحول المشهد أو تتحول الصورة إلى مشهدية كاملة تجعنا وتعطينا الكثير من الألم وتمسنا في أرواحنا. هذه اللي نجم تقروه في مختلف القصص اللي موجودة ضمن أرشيف الرماد. نعمل ترتيحة موسيقية، أما أنا لم أجد الشعر في أرشيف الرماد. بالرغم من الشاعرية، بالرغم من الشاعرية الكبيرة، صح؟
1: ثم تتحدي في هذه المجموعة. تحديت بها نفسي وتحديت بها الجمل. أنا كنت أقطع، من يقرأ هذه المجموعة سيلاحظ أن الجملة هي جمل قصيرة.
0: صحيح،
1: لأنني كنت أقطعها وكنت أخاف أن تنزلق بي نحو الشعرية، لأن مدار السرد هو خلاف مدار الشعر، فشحنة الشعر تقبل في الشعر ولكن شحنة الشعر لا تقبل في السرد. قد تكون العوالم شعرية ولكن لا يجب أن يكون أو تكون الجملة في السرد مليئة بالشعر. فجملة إدوارد خراد في راما والتنين أو في غيره لم تعد مقبولة اليوم. السرد عليه أن ينمو، السرد عليه أن يتقدم، والجملة الشعرية لن تترك لك المجال لأن تتقدم، لأنها ستقبضك وتمنعك من أن تسير نحو الحدث ونحو الوصف، نحو مدارات السرد، نحو مدارات الحكاية، نحو مدارات القص، نحو مدارات الحبكة. فإذا أنا في بعض القصص تعبت
0: جدا لأن
1: في ضبط الجملة، لأن الجمل تريد أن تفر، يعني الجمل تريد أن تقاومك، فما نوع من المقاومة.
0: صحيح.
1: في الكتابة لضبط تلك الجمل وجعلها جملا بسيطة بقدر ما ومركبة بقدر ما ومستطيعة بقدر ما حتى تتقدم بالحكاية وتتقدم بالقصة وتجعل مناخاتي القصصي واضحة في أذهان الجميع. فالشعر خطر في القصص. لا، أنا لا أتحدث عن الشعرية، فالشعرية هي مدار كل الفنون. في السينما، في المسرح، في الرواية، في غيرها من الفنون، حتى في فنون الألوان، حتى في الألوان. فالشعرية هي مدار عال، مدار مرتفع، مدار من التعالي الذي يمدح به ولكن لا يكتب. يمدح أثرنا بأنه فيه كثير من الشعرية ولكن لا يكتب بطريقة الشعر. فالشعر شعر والنثر نثر بالمعنى طبعا البسيط، ليس بالمعنى المركب كما نعرفه ونكتبه ونمارسه يوميا. فإذا مدارات الشعرية هي مطلوبة في السردي وبقدر ما، ولكن غير مطلوبة في كتابة، وهي خطر على كتابة الجملة وعلى تواشجها وسيرها في منطقي الكتابة.
0: وعندي سؤال باش نسأله لك في علاقة بهذايا، لأنه ما مدى وعي الكتاب اليوم بهذايا أستاذ سعيف؟ لأنه برشا شعراء وكتاب وروائيين في نفس الوقت، ولكن هل يميزون بالتمييز الواعي هذايا والمحترف هذايا اللي نسمعه فيه الآن معك سعيف علي ظريف؟
1: أريد أن أصادر.
0: لا مش مصادرة، مش مصادرة.
1: أنا أحكي لك، لا أريد أن أصادر، أنا أتقدم في الفكرة. لا أريد أن أصادر كتابة أي كان، ولكن أنا أؤمن بشيء معين وبشيء مهم معين ولافت، هو أن الكتابة لا يمكن أن تكون بذات المستوى وأن تكون بذاته المعنى بالنسبة للجميع. القراءة والتفاعل وتراكم النصوص ماذا يخلق؟ يخلق أنماط من الكتابة ويخلق كذلك كتابا واعين. فإذا عندما نتحدث عن الجيل، عن جيل ما في الكتابة، ماذا نقصد؟ نقصد أن بعض الكتاب الذين برزوا في جيل كانوا صنيعة هذه الكتابة المختلفة، الكتابة الضعيفة والبسيطة والمتوسطة والثقيلة والرائعة والعبقرية. كل هذه الأصناف تختلط لتعطي لنا كتابات مميزة. فإذا لا تستطيع الكتابة أن تكون مميزة للجميع، ولا تستطيع كذلك أن تكون بسيطة للجميع أو تكون بسيطة للجميع. فإذا ثمة تفاعل في النصوص. فإذا الوعي الذي يسمى وعي الكاتب وليس وعيا فرديا، بل هو وعي خلقه تجاذب النصوص ذاتها في مكان ما وفي زمان ما وفي تاريخ ما. ما أجبت به واضح أو أزيد توضيح؟
0: واضح، واضح جدا أستاذي الكريم.
1: مع العودة إلى كلمة أنني لا أصادر أي نص أصادر أي تجربة، ولكن الوعي مهم في حياة الكاتب.
0: هي المسألة ليست ولم يكن القصد منها هي المصادرة أو الحكم على نوعية معينة أو على كتابة معينة أو تعبيرات معينة، ولكن هي بالأساس الحرفنة أو الحرفية في الكتابة الشعرية والحرفية في الكتابة النثرية. هذا كان المقصود بالأساس.
1: طبعا. وأعتقد أنك وهذا يتم بالتراكم
0: هذا هو بالتراكم، سواء في القراءات أو في الاطلاع على المدونة.
1: أشرت الآن إلى إطار مهم. من يريد أن يكتب يجب أن يقرأ، أن يقرأ للآخرين حتى يضع نصه في مدار الآخرين، حتى يناسب أو يقيس ما يكتبه بما يكتبه الآخرين، حتى يكون في مدار وفي مسار الكتابة. لا، والحقيقة أن ثمة كثير من الكتاب يقلعون عن القراءة ما أن يبدأوا في الكتابة، وهذا خطأ فادح.
0: يجعلك حبيس العالم الخاص متاعك وعملية الانفتاح على الآخر، أو
1: يجعلك في مدار أخطر سيدتي. يجعلك في يجعل الكاتب في مدار الجاهل. من لا يقرأ للآخرين فإنه يجهل ما يكتبه الآخرين آخرون، يجهل ما وصلت إليه الكتابة. والكتابة فعل في التاريخ وتتقدم في التاريخ، تتقدم في نوعها، تتقدم في مساراتها، تتقدم في تواشجها، تتقدم في جملتها. عندما نتكلم عن الجيل ونتقل اليوم في لقاء ما تكلمت عن الجيل، ما معنى الجيل؟ الجيل في الكتابة هو الجيل الذي يستطيع أن يطوع اللغة إلى ما يعيشه، لا المعاني. المعاني موجودة، المعاني موجودة منذ بداية الإنسانية، الحب، الكره، الصراع، الحرب، وعشان أقول في العربية المعاني مفسوسة، مفسوسة مفسوسة في الطريق. فمن يعتقد أنه قد جاء بشيء جديد فعليه أن يراجع نفسه. فإذا اللغة هي المطواعة، فالجيل الذي يعرق تلك اللغة ويتكلم بطريقته عنها وعن مواضيعها وعما يشغله عنها. فإذا أخطر ما يمكن أن يتعرض إليه الكاتب هو أن يكون جاهلا بما يكتب الآخرون. والكاتب الذي يستطيع أن يتقدم والذي يستطيع أن يقرأ، أن تكون له قوة القراءة للآخرين وعن الآخرين، وهذا مهم.
0: وفي كل هذا أكيد فما ارتدادات لكل هذا في أرشيف الرماد. نمشي نعمل ترتيحة موسيقية أستاذ الكريم، وبعدها نرجع إلى عدد آخر من الأسئلة اللي أكيد في علاقة بأرشيف الرماد وبما تحتوي أرشيف الرماد من قصص قصيرة ذات معنى كبير جدا. خلينا بعض من معانيه من عندك ومن خلال حديثك الليلة، ونستسقي بعض آخر بعد ما نسمعه فيروز في تك تك يوم سليمان، ونعرف حكايتها بعد ما نسمعه من عندك فتحي.

0: تك تك يم سليمان وأغنية من أغنيات سعيف علي الظريف هو أسر من أسرار الليلة أيضا.
1: طبعا وأنا أحيي ابني سليمان وأم سليمان طبعا
0: اللي سهرناها الليلة معنا ظهر لي في الاستماع ولا
1: ربما لا أدري، أنا فررت من المنزل أنا في أول المنزل لا أدري
0: وما نسبيهم
1: سأجيبك فيما بعد يعني أعشقها ورددها دوما وربما تكون سرا في اختياري لاسم ابني.
0: ربي يفضله لك وربي يفضل لك كل أبنائك وإن شاء الله ديما المحبة عامرة في دارك أستاذي الكريم. عوالم الطفولة موجودة بالكدا في أرشيف الرماد أستاذ سعيف؟
1: نعم لعل ولعل الذي كتب كتب الشخص هو طفل كبير
0: كلنا أطفال كبار
1: طبعا طبعا طبعا ليس أنا لا أصادر طبعا معنى الطفولة جميع. نعم الطفل موجود في أغلب قصص المجموعة وهي تيمة بارزة في كثير من هذه القصص وربما هو رجع الذاكرة. الطفل هو رجع الذاكرة، الطفل هو أبو الذاكرة، الطفل هو الذي يقود كثيرا مما نعيشه نحن في زمن الاكتهال أو زمن الكهولة. والطفل هو الإنسان فكثيرا مما نشعر به وكثيرا مما نعيشه وكثيرا مما يمثل خطوط شخصيتنا قد صنعه الطفل. وأنا بدأت وأنا مغرم بموراكامي الحقيقة بقولة لموراكامي يقول فيها داخل كل واحد منا طفل يلعب الغميضة وحيدا على أمل أن يعثر عليه أحد. وربما هذا ما يفعله الجميع وهذا ما فعلته هنا. وإن كان دائما قد تقود مثل هذه القولات إلى مصادرة بعض أو حصر بعض القصص أو الخلط بين الراوي والقاف والبطل وغيره من سمات السرد.
0: ويوجد في اليابان ما لا يوجد في غيرها أعتقد ولا؟
1: طبعا طبعا. وموراكامي
0: أعددت لك ولا حوارا فيه عدد من الأسئلة في 7 أسئلة على موراكامي لأنه خطير جدا موراكامي وطبعا القيمة أولا القيمة في الترجمة والقيمة الأدبية لهاروكي موراكامي قيمة كبيرة جدا في عالم الأدب في المدونة العالمية الأدبية.
1: نعم أنا قرأت أغلب ما كتبه موراكامي وأعرفه جيدا وقرأت إلى أن قررت منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات أن أنقطع عن قراءته لأنه كاتب ساحر والكتاب السحرة
0: لا يمكن أن نفك أنفسنا من سحرهم.
1: نعم
0: لا يمكن أن نفك أنفسنا من سحرهم
1: طبعا. فانقطع ثم هو ثمة أمر مهم في تجربة موراكامي هو أنه كاتب شرقي بمعنى أنه يحمل ثقافة الشرق الياباني ويخلطها بالثقافة الغربية وعوالمه دائما عوالم متوازية عوالم عالم الواقع الذي يختلط بعوالم الماورائية التي لا ترى. فجميع قصصه أو رواياته هي تدور في هذا المدار وتلك عبقريته عبقريته في أنه يستطيع أن يعزف سيمفونيته على نفس النوتة أو بنفس نفس النوتة وينوعها في كافكا والشاطئ أو في الغابة النرويجية أو في غيرها من الروايات الأخرى أو الثلاثيات. فإنه دائما يدور في تلك المدارات ولكن عبقريته في

0: لأنه لا يجعلك أبدا تقوم بمقارنة رواية برواية أخرى، ولكن أو يحملك في سحرها ويحملك في قصصها ويحملك في أحداثها ويحملك فيما يراه وفيما يستطيعه. وعالم مراكامي مليء بالقطط، مليء بالموسيقى، مليء بالشبق، مليء بالسحر، مليء بالتوتر، مليء بالقدرة على أن يمسكك لأن تكمل
1: القراءة
0: القراءة. وأنا أفهم لماذا لم يتحصل على نوبل، لأنه في جائزة نوبل لا يحبون كاتب عظيم، ويعرفون أنه كاتب عظيم، ولكن هو يدور في نفس المدارات، وهذه الأمور لا تقبلها نوبل. نوبل يذهبون إلى مناطق حادة، معناتها إلى تجارب موحية كثيرا، وإن كانت قليلة الإنتاج.
1: ولا الجوائز بشكل عام في السنين الأخيرة لم تعد مقياس، على الأقل هذا ما نلاحظه أو ما نرى في عوالمنا أو في العالم الأدبي بشكل عام. صحيح هي تعرف بالكتب أكثر، الناس تبحث عن كتاباته وعن إصداراته أكثر وأكثر، ولكن هناك كتاب آخرون عظماء يكتبون بجماليات غير عادية وبتقنيات رهيبة وساحرة كما كنت تحدث، ونحن لا نعلم عليهم شيء.
0: ذلك هو خطر الجائزة.
1: صحيح.
0: والحقيقة أن الجائزة ليست حكرا على الأدب فقط، في كل مناصب الحياة نحن نعرف أننا نبحث عن الجائزة، ندرس من أجل النجاح، نتسابق من أجل النجاح، حتى في المعنى الديني والأخلاقي نريد أن نفوز بالجنة. فإذا الجائزة هي مدار من مدارات الإنسانية، ولا أريد أن نصب الجوائز بالمعنى المطلق، ولكن الخطر هو أن الجائزة أصبحت مطلبا لبعض الكتاب الذين أصبحوا يكتبون من أجل الجائزة فقط.
1: لا نسب الجوائز، نحن نقول ما نلاحظ لا أكثر ولا أقل. يعني هي مهيش فهي نحن يعني المسألة أصبحت مقلقة، لأنه فما أقلام مهمة تتعذب وتعاني وتصرف ما تصرف على المنجزات والتعبيرات متاحة، ولكن لا تجد قيمة، ومنهم من يصاب بالجنون كما ذكرت في واحدة من القصص القصيرة في أرشيف الرماد، ومنهم من يغير المهنة، ومنهم. ولأجل ذلك مسألة أحداث الجوائز هذه ضروري مراجعتها بشكل من الأشكال. سرقنا الوقت،
0: لأنه سمى جوائز مدارها أنها تريد أن ترفع نوعا ما من الأداب، وأن تبخس الأنواع الأخرى، وهذا خطر.
1: صحيح. سرقنا الوقت كثيرا أستاذ سعيف، ونحتاج ساعات وساعات حتى نتحدث. هذه في بعض من أرشيف الرماد، لو تحدثنا عنها كاملة لزمنا أيام. فأنا بسرعة خليني نمشي إلى الهادي النجوز. هو هادي وفي نفس الوقت يحدث صوت وجرس، وفي هذا تيمة وفي هذا سمائية مهمة، ولكن خليني نسألك متى يصبح النقوس بلا صوت أستاذ سعيف؟
0: عندما يموت حامله.
1: وكلمة سر الخياط ما هي؟
0: هي الفرار من تلك الندبة، أو من ذلك الشرخ في السرد، والفرار من السرد.
1: ومن يسافر بدون تذكرة؟
0: هو الذي سيكون له حظ في أن يجد وشم أبيه على ذراعي شخص آخر.
1: متى نخرج من الصورة إلى الواقع، وأي صورة تختار أن تخرج منها سعيف علي؟
0: حين نحقق أحلامنا، وحين نتمكن من إمساكها، قد نتمكن من أن لا نبحث على أن نتخارج أو أن نصف أنفسنا بشخصيات أخرى.
1: متى نحتاج لصندوق نخبئ فيها أسرارنا، ومتى نحتاج أن نعطيه ذلك الصندوق؟
0: عندما تختفي أسرارنا، والإنسان لا يستطيع أن يخفي أن يمحو أسراره، وكلنا خزائن أسرار.
1: صحيح.
0: بين الفرح والألم، وصندوق عمل

0: هي صندوق فيه كثير من الألم.
1: صحيح جدا. تستطيع أن تقول للنادل غير لي القول؟
0: تلك معضلة الكثير من المثقفين الذين يستطيعون أن يقولوا كل شيء وأن يفسروا كل شيء وأن يحلقوا، ولكنهم يصطدمون حين يصطدمون بالواقع يصبحون أضحوكة.
1: هذا بعض من وحي القصص اللي موجودة في أرشيف الرماد: جرح في اللوحة، صندوق عمالية، ذبانة، طائر أرجواني، دائرة متتالية الصحو والهذيان، هوامش أصلية، الزيتوني، ريح الشمال، الدمية، القاعدة الفرنسية، أرشيف الرماد، التلفزة، وعطلة رسمية، ونميمة، وقبلها مانيفستو الخياط، وقبل البدء وشم، والهدي النجوز. إذا تحبوا تعرفوا أكثر أقروهم واستمتعوا بما فيهم من أحداث ومن واقع مربوط بخيال جميل وخيال سحري كتبه لنا بعناية وبمحبة كبيرة سعيف علي الظريف. كنت ممتنة كثيرا وسعيدة جدا بوجودك معي الليلة عبر موجات العطاء طويل.
0: الامتنان لي والشكر لك سيدتي على هذا الإشراق وعلى هذه السعادة التي أشعر بها الآن،
1: وأنا أسعد، ويا ربي نلتقي قريبا حتى نتحدث أكثر وأكثر على أرشيف الرماد وعلى ما يفعل الزمن بذاكرتنا بتعبيراتنا، وما تفعل الحياة بأملنا وبإشراقاتنا اللي نبحث عليها في أرواحنا وفي ذواتنا وعند الآخرين أيضا. أستاذ سعيف علي الظريف،
0: شكرا. شكرا لك فيروز. الفيروز دمتي ودام عزوكي
1: وعز
0: المستمعين جميعا.
1: يعيشك ودمت أيضا أستاذي الكريم، سعدت جدا بمرافقتك الليلة مع جارة القمر، وسعدت بكل الملاحظات وبكل الكلمات الجميلة اللي بعثوها لنا المتابعين، على أمل أن نلتقي دائما على السعادة وعلى الفرح وعلى المحبة. ليلتكم أسعد الليالي.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يكون مشمل الجنوب التونسي اليوم الأحد في درجة إنذار كبيرة مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن معهد الوطني للرصد الجوي ولايات تطاوين ومدين وجابس وتوزر وكبلي. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. وترتب عن ذلك محليا وفق المعهد إثارة للرمال والأتلب بالجنوب إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية المقبلة لجمع المستويات التعليمية. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سول لصيف 2026 يوم الجمعة 7 مايو القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. واستشهد 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين منذ صباح أمس جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله أمس إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في حرب مع طهران. توغرت حرائق الغابات بجنوب غرب فرنسا نحو مدينة بوردو الأمس مما أدى إلى إجلاء الآلاف من سكان ضواحي المدينة، في حين أدت الرياح العاتية في إسبانيا المجاورة لتأجيج حريق هائل قرب العاصمة مدريد.

0: لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. الحوش الجربي.
1: تتباعد المنازل على جانبي الطريق الترابية لا يفصل بينها سوى النخيل. في محيط المنزل جرار فخارية كبيرة، أما النوافذ فدهنت باللون الأخضر. المكان هادئ وأنيق، متحفظ ومنفتح، كصاحبته السيدة عزيزة بنت نفوس المسؤولة السابقة بالمعهد الوطني للتراث عن جهتي مدنين وتطاوين. ترحب بنا وتحرص وهي تدعونا إلى دخول الحوش على توضيح الفرق بينه وبين المنزل.
2: المنزل هذا المنزل الحوش، على خاطر يلزمنا نفهموا شنو المنزل. المنزل مؤسسة سكنية اقتصادية، نوع من السكن الخاص بجربة.
1: المنزل إذن هو مؤسسة سكنية، والحوش مكون من مكوناتها، وهذا ما تفضل بشرحه أكثر المهندس المعماري نزار العكاري.
3: هو أول نمط معماري بدأ يتكون في قرابة القرن 13 ميلادي. هو مكون من مكونات المنزل الجربي اللي يجي في الحومة اللي هي موجودة في المنطقة الفلاحية أساسا. المنزل هذا يتكون من الفلة، الزريبة نتاع شوية حشيكم، المطبخ، البير، الثانية، بما فيهم زادة الحوش. وهو يتكون غالبا من 4 بيوت، كل بيت هي لسكن عائلة، غالبا الزوج والزوجة والأبناء. أول واحد يبدأ في بناء الحوش هذا هو غالبا الجد، وبعتالي أبناؤه وأبناء أبناؤه يكملوا يبنوا بقية الحوش.
4: تعال قدانا، امشي في الجادة وادخل من الفلة، تبع المسرب تلقى البير والميدة والصاروت والجابية مليانة، تلقى المنزل، تلقى الرايح والعشايش والحانوت مازال فيه النول والردانة، تلقى الماجر والفزقية والدكانة، تلقى الباب والسقيفة، ووسط الحوش بشبابكة وبيبانة.
2: تو احنا في وسط الحوش الداخل، والحوش هذية اسمه حوش جديد في وسط المنزل هذا، على خاطر كان فما حوش جديد كيف العائلة كبرت بنيه حوش أكبر منه. هذا الحوش الجديد اللي هو تبني في آخر القرن 19، منزل تنافسه هذا. آخر التنافسة اللي قعد موجود في المنزل هو جدي علي بن تنفوس، توفى عام 49، بعده هو ما عاد قعد حتى خلوه في يد حراس، قعدوا فيه حتى الثمانينات. اكتشفته بطبيعة الحال أنا مولودة في تونس، قررت باش نجي لهنا.
1: يتسلل الضوء من فتحة عالية ليغمر التحف الخزفية وصورا عائلية بالأبيض والأسود. لم أتصور أن في نهاية تلك الطريقة الترابية يكمن كل هذا الجمال.
3: اليوم نشوفه في غالبية البناء هو لا ديكوراسيون دي فاساد، كأنه يعني هو رغبة في التظاهر، بينما الجربي قبل يحط الحوش نتاعه في داخل المنزل، يبعده ديما على الجادة ويبني غالبا في داخل المنزل للابتعاد على الأنظار. هو يبني لنفسه طريقة البناء كلها بالبساطة، يطغى اللون الأبيض قليل جدا وينلقوا كلكز ليمون ديكوراتيف. المبدأ والفلسفة الأساسية هي البساطة.
2: احنا قاعدين توا في بيت جدي، هذيك هو التصويرة متاعه محطوطة غادي، هذيك الاخريني اللي قعد هوني في المنزل فلاح يخدم في الارض وعايش منها. بعده هو تركت الدنيا كل، جات امي هزت حوايجها بعته وهي عايشه في تونس. اي جدي من امي، اي لا هني طب نمشي لبيت اخرى، جدي بتاع باباي من هنا انا انتاج محلي، انتاج المنزل اللي قاعدين فيها هذه وسط الدار، وهذيك الدكانة متاع الرقات الممر اللي دخلنا منه، هذيك كان المستحان متاع البيت. هذه كل بيت عندها بيت الاستحمام متاعها اللي احنا نقولوا له مستحان، ما فماش مجال الماء يجري لبرا، والمطبخ لبرا، الداخل ما فما كان الرقات والاستحمام، يسخنوا الماء صبوه في جرة ويجيبوا دخلوه البيت للاستحمام، وفما أبرقة فخار يصبوا فيهم الماء ويعلقوه بين زوز مواثق ويقعد الماء يصب وقت اللي حاجته معناه يصب وحده معناه في الدوش.
4: تلقى الدار القبلية والشرقية والبحرية والغربية، فيهم الغرفة وفيهم المستحان والخزانة.
3: وعندنا مثل احنا في جبهة يقول الدار القبلية دارين، أحسن اتجاه هي القبلة، وبالتالي الدار الشرقية دار نص، والدار البحرية دار. الدار الشرقية حتى هي فيها الشمس، حتى هي في المستوى الثاني، والدار البحرية دار، والدار الغربية يقولوا مربط الحمام معناها حشاكم اللي حطوا فيها الزوايل. والحوش هذايا دونك هو متكون من 4 بيوت اللي هما توتو تور دان باسيو، وسط الحوش اللي هو تصير فيه كافة القضيات اليومية خاصة للعائلة والنساء والصغار، بينما راجل جربي يبدأ في الثانية هو البناء حول فناء. نلقوه زادة في الكسور، كيف كيف الكسور هي بناء حول فناء ستادبتي بغابور الجربة، ولكن أصله يرجع للقارة الإفريقية في ريجيا سابقا.
1: استعان الجربة ببنائين مهرة من مدنين وتطاوين استخدموا مواد محلية.
2: كترا بانية فيها القياسات مع محددة، فيها الجبادات هذوما اللي يمسكوا القوس يبنيوا بالشكل هذيك، وتواصلت حتى لين دخلونا المواد الجديدة هذية بتاع الياجور والسيمان والحديد وهذه الخرسانة هذية الكل اللي ماذا بينا نتخلصوا منها، مهيش باهية لا صحيا ولا اقتصاديا للبلاد. تاني قلك ما نسعنوش احنا له في جربة، ما فماش لوح، فماش موارد متاع لوح، قليل بالكل، حدود ياسر استعمال الخشب في العمارة الجربية، واللي موجود أكثر هو الرمل الشخش اللي يحفروه ويخرجوه من تحت الأرض، والجير كانت كوش الجير على كبر الجربة. المواد المستعملة بطبيعتها معناها تحمي الفضاء الداخلي معناها من التغيرات الفصائية، الاعتدال تقريبا متواصل عام كامل. هذاك اللي خلى معناها الناس ما يتجيوش الحقيقة للتدفية الإضافية بخلاف الكانون ولا الطرف. أنا بابا كان يرحمه يمليه بالحطب متاع المنزل معناها يخليه يتحرق البرة ويدخله بعد ما ولا جمر، إذا كان صاروا عليه معناها يدفي به البيت اللي نصاروا فيه.
4: تعال قدانا اسهر سهرتنا وتعشى من عشانا، مسفوف ولا تشيشة عيش باليازول بالجازول كسرة مرفوسة وزميتة. تلقى العصبان والقديد الدهان ومحشي البطانة، تلقى الزيت في السفري وتمر في الجرة الشريح في الطاس، تلقى شعيدنا وعدسنا ودقيقنا ورحانا.
2: يحمسوا فيه زميتة راو المطبخ، يطيبوا فيه يوميا للعيش، أغلب الوقت تفطر الصباح عيش يا بالزيت يا بالحسيلة الأبيض متاعها ثوم وخل زيتونة بطبيعة الحال منتوج تاعهم.
5: يحكيوا على 3 أخوة.
2: أنا خلطت على الراديو معناها النصر مع الراديو عبد العزيز العروي، وكل ليلة هذيك الناس كلها نبداو العائلة نستنيو فيها باش نسمعوا الراديو هذيك، والتاي شكشك والكاكاوية وهذيك السهرية، والرجال متاع عائلتنا ناصبين الوحدة الطاولة متاع الدامة ومتاع الأخرى شنية الأخرى الديمينو.
1: تشير السيدة عزيزة بنت نفوس وهي ترافقني إلى الخارج إلى مشاتل الزيتون التي تنوي غرسها. سألتها هل الحوش بأيد أمينة؟
2: أو في يدينا هذايا في يدي الحوش الجربي ليه ماهوش في ليه اللي ترى فيهم ترى تودور في جربة شوية وتلقى كلهم قاعدة تندذر معني الحويش. كي تدخل أنت تحس روح ولا لا؟ الديار اللي تبني تجدد من صفر ما تحسها بليش روح. أنا كنت رئيس جمعية سيان جزيرة جربة في وقت منا، كنا حارسين على حاجات معناها كنا نحبهم يستمروا، مثلا الطوابي كنا ندفعوا على الجويد الطريقة التقليدية اللي تفصل بين الديار، هذاك احنا نحب نحافظوا عليه.
4: تعال قدانا عنف بحرنا وحوس قدا زيتوننا ونخلنا، اذكر المولى وصلي في جوا معنا، احضر فرحنا احفل والبس ازهى وغني معنا، غيط تعال قدانا.
2: يا جربة تجلب راي تسحر العبيد تسحر العبيد. أنا ولد خويا طبيب إن شاء الله في كندا تو وأنا هوني نحكيو على خلينا نجي الجربة أنا نقعد فيها مش فيه. إبا هاني نقول لك كم قرايته وجي هنا وحل العيادة متاعه في المنزل هنا، معناها المرضى يجيوه لهنا للمنزل يداويهم ويغرس في زيتونة وكغاتيكا هنا.
0: كنتم مع الحوش الجربي، إعداد وتقديم فوزية ضيف الله.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: غني غني الصباح جديد، غني الصباح جديد وهني الشهيد بوليد. يا أجمل المواعيد بين الفرح والعيد، يا شعب لما يريد يا تونس الحر.

ضميني وبالليل ريقي وغطي بالحافك رفيقي مهما عثرني طريقي المسيرة تستمر وهلا هلا يا مطر

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستردون تاريخ الأرض والحدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية ماطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: أنا رئيس الشرطية يا صفريف، خدمتك بصدق، لكن أنسابي ماليش مسألة فيهم.
1: تهدد فيها يا بدر؟
0: كلامي تنبيه ماهوش تهديد.
1: أنسابك اللي تحامي عليهم غلطوا معاي أكثر من مرة.
0: الغلطة الصغيرة ما نتكلموش عليها.
1: إذا عندك قدرة أعمل حل لولدي هاشم.
0: أجربت جماعة من السلاحات، أشطالب آخر؟
1: علاش ما نرجعوش كيف ما كنا؟ لا شك ولا حسابات.
0: في الحالة هذه نبع على هاشم يبعد عن المطوسيات. لابد يكون عندها كرامة في طريق. كل بيك
1: أبغيها. أنت ضامن اللي شاكر ما يقتلش هاشم؟
0: نضمن إذا هاشم عدى على المطوسيات.
1: خايف على ولدي. شاكر مجرم وحتى ولدي معصاب. عندك شي فكرة في الصلح؟
0: فكرة؟ فكرة عبد الدايم معقولة. يعمل فيفا المتعاك كيف يصالحه والضار من هو من غير ما نديره الضيم على واحد.
1: وكيف نعطيك فكرة أحسن؟
0: زيادة خير وتبارتين خير من دبارة.
1: عندي مشروع يقرب الناس لبعضها ويصفي القلوب.
0: هذا اللي حاجبنا به.

0: جدي الويت انتوا بحضر جد
1: جدك قبل ما يموت وسى وهي زادة وسى
0: كانوا يحبوا بعضهم وتوا عايشين في دار واحدة.
1: برا شوف أمك واختك وقول لهم يجيبوا المية والبخور ويزم البكاء الله يرحمها.
2: شفت يا شيخ حمد الصغار قلوبهم صافي حنيت. مسكين الحاجة كأنما عاشت بين لا ساعة. وينها وين حكاياتها وضحكتها؟ خيط على الدنيا. موت يا غافل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم وعليكم السلام. أهل أهل سلجاي. تفضل تفضل. مرحبا مرحبا.
3: نور الله وجوهكم يا سي حمد. الدايم ربي
1: أشكون يهرب من الموت. الله لا يغير عليك. تفضل تفضل هنا هنا على البساط. هات له سيد يا رافع والميل بارد بالزهر.
3: ايه مسكين الحاجة سالمة الباهي يخلي بقعته مرأة زمنية.
1: ايه هذيك هي الدنيا يا جايد.
3: عندي كلام يا شيخ حمد.
1: تفضل قول يا جايد.
3: نمشوا لمطرح اخر.

0: المرحومة جمعتنا وصالحتنا مع بعضنا يا سي حمد، واسمع بيناتنا.
1: نترى منك اللي يرضيك يا الجاي، احنا ضعاف والضعيف ما يخوفش.
0: نحبك ترجع للمشيخة كيف ما كنت، بقعتك فارغة بعدك.
1: لكن المشيخة نحيتها من فكري، وسي عبد الدائم ما خاصة شيء. لكن نطلب منك وصي هاشم يبعد على حرمنا.
0: يا والله كلام، يا والله كلام، واني قاصد نقربه منك يا سي حمد، نحبه كيف واحد من اولادك.
1: مش فاهمك يا سيدي.
0: هاشم يصلح ذبيحه، وهما الاثنين يقربونا لبعضنا.
1: لكن ذبيحه الشاكر والدخول من وقت طويل.
0: مانيش قاصد شاكر، لكن المصلحه هي اللي تحكم. ولدي ما عليك المشاكل، لا عاد نتهنى بيها عليكم ولا نتهنى بيكم عليه. كيف يربطنا النسب والذرية؟ نولوا عيلة واحدة، وسي شاكر يتزوج بنتي وهيك يصفى الجو. الناس قالك يا سي حمد زينة بنادم أصحابها، وزينة الأرض نوارها، وزينة السماء نجومها.

هذه مسألة واعرة يا سي حمد، حب لها قلوب كبيرة ما تقدر عليها كلمته. والله هشام في هالمدة قالت كلام كانها تعلم الغيب. ربيعة مش شاكة، ذرية شاكر وربيعة أولادنا والكلمة سابقة، والناس ما هي الساكتة، هذا الكل فاهمينها، لكن ديما الكبار يفهموا خير من الصغار. وانت يا سي حمد وازن دماغك وشاوى عقلك وقيس الباهية والخايبة، ماكش خصيص، عارف ومجرب، وفي الآخر احنا معاك، أولاد ولادك والكلام كلامك، والناس تقول الكلام اللي يغلب السكات هو النافع. إذا عندي لك وصايا ما تضيعش الوقت، افصل بالحديد الماضي.

0: عشان كلام يا باباي يفكونا سلاحنا وسننا.
1: اسكت يا حميد، كلامك هذا استأخر منه. اسكت لبرايك، احفظ لسانك. ايش كلفك؟ عمك هذا مجرد، وهذا ولد اخوه وبنته، يعني فريجيه. والمكتوب ينادي يا حميد، احنا نقول وقول وربي يفعل فعل.
0: لكن شاكر شاكر ما عندهاش راي في ربيعه.
1: بوت طفله يعرف مصلحتها، والناس تقول بنتك وخطب لها وولدك يخطب الروحة. وانت الليله اسمع، برا لبني قندي شيخهم حاجته بيك.
0: اي وسلاح
1: هزه معاك. طريف عطاكم لبن، طل على انسابك وتفاهم معاهم.

0: زريعة البلاها شامخة. جينا لكلامك.
1: أنا بحلف معك كلمة صحة بعينة، والناس بعدوي وكما يقولوها المرأة ما هي حد يخطبوها مياه وكبت عند واحد. هذا مكتوب ربي يهني علينا.
0: شنو هالكلام؟ يهني يهني علينا بالذل والعار يا شامخة. طريف بعد عمايل السودة يزيد يفك عروسنا من دراجلها واندفاعها.
1: الناس مسبارك يا مات تربحها بيدها ما عرضتش. الله يعطيها الصحة، حمدت بلادها وأهلها. ويا شمخي ما هو إلا راسك كيف رجع.
0: يا وجه الشر، وانت كيف البوم تعب. اخرج علي اخرج.
1: مدام الدنيا راك بس برا ميلك الزيتونات وحفر الكرم وطاف الجيل انا الحكيك بالغدي.
0: لا مع الظاهر من ذلك قولي للناس ما دي حلف ما عاد يقابل حد.
1: حليف؟
0: اسمع يا شباب، اذا عجبك راجل بران اعني خلنا نطلع.
1: وي وي وي وي حليل وفيت النطفة عليك وانت شبك خليت تخلص وتغلط في الزطنطة. اسمع هاني ماشي اطلع على امك.
0: ايه العامل كل ودي ماشي جاي على امك. انا عني الكيل
1: احد اخوي انت امك الفن شنع مجد من نسالك حي ربي فضل هالي وتوفي في عمرها. الحمد لله قام عاد خافي حمد عمش بشتان تتريحون اجلها بعد العرس يسبح لها العام. ايه يرحمها العزوز في مجالك ربحنا في ربيح.
0: اسمعي يا شام خصمعي مليح، قصري لسانك وضمي فمك وانت كلامك كيف العشاء الطايق.

0: وين مادي شامة؟
1: أخي مري بس واحد.
0: وشكون مازال فيه عدم صحيح؟ وين نمشي حنين تو؟
1: المقصود شاك.
0: شاك قالوا راقد. أم وجهه وخامد الله يصبر. قداش تعاني رجال؟
1: غلبة. هكا يجرى فينا. لابن يركز ويلقي ويعلي صوته. ولينا جاش. وعمك حمد إيش قال؟ الأستاذ الرابي. يا حسى على رجال مطوف. يا حسى على رجال مطوف. كانوا صناديق. اش عندك اخر الشامخ انسان شحكو
2: او خاي يقولوا حتى جلو ناوى على حوري
0: ولينا كانترا يبعثوا علينا وانت يا شامخ من هو اللي قال دينا فاتحتنا بين الناس
2: اللطف وخلي اللطف انتم رجالي ونخسر عليكم دمي
0: اشكون اللي قال منين سمعتي قولي والله لو نسمع واحد يعاود هالكلام نشرك له فمه
2: لا لا لا سويدي لا لا سمعت ولا قلت لكن المشيت الدوار وهم اللي يتكلم أي خد أصبح على فيه وي كنت حفيري يومين تحفيري بكار عيوني هتتشاع الظهرات ويدفع على السكين
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: أجراس الإبداع يوقعها منير هلال.
1: مساء سعيدا مستمعي الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد سهرة بإيقاع المسرح، ولكن سهرة بإيقاع عربي وبإيقاع شقيق بإيقاع سوداني تحديدا. سنكون سعداء أن نحتضن بيننا كامل الفرقة السودانية التي تحل ضيفة على هذه المدينة وعلى هذا البلد في أيام قرطاج المسرحية، وعن عملها عن المسرح وعن المسرح في السودان وعن الثقافة في السودان. سيكون حديثنا مع كل عناصر هذه المجموعة التي كما قلت سعداء أن نرحب بها بيننا في هذا الفضاء الإذاعي.